0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيف

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
1: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم أف أم
4: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: في تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا حبيبتي ذاكري

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل التقييم تحديث تصنيف
2: عرض فهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الفل والخير والرضا والهنا والسعادة والجمال وكل حاجة حلوة على كل الناس الحلوة اللي صحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكم لمدة ساعتين يوسف التهامي. طبعا حضراتكم اكيد ده متعودين ان برنامج ده بيقدمه اثنين فانا ويوسف, ولكن فانا اجازة النهاردة وبكرة وان شاء الله تيجي برنامج بداية من يوم التلات إن شاء الله. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الحد 10 مايو 2026, وهي الحلقة اللي إن شاء الله بقى نبتدي بيها الأسبوع مع بعض بمود مختلف. خليني أفكركم كالعادة بأرقام التليفونات عشان نعرف نتواصل عليها مع بعض. 015-5955-1006 ده رقم إلا واتساب بتاعنا للمراسلات فقط, وبالنسبة للمكالمات من أي تليفون أرضي على 3-8-35-022, ومن أي موبايل تقدروا تتواصلوا معنا على 1006 وصف حتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. عندنا حلقة فيها شوية اخبار على شوية مواضيع كده نبتدي نفتح بيهم اليوم مع بعض, بس خلونا في بداية اليوم من بقى فانا النهاردة مش موجودة وهي دايما اللي بتختار الاغنية بتاعت فيروز الفلاور دي, خلينا نبتدي بقى بشيرين النهاردة. تمام, نطلع نسمع كتير بنعشق, وبعد كده هرجع اقول لحضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل.

كتير بنعشق لشيرين. دي اول اغنيه نبتدي معاكم بيها الاسبوع ونبتدي معاكم بيها حلقه يوم الاحد 10 مايو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وخلوني دلوقتي بقول لحضراتكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات. طيب القاهره العظمى درجه الحراره هتوصل ل 33 درجه والصغرى 19، اسكندريه العظمى 28 والصغرى 18، مطروح العظمى 26 درجه والصغرى 17 درجه، سوهاج العظمى 38 والصغرى 21، ام اسوان خد عندك 40 درجة العظمى والصغرى هتكون 25 درجة. طيب هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الحد استمرار ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة عشان يسود طقس مائل للبرودة في صباح الباكر اللي هو الساعتين اللي فاتوا دول، ولكن حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. يعني اختصارا كده للنشرة الجوية، ارتفاع جديد في الحرارة يعني بشكل تدريجي يعني، وهيكون فيه كمان شبورة الصبح، ولكن خلاص ان شاء الله الشمس تكون طلعت دلوقتي بأكمل محيطها. العظمى في القاهرة تكون 33 درجة يا مزاجه. ماشي خلينا نطلع نسمع ايه بقى. ممكن نسمع احمد فهمي دايما وحشني، وارجع بقى بقول الاخبار اللي موجوده معانا النهارده في حلقه يوم الاحد. صباحكم زي الفل، يلا بينا.

0: 20 سنة دبي فون وثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

موجود معانا النهارده, واول خبر موجود معانا في الاسبوع ده بيقول ان نادي الزمالك خسر في الجزائر بعد سيناريو دراماتيكي في نهائي او ذهاب نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. جمهور نادي الزمالك امبارح كان على موعد كبير مع نهائي المباراه النهائيه للكونفدراليه الافريقيه بين نادي الزمالك ونادي اتحاد العاصمه الجزائري على ملعب 5 يوليو في دوله الجزائر الشقيقه. المباراه كانت مثيره جدا خصوصا في الدقائق الاخيره, يعني حصل فيها سيناريو دراماتيكي نادر في كرة القدم, يعني بتحصل يعني, بس حصلت في توقيت حرج جدا. يعني لعيب نادي الزمالك خوان بزيرة خد الكرة من نص الملعب وجري راح أحرز هدف قاتل للزمالك في الدقيقة 91 من المباراة, مهارة عالية واحتفالات وراح للجمهور وكده, ولكن الحكم الموريتاني راح لجأ للفار ولغى هدف الزمالك وحسب ضربة جزاء للفريق الجزائري أحرز منها هدف المباراة الوحيد. تمام, لسه في ماتش عودة هنا في مصر ان شاء الله هيكون يوم السبت الجاي 16 مايو على استاد القاهرة. الزمالك عنده فرصة كبيرة كبيرة كبيرة ان هو يفوز عليهم هنا بنتيجة كويسة يعني, بس لازم يبقى اكتر من هدف. تمام, يعني لو الزمالك كسب 1-0 هنا يبقى كده هم تعادلوا, لكن لو كسب 2-1 ساعتها الفريق الجزائري اللي هو اتحاد العاصمة هو اللي هيفوز البطولة, فلازم الزمالك هيفوز بأكتر من هدف يعني. تمام تمام, ده كان أول خبر موجود معانا النهاردة في حلقة يوم الحد. تمام, عندي خبر تاني موجود برضو بس مش عارف هو جاي منين, بس أنا شفته وأنا جاي على المدينة النهاردة فقلت أخد رأي حضراتكم في القصة دي. طيب, في حكم كان ده ملوش دعوه بالماتش الزمالك, خلاص ماتش الزمالك خلص ولسه عندهم ماتش العوده في اتمنى لهم التوفيق يوم 16 مايو اللي جاي. لا, في حكم راجل شغال حكم يعني كذب على مراته وقال لها ان هو مش هيروح ماتش يحكمها, وبعد كده ظهر في البث التلفزيوني امام ملايين من متابعين المباراه دي وقعد يخبي وشه بالرايه, هو حكم رايه. تمام, فالموقف ده خلاني افتكر كده موقف كتير جدا, يعني ياما في اوقات كده قررنا ان احنا ناس بتيجي تتكلم معانا عشان خاطر تقابلنا او هم عايزين يشوفونا فاضيين ولا لا او عايزين نعمل لهم خدمة او ايا كان ايه الشيء, وغصبا عنك ما بيبقاش طاقتك قادرة على ان انت تقابلهم او ان انت تعمل الحاجة دي بتاع, فغصبا عنك احيانا كده بتطلع بحجة اصلا عندي مشوار مع مش عارف مين, اصلا انا النهارده عيان فمش نازل, اصلا انا امبارح سهرت جامد جدا فهنام بدري, فبتنزل بشويه اعذار كده عشان خاطر ايه تحاول على قد ما تقدر تتجنب فكره ان انت تقابل الناس دي, بس يا شاء ربك طبعا ان الكذب ملوش رجلين زي ما انتوا عارفين, فاحيانا بتتحط في موقف وحشه جدا قدام حد انتوا قلتوا له ان انتوا مش هتبقوا متواجدين او مش متاحين في الفتره دي عشان او اليوم ده عشان بتعملوا حاجه معينه, ورحتوا قابلتوه في نفس المكان, الواحد ساعتها فعلا بيبقى زي ما الناس بتقول كده بيبقى في نص هدومه, بيبقى بيتمنى ان الارض تتشق وتبلعه. تمام, يعني مفيش حد فينا ما قالش لاهله ان هو مثلا رايح الدرس وزوق وراح لقى اهله في حته ما او حد خبط في حد ما, يعني قلت لواحد صاحبك ان انت وحد تاني مش هتتقابله فنزل بالصدفه يمشي رجله, لقى كنتوا الاثنين اصلا قاعدين ومولعين الدنيا على القهوه بس ما كنتوش قايلين له. ففي مواقف كتير جدا جدا الواحد اتحط فيها للاسف بتبقى سيئه جدا, بتطلع بحاجه جواهيه حاجه اللي هو حد عزمك على حاجه فانت قلت له والله لا معلش اصل انا ايه مسافر مش هقدر اكون متواجد في المناسبه بتاعتك دي, لما ارجع هبارك لك وهنعمل وهنسوي وبتاع, بعد قبلها بيوم مثلا شافك في حته معينه وايه وانت كنت مفهمه ان انت اسمه ايه ده مسافر. ففي موقف كتير جدا جدا حطينا فيها نفسنا بسبب كدبة معينة كنا فاكرين ان هي هتعدي, ولكن الكدبة ملوش رجلين, فبعتولي يقولولي اوحش المواقف اللي قلتوا لحد انكم في مكان ورحتوا شفتوه في مكان تاني, يبعتولنا على 015-595-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نسمع هيثم شاكر ونرجع نكمل مع بعض على طول, صباحكم زي الفل, يلا بينا.

بسأل حضراتكم على أوحش موقف اتحطيتوا فيه لما قلتوا لحد ان انتوا مش هتكونوا فاضيين او مش هتبقوا متاحين في اليوم ده او في الفترة دي، وشافكوا في المكان بالصدفة، والواحد بيبقى ساعتها فعلا في نص هدومه او بيبقى يتمنى ان الارض تنشق وتبلعه. في اول رسالة جات لنا حد بيقول قلت لماما اني رايح ذاكر عند صاحبي ولقيتها دخل عليا نفس الكافيه عشان بتقابل فيه خالتي وتعمل عليا كومبينا ياه مفهوم. قلت للشلة اني تعبان ومش خارج وتصورت بالغلط في ستوري فرح وراء الدي جي. ماشي، انت هنقول هنمشيها ان انت تصورت بالغلط، مش ان انت مش الغلط اساسا ان انت، بس برضو قول لنا السبب اللي انت كنت بتحاول تهرب بيه من الصحبة بتاعتكو. في حد بيقول قلت المديري ان كان عندي ظرف عائلي مهم جدا فمش هقدر اروح الشغل الفترة دي لان انا متوتر جدا وعندي حالة قلق كبيرة. المهم شافني في السينما ليلتها مسك الفشار وكان هيلبسولي في وشه. ماشي، قلت وانا صغير رحت قلت للمدرب بتاعي اني مصاب ومحتاج راحة، وليلتها برضو قابلني بلعب كورة في الخماسي بتاع النادي. تمام، مفهوم. انا اللقطة دي حصلت لي قبل كده برضو. في حد بيقول قلت لابويا انا رايح الدرس لقيته قاعد جنبي بيشجع في الاستاد. تمام. قلت لواحد صاحبنا بيعمل مشاكل في اللعب ان اتلعب اتلغى فخد مراته ونزل يمشي رجله شوية في النادي شافنا كلنا. دي بتبقى وحشة قوي لان احيانا انت على فكرة في اوقات كتير جدا انت ممكن تبقى مدي لشخص كلمة عامة معينة اللي هو انا مش قادر انزل النهاردة ويحصل لك حاجة ما. يعني انا مثلا ممكن اكون كلمتك النهاردة قلت لك هتعمل ايه، قلت لي لا انا النهاردة مش قادر او عندي يوم عائلي مثلا، واتسحلت في اليوم واليوم العائلي اللي عندك ده اتلغى على اخر لحظة، فانت جالك تليفون حد سحلك معاه قالك بقول لك ايه ما تيجي نروح مثلا الفيلم الفلاني في السينما. كنت انا موجود بقى ساعتها في السينما، انا كنت متفق معاك الصبح بس انت سقطتني مثلا، فلما تقابلنا في السينما انت ساعتها هتجري عليا تقول لي والله شوف لو حلفت لك ايه مش هتصدقني بس والله اساله انا كان عندي النهارده يوم عائلي وبتاع ومش عارف ايه بس اتلغى على اخر لحظه، فهو كلمني قال لي تعالى ننزل نروح السينما. فبتحصل. لكن موضوع زي ان تبقى الشله كلها او المجموعه كلها اللي رايحه تلعب مع بعض رياضه في او حجز كوره او ايا كان يعني، وفجاه كله اتفق على ان احنا مش هنقول لفلان عشان هو بيجي يبوظ اللعب ويعمل مشاكل او ما بيعرفش يلعب او الحاجات دي كلها، وبتبقى المجية بتاعته تقيل على قلبنا، دي بتبقى اوحش بكتير لان ده فيها تخطيط جامد جدا وفيها كونسولتو اتعمل وفيها جروب غير الجروب اللي هو فيه اساسا، فبالتالي احنا قررنا ان احنا نزحلقه جماعة، فهو طبعا هيمسك في الشخص اللي هو خد منه الكلمة وكل حاجة، بس هيكون فيه لو هو موجود على نفس الجروب مثلا وكله اتفق على الجروب ده ان هو اللعب النهاردة اتلغى وراح نزل النادي شاف كل الناس اللي في الجروب ده الا هو، لا هيحس بمؤامرة كبيرة جدا، فالموضوع ده فعلا بيبقى مؤلم. يعني في سيمون جات صباح الفل يا سيمون، هكلمك حاضر هكلمك ماشي. يقول حصل معايا موقف مضايقني قوي. انا اسفه سيمون، مش افتكرتها سايمون في الاول بس تمام. طيب سيمون بتقول حصل معايا موقف مضايقني قوي، كنت متفق مع صحابي ننزل سوا النادي وقالوا لي مش قادرين وخليها يوم تاني، فقررت انزل انا مع حد تاني، رحت لقيت صحابي مع بعض وبصوا لي واتكسفوا بس ما عدتش حد سلمت وسكت، بس هم اللي خدوا بالهم اني اتضايقت. لا يلا بينا نكلم سيمون، طبعا يلا بينا نكلم سيمون، يلا بينا نطلع نسمع وائل جسار رولات ونرجع نكمل معاكم تاني. النهارده فضلنا اجازه معاك يوسف تهامي ولحد الساعه 10 على الراديو، ابتدى يومكم بمود مختلف. سيبكم مع وائل جسار.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: انا مش قلتلك 100 مره ما تبصيش في الساعه بتاعتي اللي انا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع وكمان ما غير باسورد موبايلك.
1: عشان موبايلي يا رضوى اعمل فيه اللي انا عايزه طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. انا مش متخيل الخناقه دي من اسبوع وانا صلحتك وجبتلك المكنسه دي من
2: دبي فون قست بسعر الكاش.
1: ما انت عارفه كل حاجه
3: اهو. مفيش حاجه حلوه بتستخبى وبمناسبه عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوائد ولا مصاريف اداريه. دبي فون 20 سنه ثقه. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: اه عادي الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا. مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
7: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: تابعونا على youtube.com/@

0: مع فانا إمام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه الموقف اللي انت اتحطيت فيه لما اتفقت مع حد او يعني حد جاي يتفق معاك على نزولة على مصلحة تقضوها مع بعض على اي حاجة وقررت ان انت تخلع منها وبالصدفة شافك في مكان تاني وكنت في نص هدومك؟ هو ده سؤال الساعة الاولى بتاعنا، معرفش نكمل بيه ولا لا، بس خلينا نسمع من مكاريوس اللي حصل له. مكاريوس صباح الفل.
2: صباح الفل يا يوسف،
1: ازيك يا مكاريوس؟
2: الحمد لله. انت اخبارك؟
1: كله كويس
2: الحمد لله.
1: يا رب تكون بخير.
2: الموقف ده انا كنت الضحية بقى، ما كنتش انا الجاني.
1: ده انت من الزاوية التانية.
2: انا الزاوية التانية بقى.
1: ايه اللي حصل؟
2: كنت واحد صديقي وصديقي جدا، احنا انا دكتور عامة وكان فيه دكتور برضو، فاحنا طول الوقت في المستشفى من ايام الامتياز بقى التخصص اللي يعني فاهم عشرة العمر الطويلة قوي دي
1: مفهوم.
2: بس يعني بتكلم مثلا من اول الكلية لحد ما خلصنا التخصص، يعني انت تتكلم بس سكت 15 سنة كده
1: عمر يعني.
2: طبعا يعني 15 سنة ولا، وغير كده انت المجال الطب بتاعي انت بتكافح معاه يعني
1: مفهوم.
2: فطبعا انا بكلمه في يوم، واحنا حتى احنا الاثنين متجوزين وبنخرج مع بعض باسرنا يعني مع بعض، بكلمه في يوم فقال احنا بكره نخرج يوم الجمعه مع بعض، مش مبسوطه لا معاه ولا معاه، نخرج يلا بينا. بتصل بيه من بيردش ما بيردش، طبعا عادي تعاملت مع موقف قلت يمكن جه في حاله طوارئ، لان احنا عادي ممكن تبقى قاعد في امان الله يجي لك حاله طوارئ تجري على المستشفى. فانا بتصل بيه بعدها فتره بقول له انت كنت فين؟ بيقول لي انا كنت عند الميكانيكا والله الدنيا مبهدله، وبالصدفه انا كنت رايح اقعد مع اخت.
1: لا الصوت بعد يا مكاريوس، هو كان عند الميكانيكي دي اخر حاجه سمعناها.
2: قال لي انا كنت عند الميكانيكي، بعدها رحت لاختي كنت في زياره، فبتقول انت بطلت تخرج مع صاحبك فلان الفلاني ليه؟ لا ده بنخرج معاه. لا ده شفته في المول يوم الجمعه اللي فاتت انت ما كنتش معاه، فانا قلت ليك بطلت تخرج معاه ولا حاجه. فطبعا اتضايقت يعني، انت مش بس انت كان ممكن تقول لي مثلا مش هعرف اخرج معاك عشان مثلا اخرج مع حد تاني مثلا بيحب شهودك، او مثلا ما عنديش فكره ليه كذب يعني. واتضايقت جدا طبعا، وعلاقتنا ما رجعتش حد هذه اللحظه زي ده.
1: وفتحته في الموضوع ده ولا فتحته يعني في الكلام؟
2: لا ما فتحتوش تاني.
1: طب ما انت كده مكاريوس، ما انت سامحني، ما انت اختك برضو تسرعت على الحكم يعني. انا دلوقتي لو انا اختي شافت حد من صحابي في مكان بالصدفه، هتيجي تقول لي ايه ده انا بالصدفه شفت فلان؟ مش هتيجي تسالني اول سؤال انت بطلت تخرج مع فلان؟ لان فلان برضو ليه حق ان هو يعني، هي انا ما اعرفش هي كانت عارفه ان انتم متفقين انكم تنزلوا ولا لا.
2: ما كانش تعرف هي، عشان بس عارفه ان احنا يعني لحد ما احنا متغربين مع بعض كنا، وبتاع فعلا زي ما تقول كده طول الوقت مع بعض
1: مفهوم.
2: ممكن عادي انا ما عنديش مشكله ان هو كان ايه يعني، ما هو طبيعي جدا ليه حريته الشخصيه، وممكن يكون حابب يخرج مع حد تاني، دي ما عنديش مشكله فيها. بس انا بحس الكذب ده صفه الجبان يعني.
1: طبعا انا فاهم ده قصدك، فاهم قصدك والله. بس انا برضو
2: ان هو سابني ما عنديش مشكله، ما انا عندي برضو اكيد، ما عندي بيرسونال سبيس برضو خاصه بيا
1: اكيد. وبتخرج لوحدك من غير بالظبط،
2: او اخرج مع ناس تانيين، او بخرج مع قرايبي، بخرج مع مراتي لوحدي. لكن اتضايقت ان هو كذب عليا يعني. احنا المفروض يعني عارف انت لما تكون صاحبك قوي وسرك معاه لدرجه ان احنا كنا يعني في كل حاجه.
1: والله انا فاهم قصدك، بس انا خايف ان احنا نكون بس ظالمين الراجل يا عم مكاريوس.
2: هو يعني ممكن اكيد ممكن يكون في، بس انا يعني خايف اواجهه يعني يكذب تاني عليا، فدي هتضايقني
1: اكتر. طبعا انا فاهم الكلام ده كله، بس في اوقات كتير والله وده المواقف دي بتحصل بجد يعني. انا ممكن اقول لحد انا فعلا عند الميكانيكي، واكون فعلا عند الميكانيكي واروح المول بعدها مثلا. فانا كان يومي يعني، انا يومي بالنسبه لي خلاص، انا كنت انا هاخد عند الميكانيكي ساعتين ثلاثه، فاليوم هيتضرب خلاص، فرايح بعد الشغل والوقت متاخر ومش عارف ايه. لا مكاريوس انت معايا ولا انت بتعمل ايه؟ مكاريوس ماشي خلاص يا مكاريوس، ده انت زعلك يا مكاريوس وحش قوي. حاضر احاول اكلمك تاني، بس اللي انا بكلمك فيه في ايه؟ ان انا ممكن مثلا اقول لحد كلمني النهارده اقول له لا انا النهارده يومي عند الميكانيكي، وعامل حسابي ان اليوم ايه هيتضرب. الميكانيكي خلص بدري، خدت بعضي وفي النص ركبت مواصله انا والحد اللي معايا ده واحنا عند الميكانيكي، ورحنا المول اللي جنبه لحد ما يخلص يعني. ممكن تكون الظروف اتغيرت في لحظه معينه، فالراجل راح يرفع عن نفسه شويه، وبعد ما خلص المشوار ممكن يكون راح يجيب حاجه. فلما انت، انا بس اللي مستغربه برضو ان اختك اول ما شافته راحت يعني، لما انتوا اتقابلتوا في المناسبه اللي انتوا اتقابلتوا فيها دي، قلت لك هو انت ما بقتش تخرج مع فلان يعني؟ هو

0: فاهم قصدي؟ هو ظن على طول ان هو ممكن يكون ما قالكش، وهي فعلا ظنها بالنسبه لك في محله، لان انت شايف ان هو اليوم ده انت كنت متفق معاه وهو قال لك عند الميكانيكي، بس هو ممكن يكون حصل في الامور امور، فهو قرر ان هو يخطف له نصايه ساعيه في المول كده على ما يكلمك وعلى ما تتفقوا مع بعض تاني. ما اعتقدش ان هو كان ممكن يرفع سماعه التليفون، فقرر ان هو ايه يتصرف مع حاله عشان يومه ما يروحش هدر يعني. فحاول تتواصل معاه كده وحاول تعرف منه يعني، مش فكره انك توقعه في الكلام، على قد ما انت برضو تعرف نواياه ايه، عشان خاطر ما تبقاش انت بتقول احنا ما رجعناش مع بعض زي الاول، وانت بتقول الراجل ده عشره عمر 15 سنه، ده عمر كبير يعني. فعشان كده بس انصحك ان انت تحاول على قد ما تقدر تتواصل معاه، عشان خاطر ممكن يكون في سوء ظن او سوء فهم او حاجة ما حصلت. غير بقى لو هو قالك لا انا اليوم ده انا ما روحتش، وتأكد برضو من نفس اليوم. انت معايا مكاريوس ولا احنا؟
1: بس يعني انت شجعتني ان انا اكلمه يعني تاني او افتح مع الموضوع، رغم ان هو عدى عليه فترة، بس اعتقد لسه برضو أكيد هيبقى فاكر الموقف.
0: أنا فاهم والله العظيم إن في مش عايز أقول ضغينة،
1: لا عايش شجعتني يعني. الواحد بيبقى محتاج يسمع صوت تاني يقول له اعمل الحاجة اللي أنت في بالك يعني، ويشجعني
0: نعملها. واوقات يا مكاريوس انا ممكن اكلمك النهارده اقول لك وراك ايه، تقول لي لا ما ورايش، ويطلع لك حاجه، فلما والحاجه دي تحصل فعلا وبعدها ما انت كنت فاكر ان الحاجة دي هتاخد اليوم كله، لكن بعدها انت قلت ايه خلاص انا كده كده على ما اكلمه يلبس، وتعرف بقى يوسف ومواعيده وبتاع، فانا ايه هاخد بعضي وانزل. بالصدفة حد من معارفي شافك فيقول لي ايه ده انا قابلت مكاريوس صاحبك في مش عارف فين، فساعتها هنا ممكن انا لو في مكان اكلمك انكشك، يا عم مكاريوس انت فين، انت مش قلت لي انك رايح عند الميكانيكي وقاعد عنده اليوم بتاع، انت فين ده انا مثلا، فاهم قصدي يعني هنكشك.
1: انا بس يمكن ساعات اوقات بخاف كتير من المواجهه يعني، بخاف اكتر الشخص توتالي، ده بس اللي بيخوفني.
0: مفهوم. بس انا احيانا اقول لك على حاجه، والله انا مثلا شخص احب نقعد
1: خساره احسن من خساره كامله يعني.
0: لا لا لا، طب اسالك سؤال، هو من ساعتها هو متغير معاك؟
1: لا خالص والله. احنا
0: عم مكاريوس بقى انت ظالم الراجل، عم مكاريوس انت، عم مكاريوس انت جاي عامل مشاكل، عم مكاريوس
1: انا كلمت ضميري على اول
0: لا ما تعتبرنيش ضمير ارجوك لو سمحت، لا نيمني لو انا ضميرك نيمني لو سمحت حبيبي. عم مكاريوس والله
1: حبيبي صباحا
0: كلمه
1: حبيبي يا عم، بسمع البرنامج ده من ايام انا كنت في الامتياز، وحاليا انا خلصت التخصص،
0: يعني احنا كمان عشرة عام زينا زي الراجل اللي نفض القلب. بهزر حبيبي يا عم مكاريوس
1: حبيبي
0: شغل لك حاجة، بس كنت هجي لك في حزيني لو كان الراجل ده فعلا جه عليك.
1: صح
0: نسمع مين نسمع كده. مين ممكن ادور لك على حاجة بقى سلطان ولا حاجة عشان
1: ده عز الطلب.
0: ماشي
1: صاحبي.
0: انا والله ما اقفل معاك غير لما تقفل معايا دلوقتي وتكلمه.
1: صدقني هتصل بيه، احنا اصلا هيتقابل دلوقتي
0: اصلا. دوم له.
1: احنا رايحين المستشفى دلوقتي.
0: طب لو طلع فكسلك بجد ده ايه الوضع دلوقتي؟
1: اقول له بقى خلاص.
0: لا عشان كلمني انا تاني وهقول لك بقى تعمل ايه. هنا بقى خلينا انا هنا ضميرك. ماشي؟ حبيبي يا مكاريوس.
1: حبيبي.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: في رسالة تانية عندي. ناس صلاح بعتها بتقول لنا ايه، كان عندي واجب عزا مهم جدا من قرايبي، فمشيت بدري وكنت ايه حاجزه الاوبرا، كانت شايله لهم طبعا رايحه العزا، مشيت من العزا ورحت حضرت الحفله، وكل قرايبي واصحابي شافونا متصورين على الهواء.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
3: يا أنا يا أنا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
2: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: طيب احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم يوسف التهامي وفانا اجازه النهارده وبكره, وان شاء الله تيجي تنور البرنامج بدايه من يوم الثلاث. طيب كنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على المواقف اللي اتحطيتوا فيها قبل كده بسبب كدبه معينه كده سريعه, اللي هو ما كنتش قادر تقابل حد قوي او كنت بتحاول تخلع من مشوار او موضوع معين كده, والشخص ده في يوم من الايام وانت يوم لما قلت له انا مش هبقى متاح اليوم ده او مش هبقى مناسب ليه ان احنا نتقابل, قابلته وهو اكتشف انه كان مناسب, بس انت يعني غيرت من خططك اليومية وقررت ان انت ايه تخرجه براها, ولكن للأسف هو شافك بالصدفة يوميها, فالواحد ساعتها بيبقى في نص هدومه. معظم الناس اللي بعتلنا بقى دلوقتي بعد مكالمة مكاريوس اللي فاتت هم الضحية, هم الزاوية التانية, هم اللي ايه اللي اتعامل معهم الحركة دي, مش هم اللي كتبوا الكتبة اياها دي. فاحنا معنا دلوقتي على التليفون مروة عشان تحكي لنا الموقف بتاعها. يا مروة صباح الفل.
1: صباح الفل,
0: ازيك يا مروة؟
1: الحمد لله تمام,
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله. انا ليه موقف يعني ممكن كل يستغربوا شوية. كان ليه صديق من ايام الكلية, اصحاب جدا, بحسها بنتي مش اختي بس, ومتفقين احنا كل فرنة نتقابل, يعني متفقين ان احنا في مرة نخرج, وقالت لي جت بعدها قبلها بيومين بالظبط بعت لي مسج قالت لي سوري جالي مشوار مهم ناجلها. طب يا بنتي مفيش مشكله عندي اجليها. بعدها بعد الميعاد كنا المفروض نتقابل فيه بيومين, لقيت صور فرحها عادي جدا.
0: لا لا معلش يعني دينا يعني هي
1: يعني اليوم اللي احنا كنا نتقابل فيه كان يوم فرحها, وهي اصلا كانت قايله انها مكتوبه ولا اي حاجه خالص, كانت قبلها قالت لي ده احنا ده في حد ماسك البوست ان انا مخطوبه ويبارك لي, بس انا عندي ما تكتب وانا مش هتجوز والجو ده عادي جدا. كانت بقى باركتها ومبروكه اللي انت كنت معاكي في اليوم ده, بس انت اكيد ما قلتيش لصديقه وانا بحترم ده, وستيل اصحاب لحد دلوقتي عادي جدا.
0: وعدتوها؟ والله حصل يعني بتحصل, اللي هي يقول لك اصل هي جت فجاه وخارب بر عجله والكلام ده كله, بس في نفس الوقت برضو
1: بصي اكيد ما جتش فجاه ان هي
0: لا لا انت بتقولي فرح وبتاع, فجاه ايه اللي فجاه فجاه ايه؟ بس طيب انت فتحتي معاها الموضوع بشكل مباشر, حصل مواجهه ما بينكم ولا انت؟
1: لا قلت لها قلت لها انا كان نفسي اكون معاكي في يوم زي ده وفي حته انا لبستهالك, بس يعني انت اكيد ما قلتيش بسبب يخصك وانا احترم نفسي.
0: جدعه والله يا مروه, اصيله يعني.
1: هنعمل ايه يعني؟ بص
0: مش
1: اكتر صاحبتي هي
0: مخبت حاجه تخصها, بس الموضوع ده ما عملش شرخ في العلاقه بامانه كده يا مروه؟
1: بيني وبين نفسي زعلانه, لكن
0: طالما
1: معاملتها معايا كويسه ما اديتنيش في حاجه ما بتضرنيش في حاجه.
0: حلو,
1: الواحد
0: محتاج يجيب صاحبه غير
1: كده.
0: صح والله, بس اتحطت في خانه غير الخانه اللي كانت موجوده فيها ولا لسه مكانتها عندك ما تهزتش؟
1: لا ما اقدرش
0: اهزها افندم,
1: ما اقدرش اهزها.
0: ما تقدريش تهزي مكانتها حتى لو خبت عليك حاجة كبيرة زي كده ان انت مفروض تفرحي الفرحة وتزعلي لزعلها
1: بس ليه خبت؟ قدتني في حاجة؟ ضرتني في حاجة؟ هي ممكن تكون ضرتها هي ان انا ما كنتش معاها في اليوم زي ده, لكن كضرر شخصي لي انا, انا ستيل مرة زي ما انا.
0: حلو حلو والله يا مروة. يعني
1: انا اصلا ما صاحب ليا لو ضرني حاجة اديني حاجة تخصني انا, لكن هي حاجه هي
0: ثبتها انت حاجه ترجع لها. يعني انت ما شاء الله انت فيكي صفه التسامح دي ما شاء الله عليها, يعني حافظي عليها مروه, لان حد تاني كان
1: فم تسامح ما اذاني
0: افندم,
1: طالما الموقف ما اذانيش
0: شخصيا. ايوه فاهم قصدك,
1: اسامح على طول.
0: اوكي, وما اذاكيش نفسيا؟
1: اكيد.
0: طب ما اذاكي
1: هون
0: ايه؟
1: النفسيه تتعدل لما اشوف مبسوط.
0: النفسيه ماشي, هي وجهة نظر برضو. انت جميلة والله مروة ان انت يعني لسه محافظة على العلاقة زي ما هي وما هزتيش منها شعراية ولا الكلام ده كله. صاحبتك دي لازم تعرف قيمتك, ولازم تعرف ان انت تعدي حاجة زي كده. انا مش بقولك انك تقطعي معاها ولا تغيري ولا كل حاجة, بس في نفس الوقت في اوقات لما بيحصل حاجات معينة من الناس اللي حوالينا بيبقى في بيننا وبينهم عشم كبير جدا. انت بتقولي ده انا كنت معتبرها بنتي, يعني انت فاهمة؟ اوكي, فالموضوع ده اوقات كده بتقولي لا, هو انا خرجها من خانه ان هي بنتي دي ان هي واحده صديقه عاديه, او ان هي ممكن في ناس تانية ممكن تقطع, في ناس تانية ممكن
1: كده. بس
0: انا بحس ان انا القطع او الهجر في الموقف ده. اتفضلي يا مروه.
1: كل واحد لو قطعنا من كل واحد في الموقف عمله مش
0: هيكون لنا اصحاب
1: خلاص.
0: لا لا, ما هو مش على كل موقف, وعلى كل موقف وحسب حجمه. يعني
1: مفيش اصحاب, هو ما عملوش موقف جامد لو قطعنا مع كل واحد في الموقف جامد مش قادر عليه او زعلان منه او او او في اخر من اصحابك اتنين ثلاثه وشكرا. الحقيقه مش كده.
0: انت عايزه تمشي بعزوه مفهوم. لا لا خلاص يعني بس برضو في ساعات ناس تقولك الاتنين تلاتة دول لو أبرك من مية صاحب يعني بيحوروا مش عارف ايه يقولك دول أبرك منهم يعني.
1: ما أزل
0: نفسي
1: موقف زي ده
0: هيعد. طب حلو حلو ان انت عرفتي تتغلبي عليه نفسيا لان هو موضوع بيبقى نفسي احيانا انت ممكن تتغلبي على الموقف وتعديه وتتعاملي معاها بس يبقى فيه زي شغل ضغينة برضو عشان ضغينة دي كلمة كبيرة قوي لان هي ما زدتكيش بشكل مباشر بس في الاول في الاخر الواحد بيبتدي يراجع حساباته يعني
1: تسمع عشان الواحد بيفهم عليه نفسه
0: افندم
1: الواحد بيفهم عليه نفسه في لحظه بلحظات
0: مصعبت عليك نفسك دي يعني نفسيا في حوايج انت برضه مش بس حلو كويس انا مش عايز اسخنك عليها ده تمام والله لا لا انا تمام انا تمام والله يعني
1: هتفضل بنتي على فكره
0: هتفضل بنتي على فكره طب حلو يعني ربنا يخليها لك يا رب وتفضلوا مع بعض كده دار في دار صباح الفل والجمال عليك يا مروه صباح الهنا صباح الهنا باي باي ماشي ده كان رد فعل مروه على حد تاني لو كان في موقفها كان هياخد نفس رد الفعل ولا يقول لك لا انا الموضوع اللي زي ده ان هي ما شاركتنيش حاجه مهمه كده وبتقول لك انا دي كنت معتبرها بمثابه بنت يعني احنا يعني انا اللي مربيها على ايدي بس تمام والله مروه انا مبسوط جدا جدا على فكره ان في ناس من ابو لمس اللي هو من اي حاجه يخرجوا الناس بره حياتهم ولكن ده موقف مش بقول لك انك تزعلي منها ان انت ما تعزمتيش فرح على قد ما على الاقل يا ستي قولي لنا يعني في ناس اوقات بيبقى الفرح ده في عدد وبتاع بس برضو انت لو انت بتقولي يا بنتك برضو المفروض كانت تبقي من العدد القليل حتى لو ايه بس ايا كان برافو عليك يا مروه والله وبطله ومبسوطين ان انتوا الاثنين ما قطعتوش انا ما بحبش قوي فكره المقاطعه والهجر والكلام ده كله حتى لو الناس في حياتنا اماكنهم اتغيروا او زعلنا منهم ممكن نغير في اماكنهم بس مش لازم ان احنا نهجر مره واحده مروه انا بهديلك الاغنيه اللي جايه دي ان انت ما شاء الله متمسكه قوي قوي بالاخوه دي فنطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي اتنين بمئات ملايين اسمهم صوصو يلا بينا

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوك في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
5: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم FM ونجوم FM TV.
6: الموضوع اتقلب ان احنا بنبص دلوقتي على الزاويه الثانيه. انا كان نفسي نشوف المواقف اللي احنا فيها شكلنا وحش لما بنقول لحد حاجه او ان احنا مش متاحين في يوم ويقابلنا في نفس اليوم ده، لان فاهمين قصدي ايه. يلا بينا، احنا معانا ريم على التليفون. يا ريم ازيك؟
7: ايه الاخبار؟
6: اخبارك ايه؟
7: الحمد لله.
6: التقل ده فيها شويه. ازيك يا ريم؟ عامله ايه؟
7: ايه الاخبار؟
6: كله كويس. ايوه كده. ازيك؟ عامله ايه؟
7: الحمد لله
6: يا رب دايما. قولي لنا ريم الموقف بتاعك.
7: والله انا كانت واقفه بيتي جدا جدا لدرجه وهي مسافره مع باباها لظروف شغل وكده. كنت انا منهاره عياط، يعني كان اختي اللي مسافره واكتئبت جدا، وبنت مستنياها سنتين دي وهي مسافره. كنا بنتكلم كل يوم وكنا قد بعض، احنا سنتين كنا في ثالثه اعدادي، وبعدين كانت رجعت كمان سنتين. دي كانت اصعب فتره في حياتي ان هي خلاص رجعت، فكنت بحجز دروس ثانويه عامه، فكان ما كنتش بخش اي درس لو ما فيش مكانين ليا وليها. وبعدين لما رجعت قالت لي ان هي باباها محدد لها مكان هتاخد فيه الدروس وكده، وخلاص وانا كمان خدت دروسي وخلاص يعني. وبعدين انا دخلت جامعتي وهي دخلت جامعتها، ويوم فرحها واقفه مع صاحبتها فبقول لها، وهي كانت كتب بقول لها ده انتوا لسه فاضل لكم بقى سنه وكده عشان كنت خلصت قبليها. قالت لي لا احنا خلصنا. قلت لها ازاي يعني انتوا مش 7 سنين؟ قالت لي لا يعني. قلت انتوا دفعه كام؟ قالت 2011. ازاي دفعه 2012؟ فرحت قلت لها وانتي ازاي دفعه 2011؟ قالت لي ده يوم فرحي، وازاي تكلميني حاجه زي دي دلوقتي ومش عارفه ايه.
6: انا مش فاهم هو ليه في تصاعد كده في الثانيه واحده. انا احنا ابتدينا، انتوا كنتوا في ثالثه اعدادي وحوار الدروس ده، الموضوع ده معانا مهم في القصه ولا هنجيبه شويه على جنب؟ عشان فهمت ان انتوا عشره يعني، انت بتوصلين ان انتوا عارفين بعض من زمان وفي كل خطوه بترجعوا لبعض.
7: بالظبط.
6: حلو قوي. تمام. يوم
7: هي خدت سمر كورس في سنة وبقت مسابقانا في سنة. كل ده قالتهوش بقى يعني مثلا كل ده احنا بنتكلم ان هي لسه بتدرس، وان احنا لما بنتقابل هي لسه بتدرس، وهو الموضوع ده كله اصلا خلصان.
6: فهي سبقتكم اوريدي؟
7: هي سبقتنا وكانت خلصت، وانا ما اعرفش حاجة. انا كل ده لسه عند حتة اللي هو انا كنت بحجز الدروس مع عشانها. هي كانت كده في ثالثة ثانوي وانا لسه بحجز دروس ثانية ثانوي، هي ما قالتليش.
6: فهي سرعت هي من الدراسه بتاعتها وما كانتش قايله لك، ويوم لما انت جيتي اتكلمتي معاها اكتشفتي ان ده يوم فرحها
7: بالظبط كده. عرفته بالصدفة جدا، وطبعا ان انا مش ده وقت اعتبها فيها، وبعدين ما عتبتهاش تاني يعني لغاية دلوقتي.
6: طب سؤال معلش، هي كانت عزماكي يوم الفرح ده ولا يعني هي؟
7: كانت عزماني. عايزه جدا، وانا
6: كاني
7: في حاجه يعني هي ولا
6: كريم. انا اسف سامحيني، احنا كلنا صاحيين الصبح بدري ما بنبقاش افوق حاجه. انا بس في حاجه مش فاهمها، في حاجه مش فاهمها معلش. انتوا دلوقتي انت في يوم كنت رايحه بتكلميها على ان هي لسه في الدراسه عادي شغاله عادي،
7: اللي هي قدي، ان احنا قد بعض.
6: في يوم ده عادي كنتوا موجودين في مكان ما وبتكلمي، فقالت لك انت النهارده جايه تكلميني في الموضوع الدراسه ده يوم فرحي؟
7: لان انا عرفت الموضوع ده يوم فرحها، عرفت ان هي بتبقى انا بسنه، وان هي اوريدي مخبيه لكل الحاجات دي، وان هي متخرجه. عرفت الموضوع ده يوم فرحها من الناس كانوا معاها في الدفعه بتاعتها.
6: وانتوا الفتره وانت كنت فاكراها بتتجوز وهي لسه بتدرس مثلا؟
7: بالظبط، هي قاعده تقول لنا انا السنه دي صعبه قوي هبقى بتجوز وبدرس، يعني هي كانت مفهماني ان هي لسه بتتجوز وبتدرس وكده.
6: وهي استفادت ايه لما يعني كتبت ان هي؟
7: لا حقيقة انا مش عارفة، بس هو في ناس بتخبي من النوع اللي هو مش هقول كل حاجة، يعني انا حقيقة ما عرفش سبب ان هي ما قالتش ايه، وما دخلتش في قصة، لان انا بالنسبة لي اليوم ده بالذات احنا يعني على كنت اتحولت لحاجة تانية خالص، اللي هو انا مش هسألها، انا خلاص لانها كده كده ممكن تحور عليا.
6: بيحصل لك القفله بتاعه ان انت خلاص اتقفلتي من فكره ان انت كنت بتبي عايزه تعرفي عنها كل حاجه، مش عشان الفضول والله، بس عشان خاطر تطمني عليها وتطمني على احوالها؟
7: هي عارفه عني بالظبط، هي عارفه عني كل حاجه، عشان انا بقول لها عني كل حاجه. بس
6: وبعدها مكانتها عندك اتغيرت؟
7: طبعا. انا طبعا بقت في حته ثانيه خالص.
6: وما حصلش مواجهه ما بينك وما بينها بشكل مباشر؟
7: لا خالص.
6: ولحد دلوقتي؟
7: لحد دلوقتي.
6: ما فكرتيش كده في مره؟ احيانا العتاب بيجي على قد المحبه، يعني ساعات لما بتبقي انت باقيه قوي على حد، او ساعات تعالي نبص عليها من زاويه تانية، لما حد يبقى باقي عليكي ويعاتبك على فكره، ده ما تاخديهوش ان هو جاي يكسر فيكي ويقطمك وخلاص، بالعكس هو لو ما كانش باقي عليكي ما كانش هيعمل كده.
7: اصل هو العتاب على يعني العتاب على ايه يعني؟ هو اصلا هو ايه السبب ان هي كانت تكذب عليا
6: وخليني
7: ببني حياتي عليها؟
6: صح جدا.
7: هو العتاب ده لما يكون مثلا حاجه بسيطه، موقف بسيط، مش
6: موقف ينفع يبقى فيه سوء تفاهم، او موقف يكون يعني حد فيه خد قرار غلط وبتاع، لكن احنا بنين كدبة على مدار سنه كامله. انت
7: سنه ايه؟ احنا قعدنا كده 7 سنين.
6: 7 سنين ايه؟
7: هي قعدت كده مش
6: بس انا قصدي ان هي سبقت في سنه، هي كتبت في ان هي
7: سنه. بس قصدي ان هي احنا كل ده يعني فاكرين احنا في سنه اولى جامعه مع بعض، في سنه ثانيه جامعه مع بعض، احنا كل سنه على الحال ده.
6: وحسيتي ان هي خلاص كده ما ينفعش تبقى في مكانتها اللي انت كنت لسه حاطاها فيها؟
7: لا خالص.
6: وعملت كده معاك انت بس ولا مع كذا حد؟
7: عملت كده انا معانا وصاحبتي، بس انا كنت اقرب لها، انا كنت لما سافرت بكلمها كل يوم. انا يعني انا صاحبتي دي ما زعلتش قوي، لان هي قالت لي انا
6: مش منتظره منها حاجه، يعني ما فيش بينا العشم اللي ما بينكم ده.
7: بالعكس، ده هم كمان لسه ممكن يكونوا بيتكلموا، يمكن عشان هم ما كانوش قريبين ذات نفس، فهم عادي دلوقتي.
6: فهي ما اتلسعتش نفس اللسعه اللي انت اتلسعتيها؟
7: بالظبط.
6: مع ان في حين ان لو هي عايزه كانت تخبي كانت تتفق معاكي وتخبي على صاحبتكوا التالقه، فاهمه قصدي؟ يعني تقولي لا تخبي على ماما. مفهوم. لا اكيد موقف محزن اكيد، وبس برافو عليك ان انت لسه بتتعاملي كل حاجه ولكن في حدود، وكل واحد يعرف من الاخر كده مقاسه، عشان فاهمه بالبلدي كده عم ريم اللي هو فاهمه، عشان يعني لا يبقى فيه هجر ولا مقاطعه ولا الكلام ده كله، وفي نفس الوقت برضو ما يبقاش فيه العشم الزياده ده. بالظبط. بس هي ما بتزعلش ان انت تتعاملك معها اتغير؟
7: لا.
6: طب خلاص، هي من الاول ما كانتش شايفه ان الصداقه دي مكمله بالشكل ده، بدام هي ما كانتش كين ان هي تصلح الامور. يعني في اوقات كتير كلنا ممكن نغلط، كلنا ممكن ناخد قرارات خاطئه، بس هي ما خدتش قرارها، هي درست الموضوع على مدار يعني هي فاهمه حاجه، عملت أيوة مشكله فهمي. بالنسبه لي يعني هي مش ما حاولتش في خروجه في يوم معين مش عارف ايه، وبعد كده رجعت قالت لك والله ريم صدقيني انا كنت مش عارف ايه وبتاع، وجدت وضح لك وجهه نظرها حتى لو غلطانه، مش ان هي تدافع عن نفسها وخلاص، بس الفكره دي كلها ان هي ما رجعت لكيش ولا حتى جت،
7: حتى مع اني عرفت ان انا عرفت، ما فكرتش حتى مثلا بعديها تفهمني ايه اللي حصل، تبرر لي ولا اي حاجه.
6: وحشه دي، خصوصا كمان انك عرفت ان انا عرفت اصلا وما عملتيش حاجه دي اوحش اصلا من ان انت كدبتي.
7: لا انا بس اللي مزعلني ان انا كان في دروس كتير قوي ما بخشهاش مثلا مع مستر انا عايزه علشان مثلا في مكان ليا وليها.
6: ما ده على قديمه بقى يعني. انا فاهم انا فاهم قصدك والله. وهي بتبتدي
7: كله بقى من بيجي مره واحده تفتكر كل اللي انت كنت بتعمله انت عملت ايه وضحيت ازاي فكل ده يعني بتفتكره مره واحده لما بتضايق قوي. هو ده اللي ساعدني اصلا ان انا اخد الموقف ان انا لا خلاص
6: يعني. يا ريم والله بس برافو عليك ان انت لحد دلوقتي لسه محافظة على الصداقة دي في حدودها. فبحييكي والله. صباح الفل.
7: صباح الفل.
6: مسي يا ريم جدا. ريم انت اول مرة تخش معنا هوا؟ صوت ده غريب.
7: لا لا لا دي ثالث مرة.
6: ثالث مرة يبقى مش غريب علينا. ماشي يا ريم. صباح الفل.
7: صباح الفل.
6: صباح الفل يا ريم. يلا باي. طيب ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ ماشي والله حلو ان معانا ناس برضو في نفس الوقت برضو بتدينا دروس كده النيابة. لان في ناس تقول لك لا ده ما قاليش على خطوبته انا مش هعرفه تاني. لا ده مش عارف ما قاليش على ايه ده انا مش هكلمه تاني. بنكلمهم وبنعمل كل حاجة بس خد تعالى بدل ما انت واقف في اول الصف ارجع وفورا. صح ولا ايه؟ مش يلا بينا تعالوا نطلع نسمع الاغنية دي نانسي عجرم مين ده اللي نسيك ونرجع نكمل مع بعض تاني هنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فكر كلكم على المواقف اللي اتحطينا فيها في يعني موقف وحشة. خلينا بقى نشوف الزاوية اللي هي الأصلية اللي احنا كنا نتكلم عليها في الأول. الشخص اللي حور وقابل حد انه قال له أنا النهاردة مش هبقى موجود وكان موجود. يلا بينا

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جيار من هرابيض، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ نسمة ادتني عين في حنجرتي راح دم. مهم، طيب يا جماعة، سعر جرام الذهب عيار 24 ب 8000 جنيه للبيع و 7965 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 7000 جنيه للبيع و 6970 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب 56600 جنيه. سعر جرام الفضة عيار 999 132 جنيه للبيع 128 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012 2005

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تتوالى الرسائل، الناس هي بتقول اللي بيحصل معاها، فاحنا معانا دلوقتي ايمان عشان تورينا بقى الزاويه اللي احنا بندور عليها. ايمان ازيك؟
2: ازيك، انت عامل ايه؟
1: انا رضا الحمد لله، انت كله كويس؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. بعت لنا فكره لذيذه جدا عشان كده كلمناكي عليها، واحكي لنا عنها اكتر بقى.
2: بصي يا سيدي، انت لما بتيجي تسمع قصه، فليكن اي قصه انت سمعتها من شويه، بتقول ايه ده، ازاي عملت كده ومش عارفه ايه، انت مش سامع الطرف الثاني هو عمل كده ليه. فبترد على انت سامعه بس. لا، انا هقول لك القصه من الناحيتين بقى، من الناحيه اللي هي اللي بتشتكي دلوقتي، اللي هي هتتصل بيك تشتكي، وبعدين انا هرد عليك بقى انا عملت كده ليه.
1: انت بقى الشخص اللي عمل كده فيه. احنا بندور عليكم من بدري، انتم مستخبيين فين يا ايمان؟ انا مبسوط قوي انك داخله معايا والله، كل اللي داخل هو الجزء الضحيه، احنا عايزين نعرف الشخص اللي قرر ان هو
2: انا الشريرة.
1: يلا بينا.
2: احكيها لك بقى كاني انا ايه، هدخل دلوقتي احكي لك ان انا بقى مظلومه وبتاع. حلو،
1: ماشي.
2: طيب انا دلوقتي في واحده صاحبتي، احنا صحاب من ابتدائي ومع بعض على طول في كل مكان ومش عارفه ايه وبتاع، وجينا في ثانويه عامه كل واحدة جات لها كلية.
1: ماشي.
2: هي جات لها أداب، بس جات لها أداب منها، وأنا جات لي أداب بنات. فالمهم هي ما كانتش عايزة تدخل كلية بنات، وعايزة تدخل بنها عشان هتحول منها بعد كده عين شمس، كان نظام كده إيه اللي هو تجيبي ما تجيبيش مواد خالص وبتاع، فتحولي عين شمس بعد.
1: مفهوم.
2: عشان هي بس كان عندها الدرجات أقل نص درجة وكده. مهم، فخلاص يا طب يا ايمان تعالي معايا، على فكره احنا الاثنين اسمنا ايمان.
1: تمام.
2: يا ايمان تعالي معايا اداب بنات. لا يا ستي، انا مش عايزه، انا هروح بنها واطلع منها على عين شمس اكمل هناك الاربع سنين. طب خلاص انا هاجي معاكي. تيجي معايا فين؟ هاجي معاكي بنها. لا يا ستي خليكي في كليتك وبتاع. لا انا هاجي معاكي وكده خلاص. فانا رحت انا ايمان بقى اللي المفروض جات لي اداب بنات، فانا رحت مع ايمان الثانيه فين؟ اداب بنها. بس انا دخلت تجاره بقى عشان ما جاتليش اداب كمان.
1: انا توهت منكم الصراحه في التنسيق اللي حصل اللي فات ده كله، انا توهت منكم. طيب. يلا بينا. ها
2: اتنين. فانا دلوقتي جاتلي اداب، خلينا اقول ايمان وامن مثلا، ماشي. فانا جاتلي اداب بنها ودخلتها علشان خاطر اطلع منها اخش اداب عين شمس بعيد، احول بعد اول سنه، ده كان نظام موجود. هي بقى سابت كليه اداب بنات ودخلت تجاره بنها عشان تحول معايا السنة اللي بعديها، فاحنا الاثنين نبقى مع بعض في عين شمس. مفهوم كده؟
1: كملي يا من انا يعني خلينا نطلع من حتة الكليات دي، انا تعبت الصراحة. طيب. عمالين بقى لنا فترة عمالين في ماشي اتفضلي.
2: ماشي خلاص بلاش.
1: براحتك بس.
2: انا اللي هو خلينا الضحية، انا الضحية جبت مادتين، فمش هينفع احول فين؟ مش هينفع احول عين شمس خلاص. اللي انا رايحه بقى معاها علشان انا بحبها وهي صاحبتي ومش عارفه ايه، هي طلعت الاولى على الدفعه، فمشيت اخدت بعضها ومشيت من الجامعه.
1: ازاي تطلع الاولى على الدفعه
2: وسابتني في بنها لوحدي اربع سنين؟ ما انا مش هينفع احول بقى خلاص، وانا اصلا جايه عشانها، انا جيت عشانها عشان ابقى معاها ونمشي مع بعض احنا الاثنين نروح عين شمس. هي بقى طلعت الاولى على الدفعه وخدت بعضها وسكت على قعدت، قلت لها طب اقعدي معايا انا جايه هنا معاكي انا ما اعرفش ايه، ما رديتش بقى وسابتني ومشيت.
1: هي فضلت مستقبلها على ان انتوا تبقوا مع بعض في الجامعه، يعني هو ده اللي قصدي عليه.
2: سابتني ومشيت وراحت بقى هناك، وانا فضلت بقى مسحوله في بنها دي، مع ان انا كانت جايه لي اداب بنات في مصر الجديده. فانا اتسحلت بقى الاربع سنين عشان انا رحت وراها وهي ما قدرتش ده وسابتني ومشيت، وانا فضلت قاعده مكمله الاربع سنين لوحدي. والقصه بقى كده، انا بقى حزينه ان هي عملت فيا كده ازاي، ده انا جايه علشانك كنت قعدتي معايا. لا هي سابتني ومشي.
1: خلصنا.
2: ده دور الضحيه.
1: ماشي. انا بس مش فكره دور ضحيه، على قد انت كنت فاهم احنا كنا بنتكلم في ايه النهارده، على انا يعني ان انت حد كنت متفقه معاه على حاجه وهو قرر ان هو ما يقابلكيش ونزلتي خرجتي في مكان روحتي قابلتيه في نفس المكان انت، وقال لك مثلا عندي الظروف
2: ما انا كنت فتحت على البنت اللي كانت بتقول ما عزمتنيش في فرحها ومش عارفه
1: فانت جايباه من الناحيه الثانيه. بس انا هقول لك على حاجه بخصوص موضوع الجامعه ده، كان زمان اهالينا في حته كده اوقات، وقت من الاوقات لما كنا بنذاكر مع بعض وتشوفي اللي حواليك مش مذاكرين وبتاع، فتقولي طب ما فلان مش مذاكر، ما احنا هنبقى مع بعض وكل حاجه، فدايما يقول لك صحابك مش هينفعوك، بيتقال الجمله دي. هم مش هينفعوك، المعنى كده ان هم اشرار وان هم يعني هيلبسونا في الحيط وكل حاجه، بس في نفس الوقت التقدير والمجاميع والحاجات دي كلها بتوزعنا على حاجات مختلفه. يعني اصحابنا بتوع المدرسه كلها كل واحد فينا راح في حته، اللي سافر بره وتغرب راح محافظة، واللي راح مش عارف ايه في القاهرة، واللي دخل جامعة خاصة فاحنا كلنا اتنطورنا، محدش فينا حس بخيانة الشخص التاني ليه عشان هو جاب مجموع اعلى. ده اللي انا بس بحاول اوصله لك، ان هي في نفس الوقت انت ضحيتي على فكرة بالكلية اللي انت كنت عايزة تخشيها، واداب بنها طبعا كلية محترمة وكل حاجة وعلى راسنا من فوق، بس انت كنت حابة انك تروحي بنات اللي هي في مصر الجديدة والحدوتة اللي انت كنت بتتكلمي فيها دي دلوقتي، بس انت بديتي انك تقضي سنين الدراسة مع صاحبتك على مستقبلك اللي انت كنت حابة ان انت تاخديه من يعني الرحلة في الناحية دي، بس انت قررتي لا انا هبقى قاعدة مع صاحبتي. فهنا انت ممكن تكوني اضطريتي نفسيا ان هي ايه ده، بعد ما هي جابت طلعت الاولى وراحت نقلة، فانت اللي لبستي الاربع سنين دي وكل حاجة، بس في نفس الوقت انت ما تلوميهاش هي.
2: لا هو انا على فكره اللي سبتها ومشيت، مش انا
1: يا شخصيه على شخصيه على انا اللي مشيت وسبتها، وانا كمان هشيل مادتين وهي تطلع الاولى وفي الاخر انا اللي لا طبعا
2: طلعت الاولى وسبتها ومشيت. انا ايمان بقى اللي طلعت الاولى وسبتها، انا بحكي لك من وجهه نظرها هي.
1: انت عملت لنا
2: ايوه انا بحكي لك من وجهه نظرها، انا ايمان بقى اللي سبتها ومشيت.
1: انت ايمان الحقيقيه بقى اللي هو ايمان بقى خلاص بقى اللي طلعتي بطله الفيلم بقى اللي هو انت اللي عملتي كده. يا نهار ابيض،
2: هي سابتني في بنها ومشيت وانا كنت جاي علشانها ومش عارفه ايه
1: لا ده انا بقى يبقى انا اللوم اللي انا بوجهته لك ده المفروض يروح ليها هي صح؟
2: انا مالي، انا اللي هو انا هضيع مستقبلي عشان اقعد جنبك في الجامعه؟ ما قلتليش تعالي اصلا، انت اللي جيتي
1: بمزاجي. لا يبقى انا الرساله دي كنت لازم اوجهها لها، انا جيت عليكي بس عشان كنت فاهمه. ايمان انت شخصيه، انت شغاله يا ايمان؟
2: انا اتش
1: ار. متاكد والله العظيم، يعني قلت دي شخصيه اكيد قياديه ومن النوع اللي بتخصم وبتصرف وبتعمل وبتسوي، انا قلت الايمان دي اتش ار اللي هو انا اللي سبتها مش هي اللي سابتني الكلام. أيوة. ده اللي هو اقول لك انت شغاله مع فلان في الشغل، تقولي لي لا هو اللي شغال معايا. انا فاهم شخصيتك عامه، فهمتوا.
2: اتفضلي يا ايمان. تعالي عشان تيجي معايا، عارف انا بقى غلطانه امتى؟ لو قلت لها تعالي معايا انا اروح بره.
1: ايوه يا عم تعالي معايا دي واحنا خارجين، لكن واحنا بندرس ده احنا ما احنا انت
2: انا استغربت اصلا ان هي عملت كده، يعني انت اللي عملتي كده ازاي؟ انا لو مكانك مش هعمل كده، اروح معاكي فين؟ فهي جت معايا ليه؟ انت جيتي معايا ليه؟ انا اصلا كده كده هخلص السنه وتذاكر على الانت، كنتي تعملي ايه؟
1: بالظبط.
2: فكرت ان هي هتيجي وتروح بقى على عين شمس عين.
1: وهي حست بقى بخيانتك ليها لما انت طلعتي بالتقدير ده او طلعتي الاولى على الدفعه وانت سايباني اشيل مادتين لوحدي، تعالي شيلي معايا ماده وانا اشيلهم لو
2: هي اتسحلت بقى في الكليه اربع سنين بقى البقل. كلهم بقى في فانها اتبهدلت. انا مشيت بقى رحت عين شمس بقى وهيصت هناك.
1: برضه ايمان بتذلها. لا ايمان انت رهيبه رهيبه والله، يعني انا مبسوط ان احنا بنتكلم الصراحه، لان وريتني سايد تاني جميل. لا ايمان نورتيني وشرفتيني والله، والبلوت تويست عجبني عامه. يعني في الاول انا احنا اخوات بقى خلاص، انت دخلتي معايا هوا بقينا

0: ده شرف لينا والله يا ايمان.
1: خلاص انا
0: ماشي بس. الله يكون في عون الموظفين كلهم يا ايمان بما ان انت الاتش ار بتاعتي يا فندم. ما انا كمان حبك والله وكل حاجه, بس انا بقول لك بس كلمه بس من القلب طالعه من اخوكي, ف يعني ايه
1: سلمني على
0: يوصل ان شاء الله
1: قوي.
0: يوصل احنا كمان والله
1: معاكم
0: والله احنا كمان. ميرسي جدا يا ايمان قوي قوي قوي والله. يوم الجميل وزي الفل. كنت بهزر معاكي ما تزعليش.
1: لا لا خالص.
0: طب الله يكون في عونهم بجد بقى بدل ما زعلانه. يلا يلا يلا باي باي باي باي باي. خطيره ايمان والله. وحد بعد دلوقتي بيقول ايمان از بريليانت. فعلا فعلا. طيب نسمع ايه نسمع ايه نسمع ايه؟ ممكن اسمع دي جدا. يلا بينا كريم اسامه كدابه نطلع نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني في اخر لينك من حلقه يوم الاحد من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل يا جماعه قوي. يلا بينا.

0: ناس كتير بعت لنا رسائل من سواء بقى دور الضحية أو الشخص اللي هو قرر إنه يحور على حد أو مش هنقول يحور إن هو يغير في شوية واقعة كده عشان خاطر أحيانا أخلي بالك ما بتبقاش كدب على قد ما بتبقى أنا طاقتي مش قادرة النهاردة على الموضوع ده. غلط إن إحنا نكدب أكيد غلط بس ساعات بيبقى ليها مبررات معينة من وجهة نظر صاحب القرار اللي هو أنا مش هقول كده عموما. طيب احنا معانا دلوقتي محمد حمدي على التليفون. حمدي صباح الفل.
1: صباح الفل يا
0: تولي، اخبارك ايه؟
1: كله زي الفل، انت عامل ايه؟
0: كله كويس
1: الحمد لله
0: يا رب تكون بخير. احكي لنا موقف، انت كنت الضحيه ولا انت الشخص اللي عمل في الضحيه كده؟
1: لا انا الشخص اللي عمل في الضحيه.
0: انا عايز بقى الناس دي، انا بدور عليك من اول الحلقه عامه يعني، فاحكي لنا عملت كده، عملت ايه مبدئيا واحكي لنا ايه المبرر بتاعك انك تعمل كده. يلا
1: يعني بص، انا عندي ضحايا كتير لان انا دايما عندي مشكله في المواجهه، بيبقى اسهل لي ان انا اسكت لك او ان انا مثلا ما اردش عليك او كده، لان انا دايما بيبقى عندي مشكله في المواجهه وسين وجيم وليه ومش ليه، فبيبقى اسهل لي ان انا ايه اريح نفسي واخلع منك يعني.
0: حلوه منك قوي. ها
1: يلا. يعني كان عندي موقف مع واحد من صحابي،

0: الشغل وبنظبط لعب بادل وكده، فهو مش معايا في الشغل يعني، فظبطنا اللعب وقلنا هنلعب ساعه وكده. المهم احنا كنا عايزين نبقى اربعه، فاصحابي في الشغل قالوا لي لو في حد من صحابك يجي معانا او بتاع، فكلمته هو بيحب البادل قوي، فقال لي يلا وانا جاهز، وبدا يجهز نفسه وبتاع. المهم اصحابي في الشغل قالوا لي بقول لك احنا خلاص اربعه وهي ساعه، فخلاص افكس لصاحبك ده. فطبعا انا بالنسبه لي بعد ما حمسته هكسر قلبه، قعد يكلمني بتاع، قعدت اقول له لا ده شكل اللعب يعني ايه هيفكس، استنى هرجع لك بتاع، بص شكله فكس. وقفلت معاه وانا واصحابي نزلنا رايحين نلعب، عمال يكلمني بقى لان هو سخن قوي وعايز يظبط لعب تاني، وانا ما بردش عليه، قلت خلاص بقى ايه اروح العب واخلص وابقى اكلمه. فمهم بنلعب واللعب سخن وحلو وبتاع وكده، انا واصحابي بتوع الشغل والدنيا لذيذه، انت عارف البادل بيبقى فيه زي ازاز ورا كده،
1: اه مفهوم.
0: ففي كوره خلاص رجعت ورا، رايح بقى بلعبها في الازاز، ابص الاقيه واقف لي ورا الازاز.
1: يعني هو لبس ونزل وراح لك المكان اللي انتوا كنتوا المفروض تلعبوا فيه واللعب فيه ما كملش؟
0: هو كان عارف اللعب فين وكده وبتاع، بس انا خلاص قلت له فكس، لقيته بقى بلعب الكره في الازاز، بقول لك لقيته واقف قدامي. انا جالي حاله من الاغماء يعني، انا دخت ولعبت الكوره ولفيت بسرعه،
1: لو انا جسمي نمل فجاه اللي هو هي مالها بردت كده فجاه، مفهوم. اه وبعدين
0: لا لا لا انا انا انا كل القصه بالنسبه لي هو هو عمل مجهود قوي كاني خطبته وبتخونه يعني. هو قال لبس ونزل وراح الملعب، وعلى فكره كان لابس شورت والتيشيرت، هو جاي
1: هو جاي على لعب، هو مش جاي عاتبك، هو جاي على لعب يعني. انا عارف ان اللعبه هيتم وهو ما عرفش من حد يا حمدي يعني، هل هو سال حد مثلا ولا هو ما يعرفهمش؟
0: لا خالص، هو ما يعرفش اصحابي اللي معايا، ما يعرفش حاجه.
1: يبقى هو عارفك انت كويس بقى، ان انت وانت بتحور عليه كنت متشكك في في في.
0: انا كنت بكلمه ومكمل العدد، وبعدين العدد كمل خلاص، فركبت الزحليقه.
1: اوكي، ولسه اصحاب زي دلوقتي ولا لسه في الزحليقه
0: يعني؟ اللعب كان ساعه ساعتين تقريبا، انا خلصنا وكلمته، قعدنا نتكلم ساعتين في التليفون تقريبا.
1: عتاب طبعا
0: يعني، هو كلمني قد اللعب يعني.
1: طب وانت
0: خد له سنه كده على ما يرجع يتعامل معايا عادي كده.
1: مبررك كان ليه ايه؟
0: قعدت اقول له انا بقى اصل انا بعد ما قلت لك واتفقنا بقيت مكسوف منك، اقول لك اللعب باظ ما لقيتش حاجه اقولها طبعا.
1: حلو يعني، انت ما حورتش في اللي بعد كده؟ انت ما حورتش؟
0: لا خلاص بقى، ما اتقفشت
1: يعني. طبعا هو ليه حق انه يزعل عامه. وانت طب لو يرجع بيك الزمن ترجع تقول له بص احنا كملنا فمعلش، ولا هترجع تاني تجرب نفسك؟
0: انا عايز اقول لك يعني انا المواجهه دي كانت مشكله عندي كبيره، وبعدين يعني اكتشفت ان المواقف بقى كتير زعلت ناس كتير مني، ان لا هي المواجهه احسن حاجه، انت قول للشخص الحاجه وحتى لو اتضايق ساعتها بس هيبقى مضايقه بسيطه وخلاص يعني.
1: يسلم فمك يا عم حمدي. حبيبي يا حمدي والله ميرسي جدا على المكالمة الجميلة دي، وربنا يخليكوا لبعض. ويعني بس يعني بعد كده في المرة اكيد الموقف ده علمك ان انت بعد كده ما تعملش بقى كده تاني، سواء معاه او مع غيره يعني. ولا لسه انت بتعمل ولا ايه؟ انت ما
0: لا لا لا لا خلاص،
1: يبقى لسه بتعمل خلاص يا حمدي. يلا انت يلا اتكل على الله، انت مفيش مشكلة. ميرسي جدا حمدي على المكالمة الجميلة دي، ونورتنا وشرفتنا.
0: صباح
1: الفل. طيب يا جماعة، ده كان برضو متصل تاني بيورينا ان هو عنده تصالح مع نفسه، لكن عندي مشكلة في المواجهة، فبالتالي بضطر ان انا ألجأ لشوية حاجات مش حقيقية عشان خاطر بالبلدي قالك كده افكس لحد يعني. فدايما بيبقى فيه يعني رأي ورأي اخر، او وجهة نظر ووجهة نظر اخرى، فنحاول على قد ما نقدر هنلتمس العذر وكل حاجة، بس في نفس الوقت لو انت فعلا فعلا موقفك وحش ما تقعدش تبرر وخلاص، عادي ان انت تعمل زي حمدي كده. وهو كلمه قال له انا احرجت ان انا اقول لك ان احنا كملنا، وبعد ما انا كنت بدور على حد رابع، فانت من الاخر كده زي بالبلدي كده كنت استبن بالنسبة لنا، اللي هو لو ما كملناش انت جاي معانا، كملنا يعني، فاهم قصدي؟ كملنا يبقى انت ايه، سيب ورقك وهنبقى نكلمك. فعموما يعني ميرسي جدا ليكوا يا جماعه، والله استمتعت جدا جدا جدا معاكوا النهارده. كنت معاكوا يوسف التهامي، فانا اجازه النهارده وبكره ان شاء الله، حلقه يوم الثلاث تكون موجوده هنا وسطينا، تملى علينا بقى الاستديو باذن الله. بس عايز اسيبكم مع اغنيه بقى، ايه شغل لهم ايه نسمع؟ احمد فهمي شغلت اقول على باي مش نسمة تحب ده، يلا بينا سهران ولا ايه؟ سهران نسمة طلبة سهران، ما اقدرش. يلا بينا نطلع، هسيبكم بقى نطلع ايه، احنا دايق وسارة النجار داخل علينا عامة، برنامجها ممنوع الجد. تمام، سيبكم دلوقتي مع محمد نور سهران. عشان خاطر ان السومه الجميله ملكه السوشيال بتاعتنا. اشوفكم بكره تاني في نفس الميعاد على الراديو، ابتدي يومكم بمود مختلف. صباح

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي دي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525 929 886.

0: بوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور دلوقتي. اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
4: العاشرة صباحا على نجوم اف ام.
5: اهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
4: الرئيس السيسي يقيم مأدبة عشاء تكريما لماكرو والوفد المرافق عقب جولة بالإسكندرية.
5: الرئيس السيسي يصطحب ماكرو في جولة بكورنيش الإسكندرية وصولا لقلعة قايتباي.
4: معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين.
5: قافلة زيد العزاء 92% تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود.
4: مدير منظمة الصحة العالمية يطمئن سكان ميناء ترينيفيا الإسباني بشأن خطر انتقال عدوى هانتا.
5: فرنسا تعلن متابعة أوضاع سفينة الموبوءة بفيروس هانتا والتحضير لإجلاء رعاياها.
4: وزارة الصحة تؤكد عدم وجود أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر.
5: المجلس القومي لذوي الإعاقة يؤكد أن تعزيز الدمج المهني أولوية خلال الفترة الحالية.
4: وزير السياحة يؤكد أن مصر تمتلك تنوعا سياحيا فريدا وزيارات المواقع الأثرية ارتفعت ب1,200,000 زيارة.
5: برشلونة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني.
4: استاد القاهرة يحتضن لقاء بيراميدز وزد اليوم في نهائي كأس مصر.
5: الزمالك يخسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري 0-1 في ذهاب نهائي الكونفدرالية.
4: نادي سموحة يحصد المراكز الثلاثة الأولى ببطولة الجمهورية للبليارد الفرنسية.
5: ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 33 درجة.
4: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
5: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في ام 100.6 او بيشوفونا على نجومة في ام تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد، معاكم سارة النجار وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. حلقة جديدة، اسبوع جديد، يوم الحد بعد لونج ويكند. اتمنى تبقى معظمكم يعني ايه خدوا الاجازة اللذيذة دي وتبقوا قضيتوا كده ويكند طويل جميل سعيد والحاجات الحلوة دي. وبحس ان احنا دايما من كل اجازة حلوة بنطلع منها بنقعد نفتكر او يعني نشوف هنبقى هناخد اجازة تاني امتى. هو مش عجباني، ما لحقتش حضرتك، اولا نزلت عادي الشغل يوم الخميس عادي جدا، ما كنتش واخد اجازه ولا اي حاجه. فعامه طمنوني كده عملتوا ايه في الويك اند وايه اخباركم. كلموني على 3883502 او الواتساب 015 59 55 1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6. ماشي، بعد يعني الويكند ده متهيألي واحنا بنعد كده فضل لنا ايه اجازات تانية او ايه الاجازات اللي جاية علينا، فخلاص اجازة عيد الاضحى برضو قربت كلها ايه اسبوعين كده وناخد برضو اجازة طويلة تانية. فكل سنة وانتم طيبين. وفكرة بقى الاجازات عامة بحس انه كل واحد على حسب شغله ايه وعلى حسب مديرينه وعلى حسب زمايله بيبقى في حجج معينة كده لازم تتقال عشان تاخد اجازة، اللي هو انا الاجازة عندي مش سهلة، مش سهل كده اقول لهم جماعه بقول لكم ايه انا مش جايه بكره، لا لازم اقول حاجه واعمل حوار علشان اعرف اخد اجازه، او اقول لزمايلي حاجه معينه علشان ابقى قادر ان انا اخد اجازه كده وضميري مرتاح. ففي بس ايه اوقات كده بتحتاج انك ايه يعني تقول حاجه مش صح قوي، او تقول على نفسك انك مثلا ايه تعبت مثلا، او اجازه مرضي او الحاجات دي، فعلشان بس ايه تنفد بجلدك كده وتقعد تقول خلاص خدت اجازه مرضي بقى انا هعمل ايه في نفسي. ولكن اللي خلاني ان انا اتكلم عن الموضوع ده اكتر النهارده ان في شركات في المانيا، يعني في مكان معين في المانيا بتراقب الموظفين بتوعها، فاكرين المفتش كرومبو بتاع زمان، هي نفس الموضوع. في شركات ألمانية بتستعين بمحققين محترفين، كبروا الموضوع قوي والله، عشان يشوفوا لو كان الموظفين اللي واخدين أجازة مرضية عيانين فعلا ولا بيكذبوا. والسبب ان السلطات الألمانية لاحظت زيادة رهيبة في عدد الأجازات المرضية، والموضوع ده ممكن يأثر بالسلب على الاقتصاد الألماني وبيقلل الناتج المحلي بسبب غياب الموظفين. وكمان هناك الموافقة الطبية للأجازة سهلة جدا، فهم حسوا انه لا في ناس ممكن تمثل تروح بقى ايه لأي دكتور على التليفون كمان اللي هو تكح شوية تعطس مش عارف ايه وراح مديها أجازة مرضي. فقال لك لا احنا مش هنكذب الموظفين ولكن هنعين محققين محترفين يمشوا وراهم ويتأكدوا ان هم فعلا عيانين مش خد أجازة كده مرضي وهو لا مريض ولا حاجة. فحسيت وتخيلت ان لو ده حصل عندنا ومع كل الأجازات المرضي اللي انت خدتها سواء بحقيقي أو مش حقيقي، في محقق ماشي وراك، في حد بيفتش عليك يقول هو كان يا جماعة تعبان فعلا ولا لأ. فده هيفتح لنا سكة كده ان احنا نتخيل عامة لو في مفتش بيفتش وراك في شغلك هيكتشف عنك ايه. عادي احنا سطر وغطى على بعضينا ممكن تقولولي. وفي نفس الوقت الكذبة اللي انت كتبتها عشان تاخد أجازة سواء بقى مرضية أو عامة كده اللي هو ايه، وبعد ما قلتها حسيت اللي هو ايه ده دي مشيت، ما كنتش متخيل انها هتمشي بس مشيت. فبعتولي على 015 59 55 1006. ودلوقتي هقول لكم بقى على ثلاث معلومات تمام فيهم واحدة غلط، انتوا قولولي ايه الغلط. اول معلومة، كل الناس بتحب الشغل، زي اول معلومة. تاني معلومة، تغيير الجو بيحسن المزاج. ثالث معلومة، الاجازة بتقلل التوتر. يا ترى ايه المعلومة الغلط، واحد ها ولا اتنين ولا تلاتة؟ ابعتولي على 015 59 55 1006.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنتكلم وباخد رأيكم كده وبنتخيل مع بعض لو حصل زي ما الخبر اللي معانا انه في شركات في ألمانيا استعانت بمحققين محترفين عشان يراقبوا الموظفين اللي خدوا أجازة مرضي ويشوفوا هل فعلا هم عيانين ولا بيكذبوا، وده من كتر ما الناس كانت بتستسهل يعني عندهم ان هم ياخدوا اجازه مرضي وكده وما يجوش الشغل. طيب ده كلام جميل. لو حصل بقى ده عندنا وبقى في مفتش بيشوف كده انت خدت اجازه ليه يا باشا، وفعلا كان في زحمه وفعلا عربيتك عطلت وفعلا انت كنت مريض ولا لا، تفتكروا المفتشين ممكن يلاقوا ايه تاني؟ وكده كده عايزين نتكلم برضو في اكتر كدبة أو حجة أنت قلتها وكنت مضطر أنك تعملها عشان تاخد أجازة، عشان أنت مش عارف تاخد أجازة، في ضغط شغل، المدير مش بيوافق لك على أجازات، أي حاجة، فأنت قلت حجة كده. معايا خالد. خالد
3: يا صباح الفل.
2: صباح الفل، إيه الأخبار؟
3: كله تمام
2: خالد. أنا حاسة أن من صورة الواتساب أنت شغال سيلز أو حاجة.
3: أنا
2: صح؟ ماشي، ده كلام جميل جدا. حاسة انه هل موضوع الأجازات عندكم برضو صعب ولا انت ممكن تقول لهم أنا رايح ميتنج وتبقى يبقى أجازة وخلاص؟
3: لا بص، احنا عندنا الأجازات عادي كويسة، بس يعني عادي لو أنا احتاجت ان أنا فايق حاجة بفايق أو بعمل بيزنس ميشن وخلاص عادي يعني.
2: بيزنس ميشن يا ولد. طب وبعدين هل في مرة اتقفشت أو حاجة اللي هو لا انت مش في ميتنج ولا في ميشن ولا في أي حاجة؟
3: لا بصراحة ما تقفشتش خالص، لأن أنا يعني بعرف أحبوكها قوي.
2: أوكي طيب، بس أنت يعني عايزة، مش عارفة ليه مش عايزة كنت لسه أقولك مش عايزة قوي أفضحك يعني، فاهم؟ عشان ما نحسدكش وبعدين إيه اللي بتكلمني بكرة.
3: بسمع راديو من صحابي.
2: طب الحمد لله. طيب ماشي، بس أنت عامة ما تتحججش بقى أنك تعبان أجازة مرضي الحاجات دي؟ لا أنت
3: لا خالص، لأن أنا الحمد لله بحب الشغل بتاعي.
2: طب ده حلو، دي حاجة لذيذة جدا. طب لو انت في مفتش بيفتش على شغلك او بيفتش على الحاجات اللي انت بتعملها، هل في حاجة ايه مثلا مصيبة ينفع تقولها لي كده
3: هيكتشفها؟ يعني مثلا ممكن انا الناس بتوعي اللي هم الفيلد معايا في التيم يعني
2: يكتشفوا ايه؟
3: ممكن انا مثلا، لا مش بيكتشفوا، هو انا لو هم مثلا في حد محتاج حاجه انا بتغاضى عنها شويه وبتاع، ممكن حد يصعب عليا والله انا عايز اخد اجازه النهارده بتاع ويكون ممنوع اصلا.
2: فانت
3: الشيء اللي انا في الاخر.
2: اوكي فانت عادي بتساعد التيم يعني، فهم هيكتشفوا انك بس ايه بتحب التيم بتاعك شويتين ثلاثه زياده يعني
3: شويه كده، بس انا بلبس في الاخر يعني، فانت عادي يعني.
2: معلش يا سلام يا سلام على المديرين الحنينين اللي ما بنشوفهمش في الحقيقه دول. طيب تعالى نلعب الجيم بقى، وقول لي في الثلاث معلومات ايه المعلومه الغلط. كل الناس بتحب الشغل ولا تغيير الجو بيحسن المزاج ولا الاجازه بتقلل التوتر؟
3: كل الناس بتحب الشغل.
2: ماشي، دي معلومه ايه دي اللي غلط؟ بس انت من الناس اللي بتحب الشغل عادي الحمد لله.
3: ايوه.
2: طيب ليك في الامثال ولا لا؟
3: يعني
2: بص هقول لك مثل متلخبط وناقص كلمه وانت تقول لي ايه المثل بقى هو. ماشي، خليك ورا الدار لغايه باب.
3: خليك
2: ورا الدار لغايه باب.
3: هو باب الدار.
2: ايوه، هو ناقص بقى يعني هو ناقص كلمه ورتبه لي بقى. فايه
3: خليك ورا الباب الدار؟
2: ايوه خليك
3: هي خليك حاجه باب الدار. خليك ورا
2: ايه بقى؟ ما ايه الكلمه الناقصه؟ خليك ورا ايه؟
3: عمار ولا ايه؟
2: لا ليها علاقه كده بالتحوير. لو حد ما بيقولكش الحقيقه فبيقولك خليك ورا الايه لغايه باب الدار.
3: خليك ورا الدار لحد باب الدار ولا ايه؟
2: لا، اللي مش بيقول الحقيقه بيبقى ايه؟
3: كذاب يعني.
2: بالظبط، خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. طيب ماشي،
3: المثل ده اول مره اسمعه
2: بجد.
3: خليك ورا الكذاب
2: لحد باب الدار، اللي هو لما يبقى حد بيكذب عليك وانت لو مش مصدقه قوي.
3: أيوة
2: بس مضطر تمشي الدنيا. طب خليك ورا الكذاب. طيب مدينه مصريه من ست حروف، ركز معايا بقى. ماشي، اول حرفين الف ولام. ماشي، الحروف الثلاثة واربعة نص شاعر، وخمسة وستة نص يشطح. تبقى ايه؟ نص الحروف ها؟
3: شرقية يعني؟
2: لا، ست حروف الف ولام اولها، ثلاثة واربعة نص شاعر، وخمسة وستة نص يشطح. نص كلمة شاعر، وخمسة وستة نص كلمة يشطح، وهي كده عند سينا كده
3: مرعبة في الحاجات دي.
2: عند سينا أولها ألف ولام وآخرها شين.
3: العريش ولا
2: الحمد لله يا رب العريش. الحمد لله وصلنا الخرطوم. ألف ألف مبروك. نورتني يا خالد، ويومك حلو. وانت في الشغل ولا لسه رايح ولا في بزنس ميشن؟ ماشي خلاص اوكي، توصل بالسلامة.
3: عايزين والله عشان ما وصلش لحد بس.
2: لا توصل بالسلامة خلاص، تتروغط. صباح الفل. باي باي. العفو. باي. طيب يا جماعة، زي ما كنت بقول لكم في اول الحلقة ان في وظائف كده هي ليها حجة بتاعتها، اللي هو لو هو حد سيلز مثلا، فانا عندي ميتنج انا مش عارف ايه، خلاص هو حجه وفي النهارده ايه استثناء كده ان انا بس عندي ميتنج وجاي. هو اللي بيبقى في ميتنج ولا حاجه وبيعرف يحبكوها. إيه ما اعرفش في هندسه في حاجه ولا لا، انا عندي مثلا زياره للموقع وما تبقاش رايح الموقع ولا حاجه. فممكن تبقى كل شغلانه كده يبقى فيها حجه، ولكن احنا برضو نتكلم على ايه الحجج العامة اللي موجودة اللي ممكن تبقى بتاخد بيها اجازة عادي جدا. ولو في مفتش كده زي المانيا بيمشي ورانا يشوف الشغل بتاعنا اخباره ايه، تفتكر هيلاقي عندك ايه؟ تبقى يعني بنعرف بس. جنات من السودان صباح الفل عليكي، وشريف صباح الفل عليك. عمر حاولت اكلمك يا عمر، بيقول لي لو حصلت هنا في مصر هيبقى حاجه من الاثنين، يا المفتش هيحتاج مفتش عليه، يا عدد المفتشين هيكون اكتر من عدد الموظفين. حاسه ان عامه معظمنا هيبقى عايز يشتغل الشغلانه دي، اللي هو لا يا باشا انا هقول لك بقى الناس دي بتعمل ايه، سيبهم لي. طيب ابعتوا لي على 015 59 55 1006 اكتر حجه قلتها عشان تاخد اجازه. ولو في مفتش بيراقب على شغلك زي ما بيحصل في الشركات الالمانيه ممكن يلاقي ايه؟ ليه اخترت الاغنيه دي؟ مش عارفه بس حسيت انه ليه لا. تامر عاشور يلا بينا.

طيب، احنا لسه بنتكلم على فكرة الاجازات والحجة او الكدبة اللي انت قلتها قبل كده او بتقولها كتير، زي الاجازات المرضي كده وتعبان مش عارف مين وعندي ظروف ايه والحاجات دي، علشان في المانيا من كتر الناس والموظفين ما بيعملوا الموضوع ده، قال لك لا احنا هنجيب لهم مفتشين بقى، مفتشين محققين محترفين، هو بقى يقول لي فعلا الموظف ده تعبان ولا لا. احمد رضا صباح الفل عليك، بيقول لي طبعا المانيا مش مكبره الموضوع ولا حاجه، هم ماشيين صح وعشان كده هم متقدمين في كل حاجه. اما انا بقى، انا موتت جدي 6000 مره وخالي عنده مرض 4000 مره، وانا جدي اصلا ميت من قبل ما اتولد. ما دي مشكله. وبعدين انا بحس دايما اللي بيكذب بينسى، فبيبقى فيه اللي هو معلش بس عندي حاله وفاه، جدي توفى وبتاع، وبعد كده بعدها بكام شهر بتموته تاني. فلو حد مركز معاك لا غلط رونج، مش هينفع. ماشي، في مين رقم اخر 330 صباح الفل، ماشي شكرا جدا. في ناس ايه عايزه مخابرات تحقق وراها عامه في المطلق، احنا يعني ما بص بنتكلم في الشغل ايه ولناش دعوه. احمد السعدي صباح الفل عليك. في مين اعتقد في الثقافه العربيه فكره التمارد دي، بيخاف ان لو تمارد او قال على حد قريب منه ممكن يمرض فعلا. مثلا انا بصدق الموضوع ده، يعني ده ثقافه عربيه بقى مش ثقافه عربيه، انا ما بحبش اقول كده، اللي هو مش عشان اجازه هموت حد او افول على نفسي او مش، لا يا باشا ليه يعني فبره مصر مجرد بيقول في حاجه يعني فاني سمعتها، ان بره مصر مجرد ما تتصل وتقول مريض المدير ملوش يسالك حاجه، لكن في مصر بتدي التليفون للدكتور شخصيا يقول للمدير انك تعبان وكتبت له الدواء الفلاني ومتوقع تتحسن في 3 ايام وشهادات موثقه. بيبان انه كلام مبالغ فيه، ولكن موقف الدكتور والمدير ده حصل معايا فعلا عشان اقدر اخد اجازه. بحس ان هو بيبقى فيه سنة كده، عشان برضو ما نبقاش متحاملين على الناس اللي بيبقى في ايديهم ان هم يدوك اجازة، بيبقى من كتر ما شايفه برضو، يعني هو بيبقى في حياته هو مدير برضو بقاله كتير، فمن كتر ما شايف ان في ناس ممكن تبقى بتقول له انا تعبان او عندي حالة وفاة وده ما يحصلش مثلا، وتلاقيه شال شغله وبعد كده يكتشف ان هو كان بيكذب عليه، حاسه ان بقى عندهم كده أزمة ثقة شوية تراست ايشوز، اللي هو انت تعبان فعلا؟ لا ما انا مش مصدق، جيب لي الدكتور واتنين شهود بالروشتة بالتحاليل بكل الحاجات دي، ابتدي صدق كده انك تعبان. طب لو تعبان هو فعلا محتاج الثلاث ايام ولا ممكن يوم او يومين وخلاص؟ ده بحس نقطة الخلاف، يعني النقطة اللي بتخلي انه في موظف بيحور عشان انا عايز اخد اجازة وبجد انت مش هتوافق غير لما اجيب لك كل الشهادات دي، ومدير بقى عنده ازمة ثقة، اللي هو طب ما انا صدقك ازاي وانت موت خالك 3 مرات قبل كده، انا صدق ده ازاي؟ ولكن فكرة فعلا احنا بنفتقد فكرة انه انا بس عايزة اتكلم اقول لهم انا مش جاي النهاردة وشكرا نقطة، هتعمليها بص في السقف، ما عنديش اي حاجة، عنديش اي حجة، انا مش عايزة اجي وخلاص ونخلص على كده. حاسة ان احنا لو وصلنا للمرحلة دي مش هيبقى عندنا بقى فكرة انه طب انا حور، طب اعمل حاجة مسبوكة قوي بقى اللي هو ما يطلعش منها، حدش يفتش ورانا مش عارف ايه، حاسة انه ممكن نوصل والله لحتة كويسة قوي. ايه تامر عاشور عامه يعني ملوش علاقة، فاهمة يعني؟ حاسة ان هو يشتغل في اي وقت، يعني مش بحس ان هو، ما بقتش بقى بتعامل معاه بصراحة ان هو كآبة، بالعكس بقى بيحطني في مود لذيذ جدا، تهيالي ده برضو تخلف في دماغي. ايه بتقولي انا بفضل الله ما فيش مدير اشتغلت معاه الا وقال لي ما فيش اجازات، حتى لو متي هنجيب الجثة تشتغل عادي، وده حصل في مصر وفي الامارات مع اني مش بطلب اجازات اصلا الا نادرا جدا، فتقريبا اتعودوا على وجودي وما يقدروش يستغنوا عني. ماشي هنمشيها ان انت اهم واحده في الشركه، فبالتالي هم مش قادرين يستغنوا عنك. ولكن الجمل دي انا بسمعها دايما لما ببقى بتكلم عن اجازات او اي حاجه، انه في ناس بيتقال لهم كده، بقول لك ايه انت والله لو حصل ايه مت مش مشكله، تعالى مت معانا عزوه حتى نلاقي حد يلحقك، اللي هو ايه بس ايه وبعد كده تقولوا الناس مش عايز تشتغل ليه والناس متضايقه من بعض في الشغل ليه؟ ما هو لازم، ما لو بق زي ده بيتقال لموظف اكيد لازم يعمل كده. ماشي، ابعتوا لي على 015-59-55-1006 امتى كذبت او قلت حاجه عشان تاخد اجازه، ولو في مفتش كده زي الشركات الالمانيه بيفتش ورانا تفتكر هيلاقوا ايه؟ اسالكوا سؤال تاني، مسلسل ماشي عن راجل اعمال صعيدي ليه علاقات مع المافيا وبيتاجر في السلاح والمخدرات والاثار، ما سابش حاجه، وبيتعرض لمحاوله اغتيال بتخليه يغير مسار حياته، ايه اسم المسلسل ده؟ من المسلسلات القوية جدا
لنجم كبير جدا يعني الله يرحمه. تمام، فنفتكر رجل اعمال صعيدي لعلاقات بالمافيا حاولوا يختلوه فاتغير مسار حياته. يبعتولي على 0151 55 1006.

0: الفنانة إيناس الفلال
1: طالعة على أبوها مقصرة.
0: فعيش صباحك مع ظنة إمام ويوسف التهامي.
2: يعني أنت خبرة كل حاجة وسوداني حيوان كنت في نفسي
3: كده يما؟ ماشي.
0: يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: سحر قومي بسرعة، قومي خدي ابنك وامشي.
5: علاء اتقبض عليه وحسن وحمد بيتخانقوا. ابوس ايدك قومي خدي ابنك وامشي، مفيش وقت ولي الزمن وجاي. يلا انا مش هسامح نفسي لو جرالك حاجه انت كمان. فايه قوي اللي حصل لحد كده؟
4: هتعرفي، خدي دول وتصرفي. المهم ان انت لازم تختفي من هنا دلوقتي.
0: الفنانه إيناس الفلال فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظنة امام يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
7: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
8: جديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد.
3: طيب عامة انا برضو مش هسيبكم كده وهقول لكم لأي حد يعني ايه بيقول حجة كده ان هو يعني عايز ياخد اجازة مرضي علشان ياخد اجازة وكده، انه ده ليه برضو جزء نفسي، وده مش انك وحش ولا كسلان ولا اي حاجة، ولكن ليه علاقة ها بالاحتراق الوظيفي. شوف يعني انت تبقى مضغوط نفسيا وفي اعباء شغل كتير جدا، وعارف ان مديره عمره ما هيقتنع بكلمة انا فقد الشغف. عمرك او ما مش هتروح لمديرك تقوله بقولك ايه انا ماليش خل اشتغل النهاردة، انا حس ان انا فقد الشغف، مش هيقولك ماشي حبيبي روح ريح، لا مش هيحصل، ولا حتى في المانيا يعني هو حتى في المانيا مش هيحصل. فبيبقى فيه كده اللي هو طب انا لازم بقى اقول له حاجة امثل انه في بقى ايه تعب ومش عارف ايه علشان يديني اجازة عشان انا خلاص على تك، يعني لو حد اتكلم معايا تاني وحياة ربنا هستقيل، فارجوكوا سيبوني في حالي. فبيبقى فيه اللقطة دي، بس ان هم في علم النفس يعني سموه ان ده هيبقى احتراق وظيفي، بتحاول تهرب بس من المفرمة عشان ترجع تكمل تاني. معايا بقى ندى. ندى مش معايا. ندى ندى اقسم بالله صباح الفل. لو كنت قفلت السكه.
4: لا ما اقدر.
3: ندى هو انت في البيت؟
4: اه انا في البيت.
3: طيب الشغل بقى ايه النهارده؟ ايه اجازه
4: النهارده؟ انا اجازه الحمد لله.
3: إيه عادي ولا قلتي حجه ولا ايه اللي حصل؟
4: لا النهارده اجازتي
3: اساسا. اه ماشي. طب ده لذيذ. طب انت عامه بعتي لي انه الحجه بتاعتك ايه لما بتعوزي تاخدي اجازه بتعملي ايه؟ ابهريني.
4: بس انا بعمل سيرش على جوجل مثلا حد عينه ورمة، بقص العين بس اعملها كت كده وتبقى عينه الاقرب لشكل عيني وابعتها للمدير.
3: يا نهار ابيض. يا نهار ابيض على اللفه.
4: او رجل بقى مثلا ورمة.
3: اوكي اه دراع في محاليل مثلا.
4: بالظبط.
3: ده انت خدتي الموضوع لليفل مختلف تماما. يعني هو يا ريت انت قلتي بس مرضي وخلاص وتمام عليا، انا لا انت فكرتي وسيرش وعينه اقرب لعينك ورجله اقرب لرجلك ونشوف بقى احنا ايه اللي بيحصل. ما تقفشتيش طبعا ولا مره، محدش رجع وراك، محدش جه قالك فين الورق فين الروشتة فين اللي مش عارف.
4: هو كان في محبه يعني بيني وبين المدير قوي بيثق فيا زياده، فانا بستغل الثقه.
3: الثقه في محلها. الثقه في محلها. يا رب يبقى بيسمع. يا رب يبقى اي حد بيسمع. عشان الكذب ده ما يتسكتش عليه ابدا. اخ يا ندى انت ماشي. انا مش هسالك انت في مجال ايه، والله ما هسال عشان انت ايه. عشان ما تتقفشيش اكتر من كده خلاص.
4: لا عايزه تساليني.
3: قولي بس من غير اي اعلانات او اسامي حاجات، ايه مجال ايه مثلا؟
4: انا في ريل استيت.
3: ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه بتوع ريل استيت؟ ايه اللي بيحصل؟ طب ما هو زميلك كان لسه معايا من شويه قال بيروح ميشن عنده ميتنج يعني اوقع.
4: ماشي ما انا مش ماسكه ريل استيت بس، انا ماسكه كذا حاجه.
3: اوكي اوكي اوكي اوكي. امال فالحين تكلمونا يوم السبت الصبح ها في اجازات ويوم الجمعه بعد الصلاه، فالحين تكلمونا بس دلوقتي بس في الحاجات دي بقى؟ لا يلا نشغل دماغنا. معلش. يا رب عليكم. طيب تعالي نلعب الجيم بقى يا ندى قبل ما تتقفش اكتر من كده، وقولي لي بقى اسم المسلسل ايه عن رجل اعمال صعيدي ليه علاقات مع المافيا بيتعرض لمحاوله اغتيال تخليه يغير مسار حياته.
4: جبل الحلال.
3: جبل الحلال. ابو هيبه. ماشي بصي دلوقتي هسالك اسئله اوكي، ولازم اجاباتك تكون كذب، ما تقوليش اي حقيقه خالص.
4: بحاول.
3: مش هتبقى صعب عليك. ايه اللي هحاول؟ انت بتجيبي صور من على جوجل هتقولي لي بحاول. ماشي يلا بينا. عيد الحب في شهر ايه؟
4: شهر واحد.
3: ماشي الرز لونه ايه؟
4: اصفر.
3: مين اللاعب المصري المحترف في ليفربول يعني لحد دلوقتي؟
4: في مين؟
3: في ليفربول نادي بره.
4: عصام الحضر.
3: ماشي. مين اللي بتغني يبقى انت اكيد المصري؟
4: تامر حسني.
3: مين الرياضي المصري اللي كسب مسابقه مستر اولمبيا؟ قولي اي حاجه.
4: ما انا مش عارفه اسامي.
3: بالظبط فقولي اي حاجه.
4: بالظبط. احمد محسن.
3: ماشي. اللي بيبيع لحمه اسمه ايه؟
4: حلاق.
3: ماشي الفكهاني بيبيع ايه؟
4: خضار.
3: ممكن الفكهاني يبقى بيبيع خضار ساعات.
4: لا طبعا فكهاني.
3: ماشي بيبقى. انا صح انا اللي غلطانه صح. بتشتري ايه من الصيدليه؟
4: بشتري رز.
3: ماشي الحمد لله. حاسه ان انا محتاجه انهي المكالمه دي حالا. كفايه قوي قوي قوي اللي انا ايه عرفته معاكي. شكرا يا ندى جدا. صباح الفل.
4: نورتي.
3: باي باي باي. يا جماعه والله العظيم الناس بقى اللي زي ندى دول هم اللي بيخلونا ما نتصدقش. اقول لك ايه ماشي. طيب في اسلام والله بس هنقول ايه. يلا عادي عادي البنت بس حابه تشارك معانا ايه كل المعلومات. في حد كان مجاوب صح جدا باسم المخرج بكل حاجه. طب ابعت لي اسمك او اسمك رقم اخره 585. صباح الفل عليك. من اليمن احمد من اليمن. صباح الفل عليك. يعني ان شاء الله تبقى معانا بقى تليفون بس هيبقى بكره او بعده. انا بالنسبه ليا على طول ماشي لما بقول كدبه لمراتي بتقولي شكلك وحش جدا عشان باين عليك انك بتكذب. احمد متولي. ودي برضو نقطه تانية ويمكن برضو اتكلمنا فيها شويه. فكره انه لو انت مش بتاعت القصص دي ومش بتحور ودغري خليك كده عشان بيبان عليك. اولا هي حاجه وحشه كده كده, وفي نفس الوقت

او محقق اكرم لي بكتير قوي ان انا اتقفش على ايد عصفوره. ليه؟ لان العصفوره انا احنا الاثنين في نفس الشغل في نفس الشركه، المفروض انت تبقى مركز في شغلك وانا مركز في شغلي وحد تالت بيقيم. اما انت بتقيمني وبتفتن عليا وانت اصلا مش عامل شغلك، وانت لو اي حد جه معدي هيشوف هيقول ايه ده، هو ده بيعمل ايه هنا، هو ده ايه وظيفته، هو وظيفته بس عصفوره. فانا بالنسبه لي لا، اما المفتش دي شغلته، هو يفتش علينا يشوف احنا بنعمل شغلنا ولا لا مش عارف ايه. فاه هيجي راجل موضوعي جدا يقول لي انت عملتي واحد واثنين وثلاثة. اما العصفورة ده اللي هو بيبقى ايه قاعد كده، اللي هو بقول لك انت سرحان سرحان، يبقى مقصر في الشغل خلاص. طب مش جاي معاك انك ممكن ابقى تعبان شوية، ابقى حاطط السماعات وانت مش شايفها من شعري، لا لا لا يلا يلا يلا نعمل حوار، بقالنا كتير ساكتين، بقالنا كتير هادين، بقالك كتير ما خدتش انذار كده ولا تحقيق ولا ما تيجي يلا يلا انا قاعد زهقان. فلا العصفورة ده قصة تانية. فبعتولي على 015-59-55-1006 أو كلموني على 388-35-022 إيه أكتر كدبة أو حجة بتقولها عشان تاخد أجازة.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

عايزة أصبح على إيمي رقم آخر 119، بتقولي على فكرة عندنا في الشغل بتاعنا اللي بياخد أجازة لفترة طويلة بيبعتوا فعلا محقق يتأكدوا من سبب الأجازة المرضي، فالموضوع عندنا برضو. وعيد ميلادك النهاردة، معلش تامر عاشور، معلش، كل سنة وانت طيبة. بس شغلتلك محمد منير، يعني ما كنتش شفت المسج بس حسيت بيكي وشغلتلك محمد منير. صباح الفل عليكي وكل سنة وانت طيبة. في

مين؟ يوسف، صباح الفل عليك يا يوسف، رقم آخر 609. بكرة إن شاء الله نتكلم أكيد. شريف بيقول لي طبعاً أنت مش هتعرفي تهربي زي حالتنا، للأسف لأ. وبعدين عملتها زمان قوي، كنت بشتغل شغلانة تانية ماشي، وفي نفس الوقت كان عندي البرنامج عادي واشتغل في حاجة تانية، فقلت للشغل التاني ده ان انا تعبانة جدا ومش عارف ايه، وكان وقتها لسه كانت الكورونا لسه موجودة اكتر وكده، فقال هو لا كورونا ومش قادر اتكلم وكده، والناس كانوا اجانب ومديري كان اجنبي، فقلت اكيد مش هيبقى بيسمع يعني، حتى لو سمع ممكن ما يعرفنيش قوي. سبحان الله سمع الحلقة وشافني وانا بقى معاكم والدنيا جميلة والدنيا لذيذة، لقيته بيكلمني بقى اخبار التعب ايه يا ساره؟ قلت له والله لسه مش قادره. قال لي ماشي، عشان بس سمعتك الصبح كنت تحفه. شهرين وكنت سبت الشغل ده عامه، يعني عامه عشان شكلي وحش مش عشان حاجه، والله هم عدوها لي بس انا حسيت ان انا شكلي وحش. لا مش انا اللي تقفش القفشه دي. ومن ساعتها بقى اللي هو لا شكرا، انا مش في حاجه، في ما فيش خلاص، اللي يحصل يحصل. دندون صباح الفل عليكي، في حكيم صباح الفل عليك، في مين تاني؟ مروه صباح الفل عليك يا مروة. دواعي أمنية، انت جبت المسلسل ده منين؟ لا كان جبل الحلال عادي يعني، أسهل من كده. سامح برضو صباح الفل عليك، أتمنى تبقى قربت توصل الشغل. عايز صبح على المخرج حمدي سعد من المنصورة، وصبح عليكو كلكو. ده من مين؟ ماشي صباح الفل، رقم آخره 114. في بتحجج أني ما نمتش كويس، دي نوران. وبتمشي بتعدي عندكم عادي؟ حاسه لا، حاسه تعالى يعني، تعالى انا عندنا عادي بس تعالى. مديري والله بيسال اجازه ليه، فبقول له ابني تعبان، بيقول لي لا هاتيه وتعالي، او رايحه لماما عند الدكتور يقول لها وديها وتعالي برضو. يعني بطلب صرفه من المرتب يسال عايزاها ليه؟ هو ايه التدخل ده؟ وبعدين كان عارف اني تعبانه وطلبت اجازه، قال لي بالحرف انت تعبانه وجايبه اخرك وباين عليكي، بس بلاش اجازه عشان ما يجيش اكتئاب انك قعدتي يعني في البيت. ايه ده اللي هو انت باين قوي انك مرهقه وتعبانه فعلا ومحتاجه فعلا اجازه، بس لا والله تعالي برضو معلش. في كلميني واحكي لك اغرب موقف. للاسف مفيش وقت، خلاص الحلقه بتخلص. مين كنت ببعت لي او بعتي لي من بدري؟ رقم اخره 264. يا فيلو صباح الفل عليك، بيقول لي كنت مره شغال اسيستنت المدرس، بس الفكره ان كنت اكتر الوقت اونلاين من البيت، واوقات قليله كنت بنزل فيها، كنت بتحجج ان النت بايظ، حاسه في وقت الوركينج فروم هوم لما كنا بنشتغل من البيت دي كانت حجه طبعا، اللابتوب ما بيفتحش، النت قاطع، الحاجات دي كلها، وساعات لما بيبقوا عايزين ننزل لهم فكنت بقول ان انا عيان وانا في البحر عادي، وببعت فويس نوت بمثل ان صوتي بايظ ومش قادر اتكلم وبيصدقوا، والحمد لله عمري ما اتقفشت. وانا عامه ابشركم انكم بعد الحلقه دي كل اللي بعت لي هيتقفش عامه. اقسم بالله كنت تعبان وهبلغ مرضي وحرفيا مش قادر، وكنت شغال بقالي اسبوعين ما نمتش، ولما بعتولي حد البيت يصحيني وياخدني الشغل. ايه ده؟ وما فتحتش الباب اصلا وقفلت الموبايل، يقوم ابويا يعمل ايه بقى؟ يديهم مفتاح شقتي النسخه اللي معاه ويدخلوا يصحوني من اوضتي، ورحت الشغل غصب عني وكنت بجد ميت، والمفروض ان ده ابويا يعني، والمدير بتاعي المباشر صعبت عليه وقال خلاص سيبوه، ابويا قال لا يخلص الشغل اللي معاه الاول. ومن هنا نصيحتي لاي حد، بعد الشغل عن ابوك وابويا مربينا وموصينا بصله الرحم يعني بس ايه ده ليه يعني؟ طبعا عارفه انك انت بتشتغل ايه، ومش هقول بس يعني اللي هو مش للدرجه دي، هيجيبوا من البيت، يجيبوك من البيت وما وانت ما فتحتش، في باباك يقول لهم باشا المفتاح اهو وابني جوه، عاطف اهو، السلاح اهو، يلا. يا نهار ابيض يا عيني، معلش. طيب ممكن اسمع حاجه لعمرو دياب؟ ده ايه ده؟ اهو بصي والله في احساس عالي بيكون النهارده من قبل ما اقرا المسجات. شنو ده من استراليا؟ طبعا مساء الفل عليك طبعا. طيب يا جماعه، طبعا كل الناس اللي بعتت لي حاجه النهارده، دي حاجه وحشه اوكي، لازم نقول الحقيقه، ولازم الناس اللي تبقى معانا في الشغل متفهمه ده، ويعرفوا ان الاجازه مش رفاهيه، الاجازه عشان انا زي البطاريه كده بالظبط، فصلت محتاجه اشحن شويه وارجع لكم تاني كل طاقه ونشاط وحيويه وكل الكلام الحلو ده. بدايه اسبوع لذيذه ان شاء الله، واشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: تعود فيها الأناقة كويونيس.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي. 22 مايو 2026 قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية وناظره الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: معبر رفح البرية يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين.
1: قافلة زاد العزة 192 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود.
2: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر.
1: فرنسا تتابع أوضاع السفينة الموبوءة بفيروس هانتا والتحضير لإجلاء رعاياها.
2: وزارة الصحة تؤكد عدم وجود أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر.
1: المجلس القومي لذوي الإعاقة يؤكد أن تعزيز الدمج المهني أولوية خلال الفترة الحالية.
2: وزير السياحة يؤكد أن مصر تمتلك تنوعا سياحيا فريدا وزيارات المواقع الأثرية ارتفعت بمليون ومئتي ألف زيارة.
1: برشلونة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني.
2: استاد القاهرة يحتضن لقاء بيراميدز وزد اليوم في نهائي كأس مصر.
1: الزمالك يخسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.
2: نادي سموحة يحصد المراكز الثلاثة الأولى ببطولة الجمهورية للبليارد الفرنسي.
1: ارتفاع جديد في درجة الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 33 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جيمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

يا صباح الفل، صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم وكل الناس اللي بتتفرج على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة من ساعة الحظ، ساعة حظ جديدة هنبقى عارفين فيها حظنا النهاردة يا ترى بيقول إيه وهيبقى في إيه النهاردة، وده اللي انتوا هتبعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوا عليه النهاردة حظكوا. عايزين تعرفوه بأنهي رقم، رقم بقى تكونوا بتتفائلوا بيه حابينه حاسين الرقم ده هو ده الرقم اللي هيجيب لكم التفاؤل كله اللي في يومكم، وهو ده يمكن اللي هيجيب لكم حظ لذيذ النهارده. انا ندى فليفي اللي بكون معاكم كل يوم حد وثلاث في ساعه الحظ من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 12 الظهر. عايزه ابتدي بحظي انا النهارده، ولكن سلام مهموها، مهموها مصبحه معانا، صباح الفل يا مهموها، اول حد يبعت كده ويصبح علينا على الصبح، صباح الفل يا مهموها. طيب زي ما احنا متعودين انا بكون الضحيه الاولى لهذه العمليه، فتعالوا نشوف هيطلع في حظي ايه النهارده. ممكن اختار رقم ايه بقى، ممكن اختار رقم 19، مش عارفه ليه اختار رقم 19، ولكن تعالوا نختار رقم 19. صباح الخير يا جماعه، انا عايزه افوقنا كلنا عشان انا في حاله نوم للكرو كله وليا وللناس اللي في الشارع، فالحقيقة ان انا عايزه افوقنا كلنا. فانتوا ايه بعتوا لي اقتراحاتكم كده لحد ما نخش في فقره اللعب النهارده ونفوق كلنا مع بعض، ده لازم يحصل يعني. طيب انا اشوف رقم 19 لما احطه في عجله الحظ هيقول ايه. اوكي لا ثانيه واحده يا جماعه، هو ده النوم بقى، هو ده اللي بتكلم فيه اهو، هنحطه كده في عجله. يا سلام يا سلام، والله العظيم جاي في وقتها. اوكي اللي طلع في حظي في رقم 19 مسيرها تروق وتحلى، احمد زكي في احلام هند وكاميليا. فأنا تمام، مسيرها تروق وتحلى، دي مش محتاجة أي شرح. تعالوا نبتدي غزالة مع حودة بندق ونرجع نكمل تاني، لسه هنبتدي على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. ابعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطر بعيد حلو ابو جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

احنا لسه بنبتدي حلقتنا النهارده مع بعض في ساعه الحظ. معايا انا ندى فليفل وعلى نجومه فام ونجومه فام تي في. تعالوا بقى نقرا شويه من المسجز لكل الناس اللي عايزه تعرف حظها النهارده بيقول ايه. طيب احنا مش محتاجين, لا استنيه بقى عشان مهموه بتبعت مسجز جميله قوي على الصبح. صباح الجمال يا نجمه الشاشه وكاريزما نجومه فام, والله العظيم انت جميله يا مهموه. واخد اجازه من وظيفه تيتا قلت اصبح عليك يا قمر مقامها من مصر. طبعا انا مبسوطه لك لان دي وظيفه, فعلا دي وظيفه في حد ذاتها. احنا مش محتاجين رقم ولا حرف عشان نعرف الحظ, انت وجودك حظ لوحده يا جماعه. الحب ده الصبح, انت وجودك حظ لوحده. وساعه روقان ينود انا واخده استراحه من الوظيفه. طب لا بجد قول لنا عايزه تعرفي حظك برقم ايه النهارده. مهموه شكرا قوي على الكلام الحلو ده يا مهموه. صباح الفل يا ندى, انا جون بصبح عليكي من ابو سومه من الغردقه. الغردقة جميلة, استمتع جدا. بحب اسمعك قوي وانا في البازار. الشغل اليومين دول مش احسن حاجة. لا ان شاء الله يبقى احسن حاجة في الايام اللي جاية كمان. وانا مبسوطة انا شغالة في البازار, دي حاجة يا جماعة, دي حاجة سعيدة جدا على الصبح. طيب عايز اعرف حظي النهاردة من رقم 30. تعال نشوف رقم 30, حطه في عجلة الحظ نشوف. أوكي. محمود درويش, أحلامك ليس لها تاريخ انتهاء, خذ نفسا عميقا وحاول مرة أخرى. ده محمود درويش. أجريد جدا. عمتاً إن في ناس ساعات بتحس إنه الوقت عدى, العمر عدى, لا أصل هو أنا أكيد مش دلوقتي بعد ما أنا مثلاً بقالي 10 سنين في الشغلانة دي ولا في الكارير ده هقرر أغير وظيفة دلوقتي, ولا هقرر أبدأ كارير جديد, ولا أعمل شيفت كارير. أكيد ده هبل, يعني أنا هسيب كل اللي أنا فيه ده وهغير في حاجة دلوقتي, ده عدم مسؤولية, ده معرفش إيه وبتاع. في ناس كتير قوي بيفكر كده, بس أنا بحس إنه كلام محمود درويش الحقيقة صح جدا. أحلامك ليس لها تاريخ انتهاء, خذ نفسا عميقا وحاول مرة أخرى. وهو إنه هتاخد خطوة جديدة في أي حاجة عامة, بالذات إن أنت لو فكرت فيها إن أنت حتى ولو في نفس شغلانتك وفي نفس الكارير بتاعك أنت مازلت عايز تنجح, عايز تعمل حاجة مختلفة, عايز تكبر في المكان اللي أنت فيه, فأنت برضو هتاخد ريسكس وهتاخد مخاطر وهتغير في جلدك علشان خاطر تكبر, لأنه محدش بيفضل في الكومفورت زون بتاعه أو في المنطقة اللي هي الأمان جدا بتاعته ويبقى بيعرف يكبر. هو أنت لازم تاخد خطوات كده فيها سنة مخاطر. ففي حتة كده معينة ان هو انك تاخد نفس وتبدأ حاجة من اول وجديد, دي ملهاش تاريخ صلاحية, ملهاش تاريخ انتهاء, ملهاش إيه, مفيش, ده ما بيحصلش. في ان انت بتفضل تحاول لحد اخر نفس, ودي من اكتر الحاجات اللي تفكرنا كلنا كده بسم الله انه دي حاجة محتاجين كلنا نفضل نعملها. فابعت قولي يا جون من الغردقة اللي بتسمعني في البازار, يبقى تقولي بقى ده ليه اي علاقة بيك وبالبازار ولا ايه اللي بيحصل. افكركم بارقامنا تاني 015-595-1006. طيب استاذة ندى صباح الفل, شكرا انا استاذة مرة واحدة ماشي, خلي البساط احمدي. يا رب تكوني تمام. عايزة اعرف رقم, اختار رقم 9 وعايزة اسمع عمرو دياب. اعتقد دي ايه, انا بقيت شاطره جدا يا جماعه, انا بقيت اعرفكم من صور الواتساب حتى لو هي صوره ورده, يعني الموضوع فاهمين. تعالوا نشوف رقم 9 لايه بيقول ايه. بصي بقى, لكي تكوني سعيده معه, لا ثانيه لازم اشغل حاجه رومانسيه يا جماعه. ايوه ماشي. لكي تكوني سعيدة معه يجب أن تفهميه أكثر, يجب أن تفهميه كثيرا وتحبيه قليلا. ولكي تكون سعيدا معها يجب أن تحبها كثيرا ولا تحاول فهمها أبدا. إيه ده, قلبت كوميدية جدا. دي قلبت كوميدية جدا. ثانية واحدة أنا أقراها تاني من غير المزيكا, بس ثانية أو هوطي المزيكا. لكي تكوني سعيدة معه يجب أن تفهميه كثيرا وتحبيه قليلا, يعني تحبيه قليل وتفهميه كثير. ولكي أنت تكون سعيد معها يجب أن تحبها كثيرا ولا تحاول فهمها أبدا. عشان إحنا صعب نتفهم يعني كستات. أنا رافضة المعادلة دي,
انا الغي البتاع ده وارجع مزيكا العاديه، لان انا رافضه المعادله دي استاذ انيس منصور. بس انا حاسه بصراحه ان دي حاجه شائعه جدا، ان الراجل دايما عنده احساس كده اللي هو الست صعب انها تتفهم. ماشي، احنا ممكن ما نبقاش طول الوقت هتعرف تفهم كل التفاصيل بتاعتنا، وهتعرف تفهم كل الخبايا، لان احنا ساعات اصلا ما بنبقاش فاهمين. اعترف بذلك شديدا، احنا ساعات ما بنبقاش فاهمين. ولكن لو فكرت كده ان انت تسمع اكتر وتحاول تفهم باترن او وتيره او تفاصيل معينه، والله الموضوع هيبقى سهل جدا. من ناس معينه برضو، ماشي، بس ايه، في برضو ايه ناس بتجنن كده، فايه ناس وناس. ولكن انا بحس انه لا احنا سهل جدا ان احنا نتفهم احنا عايزين ايه، لانه انا بحس ان ست طلباتها على فكره بسيطه. طالما انت بتسمع، لو انت مش بتسمع انت عمرك ما هتفهمها، عمرك في حياتك ما هتفهم الست. لو انت مش بتعرف تسمع احتياجاتها، مش بتعرف تسمع هي لما بتبقى حاسة حاجات معينة بتبقى محتاجة ايه في الوقت ده، فانت لو بس بتعمل اللي انت لازم تأديه وخلاص، صدقني مش هينفع، ما فيش حاجة هتجيب. ولكن لو انت بتسمع، فبالتالي عارف تشوف هي عايزة ايه لما بيجي الباترن دي، او لما بيحصل نفس الوتيرة دي من حاجات معينة، الموضوع هيبقى سهل. 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا، بعتولي بالرقم تحبوا تعرفوا حظكم النهاردة بإيه. وفيروز، بيت صغير.

على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين في ساعة الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه في مسجز كتيرة الحقيقة. صباح الفل يا ندى، عايزة اعرف حظ ماما 15 وحظي كمان بليز رقم 94 بليز كتير جدا، وماما بتسلم عليكي رب يعني الله يسلمها. شكرا جدا ان انتي وماما بتتفرجوا عليا، ويا رب كده تكونوا مبسوطين بالبرنامج. طب انا هختار معلش بقى نحط ماما الاول النهارده، اختار رقم 15 لماما وبعدين نبقى نشوف رقم 94 بيقول ايه. ماشي، تعالي نشوف رقم 15 لو حطناه في عجلة الحظ هيقول ايه. انا عايزه بقى اذاعيه جدا يا جماعه دلوقتي. طيب رقم 15 بيقول: من يهزم رغباته اشجع من من يهزم اعدائه، لان اصعب انتصار هو الانتصار على الذات. لا تاني، انا عايزه اقولها تاني: من يهزم رغباته اشجع من من يهزم اعدائه. دي مهمة جدا، لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات. أرسطو اللي قال الكلام ده. طب أنا حاسة إن إحنا محتاجين نكلم توتا ومامتها عشان نعرف بقى المسج دي ليها علاقة بإيه في حياتهم، أو يعني سمعت مع إيه مثلا. أنا بحس إن دي من أكثر الحاجات اللي فعلا صعبة، يعني أرسطو قال حاجة مهمة. على فكرة ساعات الحاجات المهمة بتبقى على طول عادي موجودة قدامك، يعني بتبقاش محتاجة إن أنت تنبهر بيها لما تتقال، بس هي لما بتتقال بتفكرك بحاجة أو بتخليك غصب عنك كده تبص كده على حاجة بتحصل في حياتك دلوقتي، أو بتقول اللي هو صحيح أوكي، يبقى أنا كده أنا لسه عامل كده مبارح، أو لسه مركز مبارح إن أنا أحط حاجة كان نفسي فيها بس مش هعرف أعملها دلوقتي، وأعرف أتحكم وأتمالك نفسي كده شوية، وأعرف كده أتحكم وأبقى أنا اللي ماسك زمام الأمور، مش هي اللي مشياني، مش نفسي هي اللي مشياني. فبالتالي أنا محتاج كده اللي هو أقف وأسقف لنفسي تسقيفة صغيرة جدا، إنه أنا عملت حاجة كويسة في حق نفسي، إن أنا وقفت قدام رغباتي أو هزمت أنا رغباتي دلوقتي لحد ما يبقى الوقت المناسب إن أنا أشتري الحاجة دي، لحد ما يبقى الوقت المناسب إن أنا أسافر السفرية دي، لحد ما يبقى الوقت المناسب إن أنا أعمل أي حاجة من الحاجات اللي هي بتبقى عايز تعملها جدا، بس هي مش وقت مناسب أو ماديا مش هتظبط دلوقتي أو أسباب كتيرة جدا. فبيبقى حاجة مهمة كده إن الواحد كده يقف يسقف لنفسه على النجاحات الصغيرة، النجاحات الصغيرة اللي بتعملها في حياتك، اللي ساعات غصب عننا ما بنبقاش من زحمة الحياة وكل حاجة بتحصل تحس انه مفيش وقت قوي اقف وقول لنفسي برافو ان انا النهاردة، بدل ما اقول للراجل اوكي ماشي وهو مضايقني جدا ورد عليا بطريقة وحشة، وبعد ما امشي اروح البيت واكمل يومي عادي، وبعدين قبل ما اجي انام على السرير بالليل احس اللي هو انا ازاي ما ردتش على حد تقريبا بهدلني في الشارع وانا ما عملتلوش اي حاجه بس عشان هو كان حد متعصب ومشي جنبي وخلاص. مش بقول يلا نرد على كل الناس، بس في حته كده معينه بتبقى مبسوط بنفسك ان انت اخيرا قدرت ترد على حاجه، او اخيرا قدرت تقف لنفسك في حاجه، او اخيرا مثلا كان حد هيجي ياخد مكانك في الطابور رحت انت قلت له لا معلش هو في طابور، فهو راح يتكبس كده كبسه كده اللي هو انت خدت بالك ماشي. طيب بتحصل كتير جدا جدا في كل حته، فانت بتحس اللي هو ماشي انا زمان كان عادي ممكن اخلي حد ده يقف قدامي وبعده يجي حد تاني وبعده يجي حد تاني، فتحس اللي هو طب هو يا جماعه انا هفا ولا ايه، محدش شايفني يعني ولا انا عاطف معاكم ولا ايه. وبعدين بتحس اللي هو ايه ده، لا انا هقف حق نفسي على فكره، انا هدافع عن نفسي، انا هقول لنفسي لا انا انسان عادي واقف زي البني ادمين دول كلهم، فليه حق ان انا اقول للبني ادم ده لا هو ده مش مكانك. فدي من الحاجات اللي هي بجد نجاحات صغيره جدا، كل واحد على حسب شخصيته، كل واحد على حسب هو كان بيعاني من ايه، بس الحاجات الصغيره قوي اللي هي بيشتغل عليها يوم بعد يوم، ومش هتبان لك بقى في ترقيه رهيبه ولا في سفريه ما اعرفش ايه، هتبان لك في التفاصيل الصغيره دي اللي هي اليوميه. فدي من اهم الحاجات اللي انت تقف وتسقف لنفسك عليها، حاجه مهمه جدا جدا. طيب استاذه ندى كلميني لو سمحتي عايزه العب. طبعا ايه ايوه هكلمك طبعا، نلعب على طول دلوقتي. انا سامح من اسكندريه. يا سامح صباح الفل عليك، عاوز اعرف حظي من رقم 46. وشكرا ليكي ولكل نجومه فام، شكرا لحضرتك والله ان انت بتسمعنا. طب ما انت ما قلتش عايز تعرف حظك برقم ايه؟ لا قلت 46. ماشي رقم 46، ماشي رقم 46 حاجة لذيذة جدا. قال لك فرفشة اليوم ما تأجلهاش للغد. ودي من أغنية الدنيا ربيع من فيلم خلي بالك من زوزو. ففرفشة اليوم ما تأجلهاش للغد. في ناس بتحس اللي هو لا احنا متضايقين النهاردة شوية، فاللي هو لو جات حاجة في السكة كده تفرحنا اللي هو لا انا همسك في المضايقة بتاعتي، كأن في ولاء معين كده للمضايقة. يا جماعة تمام، يعني لو في حاجة حصلت تخليك مبسوط عندي المضايقة وخليك مبسوط عادي. بما ان احنا قلنا على اغنية الدنيا ربيع، فانا الحقيقة هلاقي لكم الدنيا ربيع دلوقتي وهنشغلها شوية صغيرين، وبعدين نرجع نكمل ونشوف التليفونات بقى. يلا بينا.

0: لهاش للغد
1: الغد
0: واللي حنظبطه مهون راح نزعل منه بجد والدنيا رفيع والجو مديع.
2: هي لازم عند الحتة اللي احنا قلناها بالظبط. قال لك فرفشة اليوم ما تأجلهاش للغد. سعاد حسني بنفسها من خلي بالك من زوزو جاية تقول لك ما تأجلش فرفشة اليوم للغد. طيب في واحدة كده مصممة ان هي تبقى عمالة تقول لي يا أستاذة ندى. يا ايه يا صباح الخير.
3: صباح الفل.
2: ازيك يا ايويا؟
3: عاملة ايه؟
2: الحمد لله كويسة. ايه موضوع أستاذة ندى ده؟ في ايه؟
3: على فكرة أنا بس في الموضوع ده مع كل البرامج
2: أستاذ وأستاذة. طب احنا صحاب يعني فخلاص. لا مفيش المواضيع دي. ماشي
3: ماشي
2: ماشي. أيوة جاهزة تلعبي؟
3: ماشي
2: ماشي. طب أنا عندي سؤال بس. أنت ليه مش في الجامعة النهاردة؟
3: أنا؟
2: أيوة
3: ملانا؟ هي ظروف طويلة كده بس.
2: ظروف طويلة. طيب ماشي ماشي احنا هنلعب. أوكي
3: ماشي.
2: يلا هنجهز لك التكتكة. أوكي. ما هي عملة الهند؟
3: الياني؟
2: لا. طيب اسم المكان اللي بيعيش فيه النحل؟
3: المنحل؟
2: لا دي سهلة قوي. بنقول ايه نحل؟ ايه بتاعت النحل؟
3: العسل؟
2: يا لهوي لا يا آية. طيب جبال بلاش ده ماشي ده يبقى صعب. ايه اسم سكان امريكا الاصليين؟
3: سكان امريكا الاصليين
2: ما تغشيش.
3: لا مش عارفه
2: ايه. ماشي. طب ايه هو الذهب الاسود ده؟ سالناه قبل كده اصلا وسهل جدا.
3: الذهب الاسود.
2: ايوه
3: الذهب الصيني.
2: يا لهوي عليكي ايه ده ده خطيره. ماشي. طب ايه البلد اللي ظهر منها اكله السوشي؟ دي سهله.
3: الصين.
2: لا كله غلط كله غلط. مش عارفه اقول لك ايه. طب خلاص تعالي نلعب لعبه تانية.
3: اللي في الاغاني فاهمه.
2: اوف انت عايز تلعبي اغاني يعني؟ نلعبك اغاني. يا سلام ما تتضايقيش خالص. طب يا ستي قولي لي ثلاث اغاني فيهم كلمه. ايوه هشغل لك الوقت ماشي عشان انت بس ايه ما تسرحيش مني. اهو عندنا دقيقه يلا. مش لازم يبقى اسم الاغنيه عادي ممكن تبقى اي كوبليه في الاغنيه.
3: ممكن اغنيه لرامي جمال مثلا.
2: ماشي ايوه قوليها. لا انت عايزه الاغاني اصلا ده ده ده ده في عزه. اغنيه ايه؟ كلمه توديك او كلمه
3: تجيبك.
2: ايوه
3: هسيبك درام صبر.
2: ماشي وانا اللي بجاوب ولا انت؟ ماشي اهي صح واحده صح. انت بتذاكري ايه يا فاضل 14 ثانية؟ 10 ثواني 7 ثواني. ايه ايه انا بخسرك. طب يا ايه النهارده الحظ شكله مش جاي معاكي. طب عايزه رقم ايه طيب تعرفي بيه حظك؟
3: اي رقم على ذوقك
2: اصلا. انت كده اللي هو طلعت تصبحي علينا يعني صح
3: بالظبط.
2: طب قولي لي اي حاجه. طب يعني شاركيني اي حاجه بتحبيها بتحصل في يومك. حاسين ان انا عرفتك شويه.
3: انا بحب اسمع الاغاني جدا. انا الاذاعه بتاعتكم شغاله عندنا 24
2: ساعه. تلفزيون ولا راديو؟
3: الاثنين.
2: طيب وبتحبي تسمعي مين اكتر حد؟
3: بصراحة أنا في حد ببعد له بقالي فترة ومش بيرد عليا.
2: مين؟ لا أنا ماليش دعوة. أنا ماليش دعوة بين مين يعني بس أنا ماليش دعوة. أنا بس أيك تحبي تسمعي مين من المغنيين؟
3: المغنيين أكتر حد رامي جمال.
2: رامي جمال. أمال مين بقى اللي بتبعتي له وما بيردش عليكي؟
3: أقول الاسم ولا بلاش؟
2: بلاش خلينا كده في الخفة يعني. المهم إن شاء الله يرد عليكي في يوم من الأيام. طيب انا هختار لك رقم 3 خلاص. يلا بينا حطه في عجلة الحظ. الاشياء البسيطة هي الاشياء الاكثر روعة. ايه بقى الاشياء البسيطة في حياتك حاسة بايه من المقولة دي؟ حاساكي صغيرة قوي على اني اسألك السؤال ده اصلا. يعني الحاجات البسيطه في حياتك ممكن تبقى ان انت بتروحي الجامعه، بتقفي مع صحابك مثلا، بتالي دي حاجات لذيذه
3: مش موجوده اصلا.
2: طب ايه الحاجات البسيطه اللي بتحصل في حياتك دلوقتي؟
3: مش عارفه اقول لك ايه بصراحه.
2: مفيش حاجه بتحصل من الواضح. احنا مكلمينك في وقت غلط يا ايه.
3: هو فعلا
2: ايه. طب انت نورتيني، انبسطت ان انا كنت معاك. يا متعيني لازم نقفل التليفون ده.
3: ماشي
2: ايوه. انا كمان صباحك زي الفل يا ايوه.
3: صباحك
2: ماشي يا حبيبتي، باي باي. طيب يا جماعه، ايه كان يعني

0: دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعة تعالوا نشوف حظ حد تاني بعد آية، ليكون بس ايه الحظ كده، ايه برضو نشوف لو الحظ اختلف عن آية النهاردة ولا الناس كلها حظوظها زي آية ولا ايه. روان صباح الفل. روان صباح الفل.
2: صباح النور، عاملة ايه؟
1: ايه قصة روان ده بقى؟ روان ولا روان؟
2: والله انا بقول لك بقى بكذا طريقة، فاللي ريحني
1: اللي ريحني. طب ده معناه ايه بقى؟
2: والله هم ضحكوا عليا وقالوا لي باب من ابواب الجنة، بس ما طلعش كده.
1: ومن طلع ايه؟
2: والله طلع الفتاة التي تدقق النظر فيما تحب.
1: يا عيني يا بنتي،
2: تخيلي بقى.
1: طب وانت يعني بصراحة وانت حقك تساوميهم بقى، شوفي اعملي اي حاجة، لو لهم انا عايزة حقي ناشف. دي حقيقة. طب روان انت عندك كم سنة؟ بتعملي ايه؟ باش سن عشان الموضوع ده بيضايق ناس كتير جدا.
2: انا عندي 30 سنة.
1: تحفة، قمر، امورة جميلة. تعالي شاركيني، اقعدي جنبي.
2: برضو
1: جدا، ده من قريب كمان، الحمد لله. يلا نعمة.
2: يلا.
1: طب جاهزة الاسئلة؟ ماشي يلا بينا.
2: عامه انا ضايعه في المعلومات العامه بس عشان
1: نبقى عارفين. ماشي هنبتدي بيها مبدئيا، كان سخن خلاص. يلا بينا تكتكه. طيب ايه اسم ايه اقرب الكواكب للشمس؟
2: لا معرفش.
1: ماشي، ايه هو الحيوان اللي ملوش صوت؟
2: ملوش صوت؟
1: ايوه
2: النمله.
1: لا. حيوان طويل جدا، انا بغششك.
2: الايه؟
1: حيوان طويل جدا بغششك.
2: طويل؟
1: تعبان؟ لا ده كده خلاص انت يعني غلط تماما. يعني في واحد، ايوه لا بس جبتيها تاني مره. ماشي صح. وفي كمان حيوان تاني السلحفه بطيئه جدا. اوكي. اكبر قاره في العالم؟
2: اسيا.
1: صح، شطوره. طيب هسالك بس السؤال اللي هي ما عرفتوش، ايه البلد اللي ظهر منها اكله السوشي؟
2: اليابان.
1: ماشي صح. اسم السكان امريكا الاصليين؟
2: لا مش عارفه ده.
1: ماشي. عندك طب عارفه اسم المكان اللي بيعيش فيه النحل؟
2: خليه نحل.
1: ماشي شاطره، برافو. ماشي طيب هننتقل ل يا اما اغاني يا اما عروستي، عايز تلعبي ايه؟
2: يعني مش عارفه، حاسه اغاني اسهل بس خلينا في الأغاني.
1: ماشي أوكي، خلينا في الأغاني. طيب عندك دقيقة تقول لنا فيها 3 أغاني فيهم كلمة عيني.
2: وقت عين؟
1: عيني.
2: عيني.
1: أو.
2: عيني وأنا شايفه.
1: ماشي.
2: عايزة
1: تسألني إيه؟ أنا عايزة شوية دندنة. ماشي. ها.
2: لا خالص، بصي وحشة أوي. عينيا بتحبك.
1: ماشي. وفي واحدة جت على بالي، أول واحدة خالص، ها قولي.
2: عين الحسود.
1: لا ما هو عين بقى، انت هتقولي عينيا وعين وكده، لا احنا عايزين عيني.
2: عايزه عين. عيني انا؟
1: هشام عباس.
2: عيني. عيني.
1: صح كده، برافو عليك. صح. طيب عندك اغنيتين، تعالي نبتدي الوقت من الاول. اغنيتين فيهم كلمه حلم، هبدا الوقت.
2: حلم.
1: حلم.
2: حلم.
1: ايوه.
2: حلم سنين بتاعت تامر حسني. حاجة تانية، حلم لا مش عارفة،
1: أنا بفكر معاكي أصلا. حلم عمرو دياب عنده حاجة فيها حلم، معنا لسه 30 ثانية.
2: حلم العربي بقى.
1: الحلم العربي يعني ممكن نحسبها لو عايزين نعديها، بس لا ممكن نجيب واحدة صح. ايه ده صعبة قوي.
2: ايوه.
1: لا قولي لا صعبة عليا انا، صعبة عليكي ليه؟ قولي. هتعرفي؟ ها حلم.
2: حلم حياتي اكيد في اغنيه فيها حلم حياتي.
1: ايوه بس احنا بنعك. لا خلاص ماشي، عشان ما عرفتيش دي هنروح نلعب عروستي. اجباري. اوكي. هقول لك حاجات وانت هتقولي لي عروستي لو انت لسه مش عارفه.
2: ماشي
1: اوكي. مطرب قديم ستينات يعني. ماشي. مصري.
2: عروستي.
1: من مواليد محافظه الشرقيه.
2: الشرقيه. عروس.
1: ما تجوجليش انا شايفاكي. كان بيمثل وبيغني.
2: والله مش عارف اجوجل. بتقول ايه؟
1: كان بيمثل وبيغني.
2: بيمثل وبيغني عروس.
1: اول فيلم شارك فيه كان فيلم لحن الوفاء.
2: لحن الوفاء. انا مش عارفه لحن الوفاء ده بس هو عبد الحليم حافظ.
1: ايوه صح برافو عليكي. ماشي عايزه تعرفي بقى حظك برقم ايه النهارده. انت وصلتي.
2: خليني 8.
1: 8. تعالي نشوف رقم 8 هيتحط في عجله الحظ وهيقول لنا ايه. اتفضلي. ماشي. هناك من يتذمر لأن للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. هقولها لك تاني. هناك من يتذمر لأن للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. أنت مين فيهم؟
2: لا أنا ممكن أكون بتذمر عادي.
1: أوكي A for الصراحة. برافو. برافو عليكي. ماشي بس انت بتعرفي تشوفي ان فوق الشوك بيبقى فيه ورده كده ساعات في
2: يعني بحاول
1: الخلفيه
2: يعني نظره التفاهم بتبقى طاغيه شويه.
1: يعني ماشي كويس انت عارفه احنا كيف نص الطريق. انت فاهمه ده صح؟
2: لا والله عارفه والله بس هو يعني غصب عني.
1: ماشي انت سمعينا اكتر هيتفاؤل عندك هيزيد تلاقيش
2: اكيد.
1: ماشي اوكي. صباحك زي الفل يا روان. انبسطت قوي انك كنت معانا.
2: انا كمان
1: اتبسطت. ماشي وتوصلي بالف سلامه.
2: الله
1: يسعدك. باي
2: باي.
1: طيب يا جماعه احنا النهارده نهينا حلقتنا بتليفون فاتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا معانا. شكرا جدا لكل الناس اللي بعتت مسجز. انا اسفه كميه مسجز انا ما قريتهاش ولكن يعني هرد على كل حد فيكم حتى ولو بتكست او بحاجه. ما بحبش حد يبعت وما اردش بصراحه. يومكم وصباحكم زي الفل. كنت معاكم ندى فليفل على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: معبر رفح البرية يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين.
1: قافلة زاد العزة 192 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود.
2: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال بجنوبي ووسط قطاع غزة.
1: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 40 منشأة في جنوب لبنان.
2: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر.
1: فرنسا تتابع أوضاع السفينة المبوءة بفيروس هانتا والتحضير لإجلاء رعاياها.
2: وزارة الصحة تؤكد عدم وجود أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر.
1: الصحة تعلن تقديم 21,600,000 خدمة علاجية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
2: الزراعة تطلق الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية.
1: وزير السياحة يؤكد أن مصر تمتلك تنوعا سياحيا فريدا وزيارات المواقع الأثرية ارتفعت 1,200,000 زيارة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يؤكد عدم وجود إصابات بأي أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين.
1: برشلونة أمام ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني.
2: استاد القاهرة يحتضن لقاء بيراميدز وزد اليوم في نهائي كأس مصر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرحب برئيس ماكرو ضيفا عزيزا في الإسكندرية.
2: وزير الخارجية وناظره الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
1: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال بجنوبي ووسط قطاع غزة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 40 منشأة في جنوب لبنان.
1: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر.
2: وزارة الصحة تؤكد عدم وجود أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر.
1: الصحة تعلن تقديم 21 مليون و600 ألف خدمة علاجية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 230 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، وإيطاليا أكبر المستوردين.
1: الزراعة تطلق الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية.
2: وزير التعليم يؤكد أن منظومة التعليم تشهد إصلاحا هيكليا حقيقيا يتضمن موائمة المناهج الدراسية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يؤكد عدم وجود إصابات بأي أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم أف أم.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرو ضيفا عزيزا في الإسكندرية.
2: الخارجية تعلن إعادة 1379 مواطنا مصريا من ليبيا بعد تورطهم في الهجرة غير الشرعية.
1: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال بجنوبي ووسط قطاع غزة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 40 منشأة في جنوب لبنان.
1: منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر.
2: وزارة الصحة تؤكد عدم وجود أي حالات إصابات مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر.
1: الصحة تعلن تقديم 21,600,000 خدمة علاجية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 230,000 طن مواد غذائية في أسبوع، وإيطاليا أكبر المستوردين.
1: الزراعة تطلق الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية.
2: وزير التعليم يؤكد أن منظومة التعليم تشهد إصلاحا هيكليا حقيقيا يتضمن موائمة المناهج الدراسية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يؤكد عدم وصول إصابات بأي أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين.
1: فتح باب التقديم للمشاركة في النسخة 12 من ملتقى القاهرة السينمائية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: لك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الفنانة إيناس الفلال
1: طالعة لأبوها مقصرة.
0: فعيش صباحك مع ظنة إمام ويوسف التهامي.
1: يعني أنت خبرة كل حاجة وسهداني هلوان كنت نفسي كده يما؟ ماشي.
0: يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تيبي.
2: سحر قومي بسرعة، قومي خدي ابنك وامشي.
3: على قبض عليه وحسن وحمدة بيتخنوا. أبوس إيدك قومي خدي ابنك وامشي. ما فيش وقت ولا الزمن وجعي. يلا أنا مش هسامح نفسي لو جارك حاجة أنت كمان. فاقي قوي اللي حصل لحد كده.
2: هتعرفي، خدي دول وتصرفي. المهم إن أنت لازم تختفي من هنا دلوقتي.
0: الفنانة إيناس الفلال فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الري يعلن تنفيذ مشروعات تعاون مع دول حوض النيل الجنوبي بأكثر من 115 مليون دولار.
2: الخارجية تعلن إعادة 1379 مواطنا مصريا من ليبيا بعد تورطهم في الهجرة غير الشرعية.
1: لجنة النقل بمجلس النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026-2027.
2: وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لكوبري أعلى مزلقان أبو شوشة بقنا ضمن جولته بصعيد مصر.
1: الزراعة تعلن بدء صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيا عبر كارت الفلاح وإلغاء التعامل النقدي.
2: وزير الصحة يؤكد وجود انخفاض ملحوظ بمعدلات الوفيات الناتجة عن أمراض وأورام الكبد خلال السنوات الأخيرة.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 230 ألف طن مواد غذائية في أسبوع وإيطاليا أكبر المستوردين.
2: الزراعة تطلق الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة.
2: رئيس بعثة الحج الرسمية يؤكد عدم وجود إصابات بأي أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين.
1: هيئة قصور الثقافة تنظم زيارة لذوي الهمم إلى قصر البارون.
2: فتح باب التقديم للمشاركة في النسخة 12 من ملتقى القاهرة السينمائي.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: دلوقتي جماعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكونوا بخير وعلى العال. وميت فل و14 الحلقة النهاردة سكندرية بامتياز، يعني مش بس علشان طبعا الزيارة بتاعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولا انه احنا طبعا كلنا تصورنا ان إيمانويل ماكرون لما هيجري فهيجري على الكورنيش، شارع فؤاد، النبي دانيال، يعني هيلف جوه بقى اسكندرية. لا، الراجل دخل على ميامي وسيدي بشر، مفيش هزار. يعني انا اصبحت بتصور انه إيمانويل ماكرون لما هيقرر انه يترك العمل السياسي ممكن يجي يتقاعد في اسكندرية بقى، موضوع بقى بتاعه، وهيعرف فرج ابو خالد وهيعرف الناس دي كلها، الحكاية هتبقى سهلة. بس كمان كلامنا النهاردة على اسكندرية، وما اظنش انه في حد خافي عنه، ان اسكندرية دي تحس انها البيت الفني بتاع مصر، لانه اسكندرية طول الوقت طول الوقت، عارف انت بالتعبير المصري الدارج، بتشغي فنانين. اي حد في اسكندرية فنان، انا دار تصوري بتكلم بجد ومقتنع بيه. لو مش بيغني بيعمل مزيكا، بيكتب كلمات، بيصور، بيخرج، بينتج، بيمثل، في شيء ما متعلق بالفن طول الوقت مربوط باسكندرية، ده مما لا شك فيه. طيب، مهرجان اسكندرية الافلام القصيرة واحد من اهم المهرجانات اللي يمكن بدأ تقريبا دي دورته الاثناشر لو انا صح، والمهرجان اصبح واحد من اهم مهرجانات السينما اللي موجودة في مصر، ده واحد، واصبح ليه مكانة معتبرة وقيمة ورفيعة في وسط المهرجانات اللي في الدنيا، وهتفهمنا بتكلم اكتر كمان على ايه واحنا بنتكلم. خليني يمكن ارحب في الاستوديو بواحد من صناع هذا المهرجان، مؤسسي هذا المهرجان، وطبعا المدير الفني للمهرجان، منتجا ومصورا ومخرجا ومهتما بالتفاصيل، وبعدين بينا وبين بعض كده راجل بيحب الطبخ جدا جدا زي حالتي، يحب الاكل برضو، عنا دردشنا كتير في موضوع نعمل الاكل ازاي، بيحب الاخطبوط برضو، حدوتة تانية يعني. بس عموما خلونا نرحب وبشدة بضيفنا العزيز، واحد من ابرز صناع السينما في مصر، موني محمود. منور
2: بيك، وسعيد ان انا معاك وندردش ونبسط الناس، يا رب نعرف نعمل ده.
1: يعني في احوال اخرى هندردش ونطبخ وناكل، يعني كل حاجة. احوال اخرى بقى يبقى قدامنا الاكل بقى نطبخ وناكل، الاكل احلى مشكلة.
2: ممتع قوي،
1: ما هو الاكل فن،
2: ده حقيقة.
1: يعني التذوق فن والطبخ نفسه بحد ذاته فن. تعالى نرجع على مهرجان اسكندرية للأفلام القصيرة، دي دورته الاثناشر صح كده؟
2: صحيح.
1: المهرجان ده ازاي تحول الى انه يبقى واحد من اهم المهرجانات اللي موجودة في مصر، وتحول الى انه يبقى مصنع حقيقي ومكتشف حقيقي للمواهب؟
2: اولا البدايه كانت من صناع المهرجان، الثلاث مؤسسين المهرجان هم صناع سينما، وعندنا مشكله اما ابتدينا كصناعه افلام من 2007 الجروب بتاعنا، هو ان احنا مش عارفين نعرض افلام، هنعرضها فين؟ مفيش اماكن عرض. ففضلت الازمه دي تكبر جدا. طبعا انت كل سنه بيبقى عندك خبره اكبر وثقافه اكبر، فبتلاقي ان الاماكن متقفله ومفيش مهرجانات بالمعنى. كان يطلع مثلا مهرجان يقعد سنه سنتين ويقفل، وفي الاخر اللي بيحضروا هم المعنيين بالصناعه او الصناع نفسهم واصدقائهم يعني. فالفجوه دي فضلت تكبر معانا لغايه 2013 2014 كبرت جدا. 2014 بكل بساطه ثلاث شباب قاعدين ومجموعه اصدقاء سينمائيين في اسكندريه، تعال نعمل ايام سينمائيه، تعال نعمل ملتقى، تعال نعمل مهرجان. وهي طلعت بالطريقه دي. اول سنه 2015 شهر ابريل، حتى اختيار ابريل نفسه ان الجو حلو فيقدر يكون اي حد عايز يجي اسكندريه، الشتاء بتاعنا الجامد مش موجود، بس
1: الدنيا ربيع بقى،
2: ربيع وجميل، بالليل ساقعه شويه والصبح ظريف،
1: بس ساقعه منعشه.
2: بالظبط. فبدات الحكايه من 2015 نعرض افلام بطريقه بسيطه جدا في الاتيليه الاسكندريه، كراسي بطريقه بسيطه من حد بتاع فراشه، 50 كرسي، تاني يوم 100 كرسي، خلصنا المهرجان واحنا جايبين 250 كرسي،
1: ما شاء الله،
2: واحنا مش فاهمين الناس دي جايه بكل بساطه ليه. بس في اول دوره كان الشعار بتاع المهرجان سينما ببلاش، فنزلنا خدنا فلاير طبعنا 1000 واحد بدأنا نوزع، فالألف خلصوا نعمل 1000 تاني ونوزع الناس في الشارع نقول لهم عندنا عروض أفلام ببلاش. وهنا ابتدت الحكاية بكل بساطة. بعد 12 سنة مهرجان بقى مختلف تماما عن الدورة الأولى، ولكن حافظ على حاجة واحدة وهو إن إحنا عروض أفلامنا مجانا بعدد يتخطى 20,000 متفرج سنويا في 4 أيام عروض، تخطى 3200 فيلم بيتقدم المهرجان. ده رقم كبير جدا
1: طبعا.
2: على حجم مهرجان عمره مش كبير. مثال مثلا زي مهرجان القاهرة اللي كلنا بنحبه في مصر، من أهم مهرجانات المنطقة والعالم ومصنف من أهم 10 مهرجانات في العالم، ولكن لما يكون عمرك 12 سنة يتقدم لك 3200 فيلم من 125 دولة، هنا محتاجين وقفة ونفكر إحنا وصلنا فين. لما يكون عندك من الدورة الأولى للدورة السابعة مهرجان إقليمي عربي، لأن عندنا شوية مشاكل وعندنا شوية متطلبات إحنا محتاجين نفكر فيها.
1: زي إيه؟
2: احنا من الدورة الاولى للدورة السابعة مهرجان اقليمي عربي كل الافلام ناطقة بالعربية حتى شمال افريقيا مترجمة انجليزية، لان احنا عندنا مشاكل مادية طبعا. مهرجان هو مختلف شوية عن المهرجانات الكبرى اللي هي فكرة السجادة الحمراء بالنجوم، لان دي لعبة بيزنس اللي هي السبونسر وهكذا. حاولنا بقى ايه يعني نلعب شوية مع السبونسر، نجيب شوية معنا سبونسر، هل موجود نجوم شوية على السجادة بدل المهرجان يكبر. الدورة السابعة حصل اختلاف ان احنا عايزين نكون مهرجان دولي يقبل افلام غير ناطقة العربية.
1: حلو.
2: وده معناها ان انت هتفتح للعالم كله، ولكن كانت عندنا مشكلة ازلية وهو احنا من الناس وبنقعد على القهاوي وشبه الناس. ما ينفعش تروح تنقل الثقافة كاملة يكون الأفلام كلها مترجمة إنجليزي أو ناطقة بالإنجليزي. طب هنعمل إيه في المشكلة دي؟ حاولنا نشوف مين من الأصدقاء في أول دورة، في أول دورة دولية، تعالوا نترجم. ففي مرة كده كنت عارف أنت شوية التفكير اللي هو قبل النوم دول، هي الناس فجأة بتبقى مترجمين ولا دي دراسة ولا الناس دي بتجي منين المترجمين دول؟ فسألت صديقتنا مها محمود مسؤولة الجست ريليشن في المهرجان، وكان وقتها نائب رئيس المهرجان، قلت لها مها المشكلة دي أكيد لها حل، وليها حل دراسة. قالت لي دي احنا عندنا في قسم كلية أداب قسم اللغات التطبيقية رئيسة القسم الدكتورة ريم دي تحب جدا. قلت لها أيوة بيعملوا إيه؟ قالت لي بيدرسوا ترجمة أفلام.
1: حلو.
2: فروحت قعد مع دكتورة ريم فقلت لها طب احنا عندنا مهرجان بيكبر، كان حجم وقتها الدورة الثامنة حجم الأفلام تقريبا من 600,000 فيلم.
1: حلو قوي.
2: عندنا أفلام هنقبلهم 40-50 فيلم عايزين نترجمهم.
1: ماشي.
2: نعمل إيه؟ فقلت لي ده حلو جدا، ده إحنا أصلا عندنا مشكلة إن إحنا عندنا مترجمين كتير وبياخدوا أفلام أجنبية ترجموها عربي وده مشروع تخرجهم. طب ماذا لو مشروع تخرجهم هو أفلام من المهرجان؟ وبدأت الحكاية. كل سنة مشاريع الشباب في جامعة اسكندرية قسم اللغات التطبيقية هو مشاريعهم عندنا في المهرجان.
1: حلوة.
2: لغاية ما أصبحت هي مش مشاريع تخرج، هم زي ما نقول كده بالبلدي والحب كده، هم بيجوا لابدين احنا عايزين نشتغل، مش فارق بقى معهم ده فيلم ده اتنين ده تلاتة،
1: حبوا الموضوع،
2: بيتعاركوا على الأفلام ان احنا عايزين فيلم اتنين تلاتة. طب ما احنا اجيب لكم أفلام منين؟ ما احنا خلصنا اللي احنا اخترناهم وترجمناهم. طب هننزل معاكم جست ريليش، طب عايزين ننظم معاكم. وابتدت الرحلة ان المهرجان كله تقريبا 60% منه هو متطوعين في جميع الأقسام، حتى الإدارة الفنية كم متطوعين غير طبيعي. والمهرجان بدأ يمشي كده واحدة واحدة ويكبر دوليا سنة ورا التانية. الحمد لله السنة دي كان سنة فارقة جدا. اما يكون احنا الأول واحنا بنختار أفلام في جزء كده مهم جدا، نختار أفلام عشان تكون ممتعة، الناس تيجي تستمتع بالأفلام. هو مش مهرجان نخبوي، هو مهرجان شبه الناس. تعالوا نتفرج على أفلام مختلفة، أفلام كوميدي، أفلام أكشن، أفلام درامية، فيها جميع أنواع الأفلام، أنيميشن، تحريك، وثائقية، كل الأنواع، حتى دخول الـ AI بقى عندنا قسم للـ AI. فبدأنا نلعب اللعبة دي، الجمهور كل يوم بعد يوم يكبر. فيجي لنا
1: الجمهور بقى بيكبر بشكل مهول. يعني انا عرفت من او على حسب ما قريت ومن بعض الاصدقاء المتخصصين في مساله الصحافه صحافه النقد السينمائي يعني انه لا ده احنا الدوره دي الدنيا كانت زحمه بقدر انه حتى الصحفيين والمدعوين مش لاقيين مكان من كتر ما في اقبال حقيقي على المهرجان وعلى المشاهده. طب انا هستاذنك عشان انت ذكرت جمله مهمه جدا متعلقه بالتطوع. ده مهم ان احنا نتكلم فيها التطوع والمهرجان. نروح لها بعد الفاصل.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
1: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلونا نرحب جدا وبشدة بمدير التصوير المخرج المنتج صانع السينما وايضا طبعا المدير الفني لمهرجان اسكندرية للافلام القصيرة موني محمود. وكنا بنتكلم على انت ذكرت مسألة التطوع يعني
2: صحيح،
1: ودي اظنها مسألة لافتة جدا بالنسبة لي للنظر ولافتة لاي حد. ايه حكاية التطوع مع مهرجان اسكندرية الافلام القصيرة؟
2: التطوع بدأ من اول دورة بافراد قليلة محبين للسينما. المهرجان بدأ يكبر، جي اف تنظيم المهرجان، مجموعة فرانكفونية من المركز الثقافي الفرنسي يدخلوا معنا شراكة في التطوع ان هم ينظموا المهرجان.
1: حلو.
2: واحدة واحدة موضوع كبر بقى، مش بس تطوع في تنظيم المهرجان، فبدأ يكون كمان من الترجمة ناس كمان من التنظيم، أفراد أخرى بدأ وجود كمان في الإدارة الفنية، بدأ في كل أقسام المهرجان كاملين يكون في تطوع. والتطوع كبر لأصبح السنة دي احنا فوق 100 متطوع في المهرجان.
1: 100 متطوع
2: بقى ما بين الجست ريليشن اللي هو استقبال الضيوف والاهتمام بهم جميع الجنسيات اللي بيجوا في مصر، وده شيء مهم جدا جدا جدا بالنسبة لنا لأن هم دول أول مظهر للاهتمام في مصر. تاني شيء عندنا هو التنظيم السنة دي عدى فوق 45 شخص ما بين كل الفعاليات. السنة دي عندنا 43 مترجم أفلام، فاحنا تخطينا 100 متطوع.
1: متطوعين بقى من اسكندرية يعني؟ أوكي.
2: طبعا يعني بص احنا شوية معتزين بقى عشان ما منجملش الكلام، احنا أيوة. معتزين بسكندريتنا،
1: عايزين الهوية كلها سكندرية.
2: بالظبط، يعني افراد قليله قوي اللي بيجوا من خارج اسكندريه وبيكونوا بيحبوا المهرجان. يعني عندنا مصورين من بني سويف، عندنا من اكتر من محافظه. هم بيحبوا المهرجان، وهو ده الموضوع اللي احنا بدانا فيه من اول دوره، ان الناس حاسين ان ده مهرجانهم. ان احنا بنسال الجمهور انتوا عايزين ايه السنه دي في الفعاليات، عايزين ايه في الورش، عايزين ايه افلام تتفرجوا عليها. يعني السنة دي مثال، مثلا يقولك احنا عايزين نشوف السيناريست مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، فنكلمه بنيجي نعمل ماستر كلاس.
1: حلو.
2: ده في الكومنتات مكتوب
1: كويس.
2: عايزين نشوف اخر المعجزات، نجيب لهم فيلم اخر مثال. يعني نبدأ نشوف الجمهور اصلا وصناع السينما في اسكندرية عايزين ايه. ما هو انت طول الوقت الجمهور هو شريكك.
1: طبعا.
2: لو انت عملت فجوة ما بينك وما بين الجمهور مفيش مهرجان سينما.
1: صح.
2: شاشة السينما يعني جمهور، ما فيش جمهور ما فيش سينما.
1: ما فيش سينما،
2: هي دي صناعة، وصناعة المهرجانات هي نفسها صناعة سينما. هم احنا الاثنين واحد، وصناعة المهرجانات والمهرجانات في المنطقة هم بيكبروا صناعة السينما، فلازم طول الوقت ما يحصلش فجوة. ولو الجمهور مش شريك معاك انت ما عندكش شيء.
1: انا ادعي انه صناعة السينما القصيرة تحديدا في مصر صناعة متفوقة ومتقدمة جدا، بدليل انه الفيلم القصير المصري كمان بيجد ترحيب وتقدير كبير جدا في المهرجانات الدولية وبياخد جوائز طول الوقت وحاجات زي كده. لكن في نفس الوقت ما كنتش متصور، عشان ده على ذكر الزحمة، انه الجمهور مقبل بشدة الى هذه الدرجة انه يتفرج على افلام قصيرة.
2: طيب احنا سنين مثلا كنت بتناقش مع احد المنتجين عندهم سينما في وسط البلد، فبيقول لي خد القاعة عندنا.
1: حلو.
2: فقلت له والله يعني يا استاذ احمد مش هينفع اخد القاعة عندك، لان القاعة عندك 225 فرد، وانا القاعة اللي باخدها في سينما مترو هي 550 كرسي. فهو قال لي بس دي كبيرة قوي. فقلت له لا هي صغيرة علينا، لان الجمهور بيتخطى 700. انت عندك كل السلالم، ثلاث ممرات سلالم، احنا السينما دي ما تقسمتش لسه زي زمان، قاعة كبيرة الثلاث سلالم مليانين، دخلنا كراسي من الخارج. واحنا ما بنحجزش لأي ضيوف من المهرجان، احنا انت ضيف المهرجان بس ده معناه ان انت تمشي على شروط المهرجان
1: طبعا،
2: وهو ان احنا مش بنحجز كراسي، ان هو بنقفل باب العرض طول ما الفيلم شغال، ممنوع دخول اي شخص باب السينما باب القاعة إلا في وجود الفاصل. لان الفيلم بتاعنا الافلام القصيره من 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه، لو انت فوتت منهم 5 دقائق
1: فاز
2: بالظبط
1: طبعا.
2: فاحنا بنعمل ايه؟ ده كان اسلوب. انا رحت كنت مشارك في مهرجان، اهم مهرجان في العالم، كليرمون فيران 2017. لقيت ان لو انا رحت 5 دقائق متاخر انا فوتت اول فيلم، لان هيوقفوني بره وهيشوفوا في كراسي جوه يدخلوني ولا لا.
1: صح،
2: بس بقيت الحضور. فتعلمتها، رحت جاي مطبقها في المهرجان. طبعا اثارت جدل في الاول لغايه ما الناس خلاص عرفت ان ده اسلوب من الافلام القصيره، فالناس تيجي بدري. ما بين الفيلم والفيلم بنسيب 10 ثواني 15 ثانيه حسب العدد اللي بره، اللي بره يدخل اللي جوه يخرج، فيحصل التبادل ده. فانت يوميا عندك البرنامج الواحد الساعه ونص يفوق ال 700 فرد، وانا عندي 3 4 برامج في اليوم، فانت بتتكلم في عدد كبير. احنا السنه دي اول مره كنا نعمل حاجه غريبه، عملنا عرض الساعه 10 ونص بالليل
1: اوكي
2: لافلام الذكاء الاصطناعي، وده كانت اعاده مره اخرى لان كان فيها اقبال كبير، كان فوق القاعه، كانت فوق كلها. فعملنا عرض تاني كان في ناس لغايه الساعه 1 تحضر الافلام. فده بيقول لك ان انت طول الوقت الجمهور شريك، تحترم الجمهور، الجمهور هيحترمك، هيفضل داعم ليك، وهو ده الدعم بتاعنا بجد. مهرجان اسكندرية الفيلم القصير هو الدعم ليه الأول، هو جمهور اسكندرية. فانت طول الوقت لازم تحافظ على العلاقة دي، تحترمه وهيحترمك.
1: تعال نروح للفاصل، وعايز أرجع بعد الفاصل على أنا محتاج إيه علشان المهرجان ده يبقى أكبر أقوى، انا محتاج ايه ومحتاج ايه من مين، ونشوف هنعملها ازاي برضه. ما انا من انصار انه ايه البرنامج مش بس هنقعد نقول احنا محتاجين كذا وعايزين كذا، لا احنا هندور مع بعض على حلول وهنحلها. تعال نروح للفصل ونفكر انا كمهرجان اسكندريه للافلام القصير بعد النجاح اللي انا حققته ده، وفي نفس الوقت انا عملت الحاجات اللي الناس مستنياها، فكرة التطوع، فكرة انه انا بعمل افلام حلوة وجميلة وقصيرة وكمان عليها اقبال والحضور عندي مجاني، انا ما باخدش منك حاجة، والصناع بتوع المهرجان ومؤسسي والعاملين بيه كلهم عندهم هوس اسمه السينما، بس اكيد محتاجين شوية حاجات. احنا محتاجين بقى تقولي بعد الفاصل.
2: اتفقنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كله من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب السادة الأفاضل على رأي الفيلم ايه؟ بتاع بيومي فؤاد. المهم سيبنا من الفيلم دلوقتي، خلونا في ضيفنا العزيز الذي أرحب به بكل شدة وبإيمان كامل بالمناسبة. وخد بالك الترحيب بشدة شيء والترحيب بإيمان كامل ده شيء تاني خالص. يعني موني محمود، كنا بنتكلم على مهرجان اسكندرية للأفلام القصيرة، احنا بقى محتاجين ايه؟
2: اوكي، في أهداف شخصية؟
1: ايوه
2: اللي كصانع أفلام.
1: حلو.
2: في أهداف مهرجان؟
1: ماشي،
2: نتكلم على انهي الاول؟
1: الاثنين اللي يريحك، شوف انت عايز تبدا منين يوصلنا للخيط اللي بعده.
2: شايفين، شايف كل النجاح اللي انت قعدنا نتكلم فيه والجمهور وكل ده، انا شايف انه قليل.
1: ماشي،
2: وصول المهرجان ل 20,000 متفرج ده قليل. ما يكون حجم اسكندريه فوق ال 6 مليون نسمه، يبقى 20,000 ده قليل جدا، رغم ان 20,000 في اي حته ده كتير جدا.
1: انت عايز منهم نص مليون، 600,000
2: لغايه الدوره ال 20، عايز 100,000.
1: ماشي،
2: وعايز المهرجان يكون من ابو قير لبرج العرب.
1: حلو، ماشي،
2: لان كل منطقه وليها سكانها. لو كربستون كلهم في وسط البلد هنقفل المرور.
1: طبعا.
2: فنروح اصول الثقافه كلها ناخدها. صح. ناخد كل السينمات.
1: اوكي،
2: 100,000 متفرج ده رقم كبير. مكتبه اسكندريه،
1: مهم الكلام ده عشان مكرمه موجود يساعدنا في الجو ده.
2: طبعا، وعمال يجري اهو في شارع العيساوي.
1: انا عايز اوسع التعاون والثقافي والتعليمي والاكاديمي ما بين مصر وما بين فرنسا قدر المستطاع.
2: النهارده تقريبا ما فيش حراسه في اسكندريه خالص. احنا بنرحب اصلا بضيوف المهرجان طول الوقت. يعني اقول لك مثلا مثال، حاجه بسيطه جدا على الامن والامان. يعني مجموعه ناس كانوا مشاركين عندنا من امريكا، مهم طلبوا شركة حراسة تيجي تاخدهم هيقعدوا في فندق معين وهكذا. ومش هيتعاونوا مع المهرجان كفندق وهكذا،
1: متعودين هم على كده.
2: هم عايزين يروحوا في طبقة معينة. تمام، تفضلوا. المهم عدى أول يوم ما قدروش، لأن شافوا جميع الجنسيات بتتعامل بحرية تماما،
1: وبالتالي مبسوطين أكتر.
2: بالظبط، شكرا، احنا عايزين نبقى معاكم. وده اللي حصل، إن هم زاروا كل الأماكن. ما كانوا فاكرين ان الدنيا شويه ما فيهاش امان، لكن لما نزلوا للشارع لا، اسكندريه امان جدا
1: قوي.
2: كل الناس بترحب بضيوفها. عندنا كم جنسيات قاعدين في اسكندريه لسه ما زالوا. يعني مثال مثلا، عندنا استاذ دانيال تناليان، هو من الاداره الفنيه رئيس لجنه اختيار الافلام. هو من اصل ارميني، وطول الوقت بيتقال له يا خواجه. هو مبسوط وتمام، يقول لك انا سكندري. وطول الوقت الناس عايشه كده وطبيعيه، وناس مرحبه باي شخص يجي. يعني كم الرسائل اللي بتجينا بعد المهرجان، احنا اسكندريه حبيناها، حبينا الناس. احنا كمان جزء من الموضوع ان احنا بنختار ناس في الجست ريليشن او استقبال الضيوف، وبيفضلوا معاهم طول الوقت، بنختارهم بالمعنى يعني على الفرازه، لان في الاخر ده وجهه مصر، وانت مهرجان مصري، وجزء من المهرجان السينمائي هي سياحه، لازم تروج للسياحه. فتروح يروحوا القلعه، يروحوا المكتبه، يروحوا متحف المجوهرات، يروحوا المتحف اليوناني الروماني. وجزء من فعاليات المهرجان كبير جدا بيقام في متحف اليوناني الروماني.
1: حلو.
2: من اول ما فتح بعد تجديده. وده احنا بنعتبره ده جزء لا يتجزا من المهرجان.
1: طبعا.
2: يعني كل الماستر كلاس هو تحت تمثال ايزيس في ساحه الباسيو في متحف اليوناني الروماني. ده جزء من الترويج للسياحه. احنا فاهمين دور المهرجان كويس جدا، فاهمين ان احنا نتعاون مع جميع الفنادق اللي في وسط البلد، فاهمين ان احنا نتعاون مع المطاعم في وسط البلد. لازم يحصل ترويج.
1: وفنادق ومطاعم وسط البلد في اسكندريه هي احلى فنادق ومطاعم في اسكندريه كلها.
2: ده حقيقي.
1: كلها.
2: وده جزء من الثقافه. انت هتاكل هنا، مش هنقول اسامي، بس هتاكل هنا كبده، هتاكل هنا فول وفلافل، هتاكل هنا سمك وهكذا، وتفضل اللعبه دي تلعبها. وكل يوم بقى انا بسيب لك مساحه من ساعه لساعتين، هتروح تتغدى هنا، هتروح تتعشى هنا. انا بنعمل
1: الجابي وسانتا لوتشيا
2: طبعا.
1: سلام.
2: فانت بتلعب الخلطه ان انت تعمل لهم برنامج في مساحات انك تروج فيه للسياحه في النص. يعني ما فيش عندي حاجه بتحصل قبل 12 الظهر. فيصحوا الساعه 7، يفطروا في الفندق، يروحوا القلعه، يروحوا يركبوا مركب، يروحوا يركبوا حنطور وهكذا. ده كله بيحصل لا ارادي وارادي من خلال الجست ريليشن، بيوروهم اسكندريه. يعني هحكي لك حاجه بسيطه خالص. بنت السنة اللي فاتت اسمها آية من فريق مترجمين المهرجان انضمت إلى الجست ريليشن. فأنا من ضمن الاجتماع مع مدير المهرجان ومسؤولة الجست ريليشن مها محمود قلت لهم عايزين نعرفهم اسكندرية والطبيعة بتاعتنا. فالبنت أخدت الجملة راحت صيغاها راحت طالعة مامتها عملت لهم مكرونة بشاميل بما أننا بنحب الأكل أنا وإنت.
1: أيوة.
2: صينية مكرونة بشاميل وطلعوا قعدوا على البحر. فالناس رجعت الفندق بتحكي ان التجربة حلوة ان احنا عادينا على الرملة وبناكل المكرونة احنا مش عارفينها دي ايه استماع حلو. بص تفصيلة صغيرة طبعا. فرقت معانا
1: بقى جزء خلاص من التجربة وهتفضل جزء بالزبط. من ذكرياتهم حوالين المهرجان
2: فيروحوا ياخدوهم زنقة الستات ده جزء من السياحة يعني. فيجابوا لهم بيشة بتاعت الامرأة السكندرية القديمة
1: ويشتروا شغل فضة طبعا النازلة.
2: هو ده بقى مش بس مهرجان وعروض هي حاجات كتير جدا بتحصل في اسكندرية وهو ده المطلوب ان يكون عندك السنة دي ناس جايين من اليابان من الصين من البرازيل من بولندا من تركيا من امريكا من انجلترا كل ده ومن فرنسا كل ده بيجوا على حسابه احنا مش بنوفر تذاكر طيران
1: لا
2: والله مش بنوفر تذاكر
1: يدوب الإقامة
2: احنا إقامة فقط ونستقبلهم من المطار طبعا بتنقلاتنا الداخلية لكن هم جايين على حسابهم علشان التجربة والسمع عن المهرجان وجمهوره وبيشوفوا الصور والمهرجان
1: مستعد يقطع تذكرة الطيارة من اليابان لحد هنا يدفع فيها قد كده ولا من أمريكا ولا من أي حتة في أوروبا وسط أسيا إلى آخره على حسابه عشان يشارك في المهرجان
2: بالضبط. وكمان المهرجان من المهرجانات القليلة في المنطقة العربية اللي بتأهل الأفلام الفائزة إلى تصفيات الأوسكار
1: لا يا راجل
2: فدي نحط تحتيها خط
1: لا دي تحكي لي عليها حدوتة حط تحتيها خط يا حدوتة بعد الفصل ميدو طالما عمل كده بص أول ما بيعدل الكرسي تعرف إن القلق جاي حدوتة إنه مهرجان اسكندرية الأفلام القصيرة يؤهل للأوسكارز دي حاجة مهمة جدا أروح بقى للفصل تحكيها لي على رواق
2: اتفقنا
1: يلا بينا
2: يلا بينا.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم FM ونجوم FM TV.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة الموجز لأهم الأخبار.
1: الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية تفعيل لاستراتيجية النقل الأخضر.
2: رئيس الوزراء يواجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة.
1: وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
2: قوات من الصاعقة المصرية تشارك في تدريب متعدد الجنسيات بليبيا وكوت ديفوار.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.
2: وزير الري يعلن تنفيذ مشروع التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي بأكثر من 115 مليون دولار.
1: وزارة الزراعة تعلن بدء صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيا عبر كارت الفلاح وإلغاء التعامل النقدي.
2: وزير الصحة يؤكد وجود انخفاض ملحوظ بمعدلات الوفيات الناتجة عن أمراض وأورام الكبد خلال السنوات الأخيرة.
1: هيئة قصور الثقافة تنظم زيارة لذوي الهمم إلى قصر البارون.
2: الطقس غدا حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازي حضراتكم مره تانيه، كل الترحيب بشده وبكل ايمان زي ما بقول لكم كده بالمدير التصوير والمخرج والمنتج وصانع السينما موني محمود. وكنا بنتكلم في سياق حديثنا على مهرجان اسكندريه الافلام القصيره، انه المهرجان اصبح من الجهات التي ترشح للاوسكار. صحيح. ايه الحدوته دي بقى؟
2: طيب، ترشيح الاوسكار في الافلام القصيره بيجي من خلال المهرجانات. الحقيقه بدانا من الدوره الثامنه، اترفضنا في الثامنه، رفضنا في التاسعة، رفضنا في العشرة، في الحداشر جت الموافقة. كان في شروط لازم نستوفيها، بدأنا نشتغل على واحدة واحدة منها ويحصل تواصل ما بيننا عن طريق الإيميلات، لغاية ما جاء في شهر 10 2024 الموافقة، وأصبح الدورة الحداشر من أولها مؤهلة للأوسكار. رشحنا فيها الفيلم الفائز بالجائزة الذهبية في مسابقة الفيلم الروائي الدولي، فيلم صيني اسمه القطة السامة.
1: القطة
2: السامة، فيلم صيني.
1: ماشي.
2: كان هو اللي أخذ الأوسكار، هو اللي أخذ سوري الذهبية، الهباتية الذهبية. احنا بقى لعبنا لعبة معهم كده حلوة، اللي هو ايه، احنا بنديهم معلومات أزيد. عطناهم فيلم انيميشن وفيلم دوكيومنتري، اللي خدوا دول فوق البيع اخدين الذهبيه زيه.
1: اوكي.
2: هم اختاروا القطه السامه تكمل الترشيح، بس احنا ايه بنحاول نبعت بحيث يبقى لو هم هياخدوا فيلمين ياخدوا فيلمين من الثلاثه، ياخدوا الثلاثه كلهم، بحيث ان احنا يبقى لينا كوتا اكبر جوه التصفيات. وجودنا في التصفيات القطه السامه كان من ضمن الترشيحات اللي بدا النقاد تكتب عليها عن الفيلم، ان هو بدا يترشح لمراحل كويسه جدا. ولكن لم يختير من الافلام الشورت ليستد الاخيره، لان كان عدده قليل جدا.
1: اوكي. ده بس خطوه كبيره
2: جدا
1: طبعا،
2: ان انت عندك جوده الافلام عاليه جدا. احنا بنبرمج او بنجيب الافلام اما بنختارها من السبميشن، من تقديم الافلام من خلال 4 منصات الكترونيه، احنا بنختار الافلام الجيده. مش فارق معايا انا الافلام دي جايه من مهرجان ايه، او عرضت او لم تعرض، احنا في الاخر الفيلم الجيد يفرض نفسه. الفيلم الجيد ده من خلال جمهورنا اللي بيثق فينا. فنكتشف السنه دي ان انت عندك 7 افلام كانوا في مهرجان كان، ودي حاجه احنا اكتشفناها بعد اختيار الافلام. احنا مش هدف بالنسبه لنا الافلام تكون راحت كان او فينيس. كان عندنا من فينيس، من برلين، من كليرمو 5 افلام، من لوكارنو، من مهرجان بروكسل، عندنا عدد كبير، من مهرجان القاهرة، من مهرجان البحر الأحمر. احنا كل الأفلام في المسابقات الرسمية 5، روائي، وثائقي، تحريك، طلبة، أفلام عربي، كلها تعرض في مصر لأول مرة، وده شرط. تيجي مهرجان اسكندرية الفيلم القصير تعرض لأول مرة في مصر. شلنا بقى الشروط دي منين؟ من مسابقة جديدة باسم المخرج الكبير خيري بشارة، مسابقة للفيلم المصري. أخذنا فيها أفلام كتير عرضت بالفعل في مصر، ولكن حطينا شرط فيها يعرض لأول مرة في الأسكندرية.
1: يعني
2: لازم برضه نحط حتة بتاعت
1: لازم حتة اسكندرية
2: نلعب بالظبط. فجبنا أفلام كتير كان الجمهور عايزها، وجبنا أفلام نلعب مع الجمهور. خلي بالك، هي الموضوع بتاع أن أنت بتعمل مسابقة هي فيها أفلام أنت بتحبها كصانع أفلام، في أفلام النقاد يحبوها، في أفلام الجمهور يحبها، ولازم تلعب الخلطة.
1: طبعا
2: لو عملت ذوق الشخصي 100% جمهور معين بس اللي هيكون موجود. لو عملت افلام برمجتها للنقاد او الصحفيين او صناع السينما بس، ليهم برضو الناس هتحبها. في الاخر انا مش طول الوقت مش بيشغلني النوع ده من الجمهور، انا عايز الجمهور العادي، اي حد معدي قدام السينما انا عايزه هو ده جمهوري.
1: صح.
2: لان ثقافه الفيلم القصير لازم تنتشر بقوه. فتنتشر ازاي؟ مش من خلال وسطنا اللي عاملين في صناعة السينما
1: طبعا،
2: لان في الاخر لو احنا بس جمهور بعض فاحنا كده ما عملناش شيء. احنا 109 مليون، فالمفروض يكون ثقافة الفيلم القصير ده منتشرة، وده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، ان احنا يكون عندنا عروض في جميع المحافظات، وشغالين على اكتر من جهة ان احنا عايزين نتعاون معاه في محافظات مختلفة، من اول اسوان لغاية مطروح، اسكندرية بمطروح بكل المدن. ليه؟ علشان ننشر ثقافه الافلام القصيره. طيب ده بيرد علينا في ايه؟ ان عايزين في كل محافظه, نتمنى في كل محافظه ان يحصل مهرجان سينما افلام قصيره.
1: يا ريت.
2: طبعا. طيب برضو ده من ضمن الحاجات, ما انت النهارده لما يكون عندك مهرجان زي في ايام انا السينمائيه بنحاول نساعدهم, كان في مهرجان قائم وكان بيحاول يقوم في مهرجان ميني حاولنا نساعدهم. ما هو الفكره مش منافسه, الافلام القصيره هي صناعه بحد ذاتها فلازم ندعمها, فلازم ندعم صناع المهرجانات.
1: عايز اقف جنب الصناعه دي وارسخ الثقافه دي.
2: بالظبط كده. فكل ده جاي من الاوسكار فيما تحت, احنا صناع, هو ده الفارق, احنا صناع سينما, كل عاملين في المهرجان في الاداره صناع سينما ايا كان شغلتهم ايه بقى, في ناقد, سيناريست, طالب بيدرس في معهد في اعلام, مخرج بالفعل, مونتير وهكذا, مصور, احنا عندنا كل الاقسام فيها عاملين سينما. وخلي بالك ان معظمنا ما بيقبضش من المهرجان, او مش معظمنا, كلنا,
1: كلكم
2: ما بنقبضش. انا بقالي 12 سنه مش بقبض من المهرجان, ما باخدش منه فلوس, انا بصرف عليه.
1: مش مشغول بالقصه دي خالص.
2: انا في الاخر عندي شغلتي وعندي رزقي في حته تانية, انا بشتغل في صناعه السينما فانا تمام.
1: الشغل الشاغل ان المهرجان ده يبقى مهرجان كبير وقوي.
2: بالظبط. حتى ما تيجي تقول مهرجان اسكندريه مش هتقول شخص, مش هتقول هو بتاع مني. مني احد العاملين فيه, بعيدا عن ان انا مؤسس المهرجان, انا احد العاملين فيه. هو في الاخر اللي يشغلنا مهرجان اسكندريه مش افراد بيشتغلوا جوه مهرجان اسكندريه, وده طول الوقت اللي احنا بنشتغل عليه. المهرجان يكبر احنا مش هنكمل, المهرجان هو اللي هيكمل وهيفضل كبير. احنا عايزين الافلام تنتشر بشكل اوسع.
1: طب انا هروح للفصل اموني, وعايز يمكن بعد الفصل بفكر معاك بصوت عالي من دلوقتي في حاجتين. حاجه منهم صناع السينما وتحديدا صناع الافلام القصيره محتاجين ايه, محتاجين ايه من البلد, من مصر؟ هل ممكن يكونوا محتاجين حاجه من وزاره الثقافه, محتاجين حاجه من المجتمع المدني, محتاج يعني محتاجين ايه؟ ده شق. الشق الثاني, انا امتى او هل من الوارد ان انا اشوف بعد كده سينمات عادية خالص من اللي أنا بروح أقطع فيها التذكرة وأقعد أتفرج على فيلم روائي طويل مثلا, أقدر أروح أقطع التذكرة وأتفرج على حفلة مدتها ساعة ونص ولا ساعتين مجموعة من الأفلام القصيرة؟ هل بتفكروا في كده أنه ده ممكن يجرى في وقت من الأوقات؟ وانت أدرى مني, ده بيحصل بره, في سينمات بره بتعرض أفلام قصيرة بس, في سينمات بره بتعرض أفلام وثائقية بس, وبنقطع تذكرة وبنخش نتفرج ونبقى مبسوطين ودافعين الفلوس ومستمتعين إلى أبعد حد. هل ده ممكن يجرى عمل كده زي, هل يا ترى ممكن ترجع السيمة السيمة, مش سيمة جوه المول, بس أنا بحب السيمة السيمة بتاعت الشارع يعني. فتعال نروح للفاصل ونرجع نكمل دردشة.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا.
0: جديد نجوم اف ام, شيرين تباعا تباعا.

عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين بعدين
3: بعدين بعدين بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: السيدات والأنسات والسادة، ازيكم عاملين ايه؟ خلوني ارحب مرة تانية بمخرجنا وصانع الافلام مني محمود، وكنا بنتكلم على صناع السينما، صناع الافلام عايزين ايه، محتاجين ايه، انا عايز ادعم الصناعة دي.
3: طيب اول حاجة تبدأ من وزارة الثقافة، مركز القومي للسينما.
2: حلو.
3: دعم وقف من عدد سنين كبير، دعم الافلام الطويلة والقصيرة المفروض يرجع، لأن كانت عندنا كل سنة على الأقل 10 أفلام 15 فيلم بينتجوا من خلال المركز. فإحنا السنة دي مثلا إحنا شفنا أكتر من 600 فيلم مصري، إنتاج جامعات وإنتاج أشخاص وإنتاج شركات إنتاج مصرية. طيب ده عدد قليل على حجم مصري يكون عندنا 600 فيلم بس، لأن إحنا عندنا جامعات كتير فيها ميديا، أقسام ميديا وإعلام ومعاهد السينما. 600 فيلم ده مش رقم كبير، لان احنا يتخطى العالم كله في اكتر من 10,000 مهرجان. احنا بنروح كام في ال 10,000 مهرجان؟ بنروح 500، بنروح 1000، احنا عايزين نكون في ال 10,000 مهرجان. حجم مصر اللي اتعرض فيها تاني عرض سينمائي في العالم 1896 في الاخوان لومير في اسكندرية.
2: اسكندرية كمجرة العادة.
3: بالظبط. يعني لازم. ما تجرنيش في الحتة دي.
2: حقها ابو كمال.
3: بالظبط. وعلى فكرة ده اللي نابع ان احنا طول الوقت شايفين اسكندرية غير يعني. فاحنا عايزين الدعم يجي من اولا من المركز القومي للسينما. محتاجين المنتجين على الاقل ينتجوا، كل شركه تنتج فيلم سنويا، والفيلم ده يكون ليه بادجت معينه صغيره، احنا مثلا محددينها 200,000 300,000 ايا كان الرقم، ولكن يكون عندي انتاج. وجود المنتجين يخلق سوق بيع، علشان هندور على منافذ مختلفه. طيب منافذ المختلفة دي، عمري أنا لو صانع أفلام مستقل ما عنديش شركة وأنتجت الفيلم بنفسي، عمري ما هعرف أبيع المنصة، لأن في الآخر عايزين يتعاملوا مع شركة، وأحيانا كتير بيكون عايزين يتعاملوا مع باكج. أنا فيلم، أنا عدد 5 أفلام بساعة ونص أو ساعتين إلا ربع بالمبلغ ده، فسهل، مش صعب، مش سهل إن إحنا نبيع فيلم واحد، عشان إحنا بنبيع مجموعة أفلام وكأنه فيلم طويل طبعا، بس أرخص طبعا بكتير. فهنا اللعبة ندعم أفلام من خلال المركز القومي للسينما، عدد كبير من المنتجين يبدأ ينتج أفلام، في عدد كبير لا بأس بيه بينتج أفلام قصيرة دلوقتي في مصر، ولكن نتمنى ده يزيد. دعم المهرجانات للأفلام القصيرة، إن إحنا مش بس نعرضها، إن إحنا ندعمها من خلال صناديق دعم. طيب تعالى نروح بقى النقطة مهمة جدا اللي إحنا بنحاول نعمله في مهرجان اسكندرية. إحنا بنحاول نعمل سوق للأفلام، وهنا نحط تحتها خط سوق الأفلام، معناه ان انا عندي بلاتفورم جاية تشتري افلام من المستقلين، وعندي شركات انتاج من الخارج جاية عايزة تنتج في مصر او تنفذ افلام في مصر، عندي بلاتفورم بشكل عام من العالم، مش هنقول على اسمها بس كلها معروفة وكلنا بندفع اشتراكاتها، عندي منتجين مصريين بيدوروا على مواهب وسيناريوهات افلام قصيرة وطويلة بيدخلوا في السوق. السوق المتواجد حاليا في المنطقة هو الاسواق اللي بنأجر فيها بوس وخلاص، احنا اجرنا قطعة من الارض بنروج فيها عن شركتنا او عن الشيء اللي احنا بنقدمه. انا شايف ده غلط، احنا مش بنبيع. الهدف من الاهداف الاسواق في العالم هو بيع الافلام او انتاج الافلام، فاحنا بنفكر في السوق ده دلوقتي، احنا بقالنا سنتين شغالين عليه علشان عايزين يكون سوق حقيقي على ارض الواقع يفيد صناعة الافلام القصيرة في مصر، مش مجرد هبيع قطعة من الارض اجرها وكأن زي زمان المعارض بتاعت الملابس في كل المناطق. أيوه. السياحية، احنا مش هنعمل كده، احنا هنعمل يكون عندنا بلاتفورم تشتري، طول ما في بيع وشراء، طول ما في تطوير صناعة، وده اللي احنا محتاجينه. انا النهاردة صرفت مثال مثلا 50,000 جنيه من جيبي في فيلمي القصير، لو رجعوا لي حنتك تاني
2: طبعا،
3: لكن انا بكون ال50,000 كصانع افلام ازاي؟ بشتغل كتير. فعايزهم الفلوس اللي اصرفها على الاقل ترجع لي.
2: صح.
3: لان برضو مهما كان الحجم الدعاية والشهرة مش بالكم ده. ومش عايزين الناس تتعامل مع الافلام القصيرة انها سلمة، هو مش سلمة تعمل فيلم طويل، فيلم القصير هو صناعة بحد ذاته. وحيفضل صناعة زي ما العالم كله بيشتغل عليها. يعني عندنا كتير
2: فيلم القصير صعب أصعب بكتير من الفيلم الطويل، لأن أنا عندي فكرة عايزها كلها في حدود الكام دقيقة دول
3: بالزبط.
2: وتبقى واضحة وبينة وممتعة وواصلة، فده صعب مش سهل.
3: كمان جزء من الدعم أن الممثلين اللي ليهم شهرة كبيرة يعملوا أفلام قصيرة. ده هيخلق بقى نوعين، نوع أن ينفع قنوات مصرية تشتري الأفلام، ولو عندي شراء أفلام يوم الخميس بالليل زي ما كنا في سهرات زمان بنعرض فيها أفلام مثلا لممثلين مشهورين إحنا بنحبهم، اعرف أن الصناعة تتغير، وأن الفيلم القصير هيدخل كل بيت، مش مستني مهرجان اسكندرية بس يعمل فعاليات. إحنا النهاردة بنتكلم في صناعة كبيرة، عندي قنوات بتعرض، عندي الوزارة بتدعم، عندي إنتاج من شركات، عندي بيع في التلفزيون والمنصات.
2: أيوة أنا شايف أن المنصات أصبحت بتتحمس جدا للأفلام القصيرة، يعني أنا شفت منصات كتير بتفرج فيها على أفلام يوم ما يبقى الفيلم مطول بيبقى 11 دقيقة
3: بالزبط.
2: وكتير يعني نازل عندهم حاجات كتير، فده معناها أن المنصات ما بتقولش لأ
3: بالظبط. خلي بالك أن احنا كمان عندنا صناعة في الفيلم القصير الأنيميشن كبيرة ومهمة يعني احنا عندنا مثلا سي مثلا جامعة حلوان السنة اللي فاتت أنا متفرج على 45 فيلم أنيميشن ده رقم كبير
2: طبعا.
3: طيب كل بقى الناس دي اللي بتتخرج ما بعد الدراسة بيشتغلوا أونلاين مع كل الاستوديوهات الأجنبية لأن طبعا سعرنا أرخص بسبب فرق العملة وعندنا جودة فده خلي بالك بقى أن هنا بيعكس إيه، أن أنا بقعد بشتري أجهزة كمبيوتر ففي فلوس لصناعة الإلكترونيات بشتري
2: في دورة رأس مال شغالة
3: إحنا كلنا تروس بتلف مع بعض. طيب نيجي بقى الجزء وهو الأهم بالنسبة لدعم المهرجان. مهرجان عندنا إيه مشاكله؟ إحنا مهرجان اسكندرية فيلم قصير بعد كل النجاحات دي عندنا مشاكل مالية كبيرة، ده يرجع لجزء منه إن إحنا ميزانية المهرجان بتزيد بسبب التضخم الاقتصادي الطبيعي في العالم، ولكن نفس الدعم هو هو دعم وزارة الثقافة ثابت بقاله 6 سنين ورقم قليل جدا جدا جدا بحجم المهرجان بالأرقام. طيب كل ما نطلبه ان وزارة الثقافة تعيد تقييم المهرجان من خلال تقارير، وكل العالم يعني كل الجزء بتاع وزارة الثقافة بيحضر المهرجان او يعرف عنه او يعرف ناس بتحضره فينفع يقدموا تقارير ويقيموا المهرجان. مهرجان تقريبا الوحيد الجماهير الكبير بعد مهرجان القاهرة، عندنا حجم كبير جدا من الجمهور مش يعني مش بس على الورق، لا ده بالصور وبالفعاليات، وان احنا عايزين السنة الجاية نفتح اكتر من قاعب نعيد نفس العرض لان في ناس ما بتلحقش العرض نفسه، فده بيحصل ترويج كبير للجمهور. طيب عايزين ايه كمان؟ عايزين ان رجال الاعمال تبص المهرجان، مهرجان ارقامه كبيرة، ولو بنتكلم على الاسبونسر فاحنا عندنا رول ريد كاربت كبير جدا حجما وفنيا، عدد كبير من النجوم المصريين بيحضروا وحتى الأجانب وحتى السفراء، كان عندنا السنة دي أكتر من سفير بيحضر المهرجان
2: لأنه
3: حابب المهرجان، حتى المؤسسات الأوروبية كانت حاضرة بقوة، لأن كمان افتتاح المهرجان افتتاح واختام بيقام في دار الأوبرا في مسرح السيد درويش في اسكندرية، وده من أعرق وأقدم
2: طبعا
3: الدار الأوبرا اللي في العالم العربي. عايزين رجال الأعمال في اسكندرية كمان يبصوا للمهرجان، عايزين المؤسسات اللي بتشتغل في التنمية وتنمية المجتمع تبص المهرجان. جزء كمان منه ان هيئة تنشيط السياحة تبص اكبر للمهرجان طبعا. انت عندك كل فعاليات يعني كل الماستر كلاس والحلقات النقاشية بتدير في متحف اليوناني الروماني، عندك الفنادق انت بتشغل عدد كبير من الفنادق اللي تخطى ال 120 طبعا تخطينا ال 120 غرفة السنة دي، الأول سنة يحصل تعاون كبير جدا مع محافظة اسكندرية، وهنا لازم نشكر محافظة الاسكندرية. عايزين طبعا يكبر الدعم ده لأن احنا شركة. الحقيقة ان المهرجان مش شراكة فيه بس جمهوره، لا هو كل الصناعة، عايزين كمان شركات الانتاج بتدعم المهرجان. احنا عندنا عدد كبير جدا من شركات الانتاج في مصر بيدعموا المهرجان، ودي بالنسبة لنا دعم كبير جدا ان يكون صناع السينما هم الداعمين للمهرجان بعد وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة اسكندرية. ده مهم جدا، ومهم ان هم فاهمين دور المهرجان، فطول الوقت احنا بنلعب على الاجزاء دي. فعندنا جزء سبونسر الحمد لله لا بأس بيه، عندنا اكتر من 20 لوحة على البحر عليها السبونسر، فده جزء كمان مهم لأي حد يحب يدعم المهرجان. غير ان هو عنده اكتر من 20,000 متفرج، وعندنا عروض ما بين العروض فواصل اعلانيه للسبونسر.
2: طب ده كلام رائع جدا. هروح للفاصل، عايز ارجع بعد الفاصل مساله خروج المهرجان او افلام المهرجان كي تعرض خارج الاسكندريه، بكل حبي ومحبتي واعتزازي وتقدير اسكندريه. خد بالك انا بحب اسكندريه فعليا يعني، و و و والفضل في ده كان لامي، هي تحب كانت اسكندريه قوي في الشتاء. طبعا. كانت معودانا في اجازه نص السنه كده لازم يبقى في عندنا كام يوم في عز الشتاء نروح اسكندريه. في اسكندريه فعلا بالنسبه لي حدوته، ثم انه لازم نعرض بره، وانت قلت لي احتمال نعرض في القاهره، صح كده؟
3: صحيح.
2: هتحكي لي حدوته العرض في القاهره دي وانما بعد الفاصل، استنونا.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اسكندرية اسكندرية اسكندرية اسكندرية على رأي يوسف شاهين. اسكندرية ليه؟ ودي شيء سؤال عظيم. واسكندرية كمان وكمان ويجب انها تكون كمان وكمان. بس احنا نطرح طول الوقت السؤال يا جماعة، احبوا اسكندرية اكتر من كده، حافظوا عليها اكتر من كده، عايزين نشوف البحر، عايزين كفاية مباني عمالة بتطلع، لازم نحافظ على البيوت اللي هناك، الطرز المعمارية اللي موجودة، ايا كان المسمى القانوني بتاع كيفية الحفاظ عليها. مش احنا لازم نعمل حملة دولية للحفاظ على مباني اسكندرية. مهم، خلينا في المهرجان،
2: نرجع للمهرجان والسينما وحب السينما.
1: المهرجان بقى قلت لي احنا بصدد ان احنا كمان نعرض في القاهرة. صحيح. ازاي؟
2: طيب احنا بقالنا اكتر من دورة احنا بنروح اماكن سقفية كتير زي دار الأوبرا القاهرة، مسرح الصغير عرضنا فيه، عرضنا في الهناجر، بنعرض في نقابة الصحفيين.
1: حلو.
2: عرضنا في أسوان، عرضنا في المعدية، في البحيرة. احنا بنتوغل عايزين الناس كلها تعرف الفيلم القصير. احنا مش بنشتغل بس على نطاق اسكندرية.
1: المعدية، المعدية اللي بيتعمل فيها المزادات،
2: اللي بيتعمل فيها مزادات السمك اللي انا هستناك فيها.
1: انا هعمل كده، هاجي لك المزاد.
2: اتفاق هو على الهواء.
1: والله بجد
2: انت هتيجي معايا المزاد.
1: يلا.
2: فاحنا لازم نتوغل في مصر كلها. ليه بقى؟ لان هيطلع من نوادي السينما دي شباب تانية تحب السينما الافلام القصيره، ويعملوا عروض ويعملوا مهرجانات وايام سينما في كل المحافظات. هو ده دور مهرجان اسكندريه. انت مش بس مقتصر ان انت بتعمل 6 ايام. ما هو احنا بالنسبه لنا مش بيزنس. ما هو مش بيزنس بالنسبه لي هقعد اشتغل عليه 6 ايام بقبض القبض كويس واقعد عليه سنه.
1: صح.
2: لا، انا هنا ليا مهمه كبيره ان انا انشر ثقافه الفيلم القصير. دي مهمتي من خلال مهرجان 6 ايام، ومن خلال ان احنا نعمل عروض. ما انت لازم يكون عندك هدف. لو انت هدفك مالي مش هتعمل مهرجان بالشكل ده اصلا. انا هدفي مش مالي، هدفي صناعه. وصناعه دي معناها ان انت بتشغل عدد كبير جدا من صناع السينما. انت الفيلم القصير لا يقل عن 20 عامل جواه. لو مهندس صوت ومساعد، وعندك مساعد مونتير ومونتير، وعندك مصور وفوكس بولر وخمسة في الإضاءة، وعندك فني إضاءة كاميرا، وعندي 2 مساعدين مخرج، انت عندك هنا بتبني صناعة.
1: طبعا.
2: انت عندك سنويا اكتر من 600 طالب بيتخرجوا من معاهد الإعلام ومعهد سينما وهكذا. لو كل دي صناعة احنا بنردم عليها، يبقى صناعة السينما الأساسية الأفلام الطويلة هيتم إسقاطها.
1: صح.
2: لأن دول اللي بيطلعوا يشتغلوا. انا النهاردة مساعد مخرج بقالي 20 سنة، هروح اعمل فيلم قصير عشان اعرف ابيع فيلم الطويل. لان مش هروح اخرج فيلم طويل من غير ما يكون عندي تجربه.
1: طبعا.
2: يبقى انت الفيلم القصير مش بس سلمه ليك، لا، عمرها ما هتكون سلمه، هو اول شيء
1: الخبره.
2: طبعا. ده غير ان انت عندك كل، يعني انت السنه دي مثلا عندي 8 افلام طلبه، 8 افلام طلبه دول من 400 فيلم اتفرجت عليهم للطلبه اصلا. فانت عندك عدد كبير، فيختار تختار منهم احسن 8. إذا كان جامعة بدر، إذا كان مع سينما القاهرة، جامعة سينما اسكندرية، جامعات كتير جدا، جامعة بني سويف، وهكذا وهكذا وهكذا. ده بيفتح طرق جديدة وأفق جديد لصناعة السينما، مش بس الأفلام القصيرة، للصناعة بأكملها.
1: طب أنا في المهرجان فاتح فكرة التعاون الدولي أو الدعم الدولي، يعني تعرف دايما تقدر مني في جهات داعمة بتبقى كتير جدا في العالم، ويمكن كتير قوي بيبقى موجود في أوروبا.
2: انا عندي تعاون السنه دي مع البريتش كونسل، بنعمل ورشه مهمه جدا جدا جدا في صناعه التروكاج. يعني ايه صناعه التروكاج؟ هي صناعه الشيء البديل. يعني مثلا مثال، مثلا اشهر الافلام اللي تم استخدام فيها التروكاج هو فيلم ابراهيم الابيض. هو كل الاسلحه اللي ظهرت في ابراهيم الابيض دي حقيقيه؟
1: لا طبعا،
2: ده فيل وكرتون. والصناعه بقى دي كانت بتندثر من خلال استاذ احمد عرابي. كرمنا استاذ احمد عرابي، جررنا رجله، تعال استاذ احمد عرابي نكرمك. طبعا عنده تاريخ،
1: اشهر واحد بيعمل كده. طبعا.
2: بعد تكريمه تعال بقى نعمل ورشه. فنعمل السنه اللي فاتت ورشه عامه للتروكاج، السنه دي بنعمل ورشه خاصه لصناعه الاكل، لان احنا بنصور في الاعلانات عدد كتير من الساعات. فلو عندي ديك رومي هو هينام بعد 3-4 ساعات بعد السوا بتاعه، فنعمله تروكاج. عندي دونتس، عندي مش عارفه ايه، كل الحاجات دي بره التلاجه تعمل ايه؟ تنتهي. بالظبط. فنعمل ايه؟ فنعمل تروكاج. البريتش كونسل دعم الورشة دي، عملناها السنة دي بالتعاون مع مركز جزويت اسكندرية.
1: هايل.
2: عملنا السنة دي ورشة للسنة الخامسة على التوالي لصناعة الأفلام بالموبايل للأطفال، ودي شيء مهم. جزويت
1: اسكندرية اللي في شارع بورسعيد.
2: صحيح. انت مذاكر كده، هنقعد كتير.
1: انا بحب السينما.
2: ما كده هنقعد كتير في اسكندرية.
1: يعني انا مش فنان على الإطلاق، بس انا بحب الفن.
2: فعملنا الورشة دي صناعة الأفلام بالموبايل للأطفال من سن 10 ل 15 سنة، وده سن مهم جدا ان احنا نركز عليه الجزء الفني ده. بالتعاون مع دروسس عملنا السنة دي أكتر من فعالية، بالتعاون مع يون اف بي اي. فده كل ده تعاونات. في بقى تعاونات كتير بنشغلين عليها للسنين الجاية. احنا مش بس عايزين نكون الدعم من خلال شركات الانتاج ولا وزارة ثقافة ولا هيئة تنشيط سياحة، طبعا ده دورهم مهم، لكن محتاجين برضو ان احنا ندور على اكثر من تمويل مختلف. التمويلات دي من خلال ان احنا نعمل مشاريع متخصصة جوه المهرجان، فيدعم جزء من المهرجان ويدعم الورش، لان دي الورش دي بالنسبة لنا شيء مهم، لان مش كل الناس هتقدر تتعلم صناعة هامة. يعني مثال مثلا، مين هيتعلم ميشينيست يبقى حد بيحرك البانسر او الشريو او او او او يخترع حركات جديده. فنجيب السنه الجايه استاذ حسن جات، معلم كبير جدا
1: طبعا.
2: نكرمنا السنه دي، فاتفقنا معاه على ورشه، تعال نعلم، تعال نطلع صنايعيه في الشغلانه دي. احنا طول الوقت لازم يحصل توريث. الصناعه تندثر لو كل الناس دي ما بقتش موجوده.
1: صح.
2: ليها ابناء يشتغلوا فيها. فاحنا ده اللي احنا الدور بتاعنا، احنا طول الوقت شغالين على تكريم صناع ما خلف الكاميرا. ده مهم جدا. تقريبا مفيش مهرجان عنده الفكر ده او في المنطقه العربيه ان هو يكرم صناع السينما. فنكرم استاذ حسن، استاذ رفعت عبد الحكيم مساعد ملابس، فبيشتغل مع كل الستايلست في مصر، فعنده مخزن ملابس، فيدعم الفيلم القصير بان هو يديهم ملابس مجانا. فنروح لاستاذ احمد عرابي فيدعم الافلام القصيره ان هو يديهم التروكاج اللي عنده اللي عامله بالفعل مجانا. فأستاذ حسن جاد ممكن ينزلهم البانسر مجانا، ولكن ممكن يدفع حق التنقلات. فديس انت بتدعم اهو صناعة الفيلم القصير.
1: صح.
2: من خلال ان انت بتخلي الناس تدعم انتاج الافلام القصيرة بشكل ما. ده دور
1: طبعا.
2: فانت هنا عمال تجيبها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا علشان صناعة فيلم قصير. عندنا ادوار كتير نحاول نعملها، بتمنى يا رب يحصل توفيق ان جالنا دعم اكبر، فنعمل ورش اكبر، فنعرض في اماكن اكتر، فصناع المهرجان والعاملين فيه اللي بيتخطى الميت صانع من ادارة المهرجان ان هم ياخدوا اجر. 12 سنة بدون اجر اعتقد ده رقم كبير، ولكن احنا مؤمنين. وهنا الموضوع، انت مؤمن بالفيلم القصير والصناعة السينما لان ده شغلك وده اكل عيشك، هتفضل تطور فيه.
1: معاك 100%، أتمنى ذلك. موني مش عارف أشكرك إزاي، يعني نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا، وأنا بشكرك أنت وكل الناس اللي اشتغلت على مهرجان اسكندرية للفيلم الفيلم القصير، لأن أنتوا قايمين بدور أكتر من رائع وماشيين بخطوات مهمة وكبيرة. يعني زي ما اتكلمنا بس على الموضوع انكم بترشحوا الاوسكار وعندكم اصرار، واحنا هنبقى مع المعايير اللي مطلوبه وما الى ذلك. الاصرار على انه المهرجان يفضل يكبر، مش انه خلاص احنا حققنا نجاح رائع وكويس وحلو وجميل وكل الناس دلوقتي اصبحت بتثني علينا فاحنا وقفنا عند الحته دي. حقيقة انا بشكرك.
2: انا اللي بشكرك وشرفت. ومصر تستحق مننا اكتر من كده.
1: قوي والله،
2: لان فعلا مصر كبيره وهتفضل كبيره، واحنا لازم كل واحد فينا يشتغل في مجاله علشان نعلى باسم مصر. وحابب اشكرك واشكر كل الناس القائمين هنا، وحابب اشكر كل المتطوعين في اسكندريه، ما بين التنظيم، ما بين الترجمه، ما بين الجست ريليشن. الحقيقه كل الناس بتشتغل لحب السينما وحب المهرجان وحب اسكندريه ومصر.
1: وفي الدوره القادمه النسخه الجايه ان شاء الله 13، انا كنت زمان بنتج افلام وثائقيه، فالمرة دي بقى غالبا هشارك بفيلم المعدية.
2: يلا بينا.
1: على ذكر المعدية
2: عملوا لك رخيص كمان.
1: يلا بينا، توكلنا على الله. بشكرك مرة تانية موني.
2: شكرا.
1: كل الشكر لمخرجا ومديرا للتصوير ومنتجا وصانع للسينما. صناعة السينما دي حاجة مهمة جدا، فكرة انك تبقى فيلم ميكر دي مش مجرد اسم، مش مجرد كده حاجة بتتكتب على البروفايل بتاع بعض الناس على فيسبوك. الحكاية كبيرة، فيلم ميكر دي كبيرة جدا وحمل ومسؤولية. على كل كل الشكر لمولي محمود مرة تانية، وشكرا ليكم على حسن المتابعة. حبوا السينما هتكتشفوا ان كل شيء حواليكم بيزداد جمالا على جمال. اذا كلنا العمر هنتقابل ان شاء الله يوم الحد الجاي في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة بتاعتي انا بأديا موني. سلامات.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صناعة خام الفوسفات وجهود التوسع في القيمة المضافة له.
2: الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية تفعيلا لاستراتيجية النقل الأخضر.
1: وزير الخارجية يشارك في فعالية ترويجية لمنصة حافز للدعم المالي والتقني للقطاع الخاص.
2: وزير الاستثمار يبحث مع البورصة السلعية البيلاروسية آليات التعاون والتكامل.
1: وزير الكهرباء يعلن تحويل مبنى هيئة المحطات المائية السابق مقرا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
2: وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات الصحية بتكلفة 632 مليون جنيه بجامعة الإسكندرية.
1: وزيرة الإسكان تتفقد أبراج داون تاون والحي اللاتيني ومركز المؤتمرات والمعارض بالعاصمة الإدارية.
2: وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
1: قوات من الصاعقة المصرية تشارك في تدريب متعدد الجنسيات بليبيا وكوت ديفوار.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.
1: الطقس غدا حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: زي ما علمناك. يلا كلنا علمناك نعمل بس التليفون سهل. مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام، كل مشاهدي نجوم اف ام تي في. اسبوع جديد، يوم جديد، حلقه جديده، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. رجعنا بعد الويك اند، يا رب تكونوا كويسين. وطبعا كالعاده معانا في الاستوديو ابننا مروان. مروان كده بس.
1: ازيك؟
0: ازيك يا مروان؟
1: مساء الفل. ازيك يا رامي؟ مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. احنا معاكو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في من الساعه 5 للساعه 7. عندنا بقى ايه؟ اشياء كتيره.
0: مروان طبعا كعادته دايما مجهز لنا حاجات ياما للحلقه.
1: ودي ما بتجهزيش حاجه؟
0: عجبني كفايه وجودي، كفايه الامبيانس اللي انا بعمله.
1: ربنا يعافيك يا رب.
0: طيب بص بقى يا ستي، خلينا الاول نبتدي كده في السريع بدرجات الحراره. احنا زي ما اتفقنا الاسبوع اللي فات ان احنا درجات الحراره في الطالع، فالنهارده 33 ودرجه الحراره دلوقتي 33، بالليل هتكون 16، الرطوبه 19%، ف يعني قشطه يعني، والهواء 20 كيلو في الساعه. بكره 34، يوم الثلاث 38.
1: اوكي.
0: يعني يوم الثلاث 38، وبعد كده هنرجع 33، بعد كده نطلع 36، بعد كده نرجع 30، وفي يوم الحد اللي جاي يا مروان 39.
1: اوكي.
0: درجات الحراره غريبه جدا، لان هي بتطلع بال 8 9 درجات وتنزل بال 8، يعني فاهم؟ يعني يوم ويوم، فهي ال 10 ايام اللي جايين كلها كده 38 وبعد كده 32 39 بعد كده 29، فاهم؟ فهي غريبه شويه، بس دي درجات الحراره. مجهز ايه للحلقه؟
1: بجهزك من الاسبوع اللي فات. ويا ريت نافع، ويا ريت نافع.
0: طيب خلينا النهارده زي ما اتعودتوا دايما، طبعا احنا بنحب نبتدي معاكم او بيكون معانا اغاني جديده اكسكلوسيف لاول مره بتسمعوها او بتقدروا تشوفوها. والنهارده حظنا حلو برضو، لان معانا اغنيه جديده من ذا ميوزك هاب اكسكلوسيف اديشن.
1: طيب الاغنيه اللي معانا النهارده هي للفنان نور الدين الطيار، والاغنيه اسمها عاشق محتار.
0: ايوه
1: اسم ده اسم الاغنيه، وهي كلمات والحان نور الدين الطيار.
0: ايوه، والاغنيه طبعا تقدروا تسمعوها دلوقتي معانا، هنسمعها مع بعض لاول مره. لو بتتفرجوا على نجوم اف ام تي في هتبقوا شايفينها برضو، وتقدروا في اي وقت تخشوا على اليوتيوب، قناه اليوتيوب ميوزك هاب اكسكلوسيف اديشن، وتسمعوا وتشوفوا الاغنيه كمان. فايه رايك نسمعها ونرجع؟
1: يلا بينا
0: نسمع لاول مره على نجوم اف ام نور الدين الطيار عاشق محتار، ونرجع لكم على طول بعد الفاصل.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس
2: كل حبايبنا.
1: حماده المصري مساء الفل بيسلم علينا. نجوان مساء الفل بتقول يومكم حلو زيكم. وانت كمان يا نجوان مساء الفل
2: عليكي.
1: في كمان محمد رجب بيقول النهارده محدش يكلم حد. عايز اسلم على بيونسي الفرفوشه احلى مديره في الدنيا وعلى مروان ضيف حلقتنا النهارده اللي منورنا. يا رب تكون ضيف خفيف علينا وما يبقاش فيه تنمر. انت عارف عندنا مشكله يا محمد ان الواتساب عندنا ساعات بيعمل بلوك للناس كده عشوائي.
2: للاسف انت بقى شايف انه ممكن يعمل له بلوك.
1: انا مش شايف حاجه، انا بقول له بس عشان لو ما عرفش يبعت بعد كده يبقى نشوف الواتساب.
2: انا والمستمعين ما كناش نتوقع هذا منك.
1: عبد الرحمن من مكه مساء الفل بيقول اجازه سعيد عليك وعليك انت كمان. عبد الهادي من مكه برضو مساء الفل عليك عبد الهادي، كل سنة وانت طيب. والرقم الاخر 439 الاول آية بتسلم علينا مساء الفل. جزاك يا آية. مساء الورد من الرياض الرقم الاخر 594. في منورين الرقم الاخر 439. ده مين بقى؟ استني ده دي شروق عرفة مساء الفل عليك.
2: مساء الفل عليك
1: بس كده.
2: طيب ماشي خلينا احنا كده.
1: عبد الهادي من الرياض، انا اسف مش من مكه، عبد الهادي من الرياض مساء الفل عليك.
2: مساء الفل عليك يا عبد الهادي. طيب بعيدا بقى عن حاله الطقس، كان في اي ماتشات او حاجه حصلت؟
1: هنقول
2: بس كان في حاجات صح. ماشي. بص بقى، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نزلوا تقرير عن استخدام الانترنت في مصر خلال 24 ساعة. اوكي خلال 24 ساعة بس في 2026. واللي كانت نتائجها بتقول ايه؟ ابلكيشنز الفيديوهات القصيرة وصل عدد مستخدميها ل 42.5 مليون تقريبا صانع فيديو قصير. اوكي باجمالي استخدام يومي وصل ل 14.6 مليون ساعة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام بنسبة 60% مقارنة بنفس اليوم من السنة اللي فاتت في 2025. 60% انت شايف النقطة قد ايه؟
1: حجم فرق كبير.
2: اما بقى منصات بس المحتوى الدرامي والسينمائي فوصل عدد مشاهدتها ل 52.4 مليون مشاهدة يوميا باجمالي 43.7 مليون ساعة استخدام في اليوم. ودي زيادة 67% بنسبة 67% عن السنة اللي فاتت برضه.
1: دي زيادات مرعبة على فكرة
2: جدا. فوق النص. والسوشيال ميديا بقى، منصات التواصل الاجتماعي زي فيسبوك اكس وغيرهم وصل عدد المستخدمين فيها ل 54 مليون 3.3 مستخدم. اوكي وعدد الزيارات 25 مليار زيارة يومية.
1: اوكي
2: بنسبة زيادة في حجم الاستخدام دي بقى ب 5% بس مقارنة بنفس اليوم في 2025. يعني استخدمنا للسوشيال ميديا بس زاد 5%. وعلى حسب المؤشرات ففي زيادة عامة في استخدام تطبيقات المحتوى الترفيهي بنسبة 60% مقارنة بالمؤشرات في 2025. خدمات الانترنت المحمول زاد بنسبة 12% مع دخول 8 مليون مستخدم جديد. والانترنت الثابت زاد بنسبة 36% مع دخول مليون مستخدم جديد. ارقام كبيره جدا.
1: ارقام كبيره ده
2: قوي قوي يعني. بس فقلت اقول لكم كده الخبر ده
1: كويكلي
2: كده. بس فعايزين طبعا لسه نشوف المسجز بتاعتكم. لو عندكم اي ابديتس كده مروريه يا ريت تبعتوا لنا وتقولوا لنا. اخبارنا موجوده على نجوم.fm.net تقدروا تشوفوها. وارقامنا 015 5955 1006. ايه رايك نسمع نيكول سابا
1: يلا
2: ونرجع على طول؟ خليكم معانا.

0: طيب هلا وغلا، مساء الخير مروان ويارا، يسعدونا هالابتسامه. دي راويه منورين، مساء الفل عليك يا راويه. بتبعت لنا منين يا راويه؟ لان الرقم 249. مساء العسل على الناس العسل، ده الرقم الاخر 495. والنبي يا جماعه في المسج نفسها اكتبوا اساميكم. محمد رجب بيقول عايز تعمل لي بلوك بعد العشاء دي كلها. مروان مش انت لسه كنت بترحب بيا كضيف خفيف على البرنامج وانت بعد العشاء دي كلها جاي ترحب بيا انا يا محمد؟
1: انا عاجبني ان مروان بيوريكوا شخصيته الحقيقيه وهو مش
0: رامي
1: واخد باله،
0: بس
1: وانت مش واخد بالك مش كله بيبان.
0: رامي بيقول صباح الفل على الحلوين، ده من امريكا، مساء الفل عليك يا رامي. مساء الفل عليك، وبفكرك يا مروان تاخد اجازه عادي يعني، رايح اعصابك وسيب لنا مديرتنا معانا بنحبها قوي بتبقى قمر وهي شغاله. لا على فكره ده احمد ربيع، ماشي يا ابو حميد، ده هيحصل لان والله. ناس كتير قالت الموضوع ده، قالوا حتى الناس اللي يارا بتشتغل عندهم في السوبر ماركت قالوا شاطره جدا على طلبات الجبن
1: في السوبر ماركت.
0: محمد علي مساء الفل. ايه
1: مش كنت في مخبز؟
0: ترقينا ما شاء الله دلوقتي بقينا على تركه الجبن. محمد علي بيقول مساء الفل على كل فريق نجوم افهم.
1: طيب مساء الفل.
0: عموما اللي عايز يبقى زي يارا خلينا نقول لكم يارا كانت البدايه ازاي.
1: شوفوا بقى زمان. انا اقول لكم حاجه لطيفه كده. انتوا من دلوقتي هتقدروا تخلوا ولادكم يجربوا حاجه جديده، حاجه مختلفه، تجربه مختلفه تماما، يعني في مكان بيعلم كل الشغلانات اللي موجوده في الحقيقه، اللي موجوده بره بجد في الكوكب في الدنيا. خلاص عاملينها بس للاطفال بس عشان يجربوا ويطلعوا بقى يطلعوا الطاقه اللي عندهم. يقدروا مثلا يطلع دكتور،
0: ممثل، مذيع
1: راديو،
0: مذيع، رجل اعمال، يعني على خط انتاج الزبادي زي يارا. كل
1: الشغلانات
0: دي بقى موجوده واكتر من 80 شغلانه في مكان واحد اسمه كيدزانيا.
1: ايوه
0: في التجمع في كايرو فيستيفال سيتي، هتقدروا تسمعوا او تتبسطوا او تمروا بتجربه مذيع راديو. الاستوديو اللي هناك في كيدزانيا هو استوديو نجوم اف ام، زي بالظبط السيت اب اللي احنا قاعدين فيه هنا، بالمايكات، بكل حاجه، بالهيدفونز.
1: هم بيعملوا حركه لطيفه، هم بيختاروا الشركات او الكيانات الليدرز في
0: صحيح
1: في المجالات المختلفه
0: بتاعتهم.
1: فاحنا كمجال اذاعه
0: في العربيات بيختاروا كذا، في البنوك يختاروا كذا،
1: في الميه، في
0: الميه،
1: فاست كونسيومر جودز، اف ام سي جي.
0: يا سلام.
1: You know,
0: الله على I know
1: back in the day.
0: yes when I was thirsty.
1: فكل الشركات التوب في المجالات المختلفة بيكون موجود ليهم زي شركة هناك، الأطفال بيقدروا يروحوا يجربوا التجربة بتاعت إنهم يشتغلوا في الشركة ده في المجال بتاعها. فإحنا موجودين كإذاعة طبعا.
0: كشكل وكمضمون.
1: ماما يوم بيكون لطيف جدا، بيروحوا يتعلموا حاجة وبياخدوا فلوس بقى على بيعمل فلوس طبعا اللي هي بتاعت كيدزانيا.
0: الموضوع فيه فلوس حقيقيه.
1: كنا احنا روحنا
0: راحت باتت هناك.
1: بس في حاجه لطيفه جدا هنسمعها مع بعض دلوقتي، هي اغنيه بصوت اطفال كيدزانيا القاهره. هنسمعها ونطلع فاصل ونرجع بعديها بقى ايه نكمل معاكم اخبارنا. خليكم معانا.
2: انت المطعم.

يمسك الدنيا القاهرة وشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكتين. تعالوا نحققها سوا. كاتزينيا كايرو، ناشن أوف دريمز.

0: يا ايه ما بتجيش ليه؟
1: انت جبت التليفون الجديد ده بيقولوا بتمن عربيه.
2: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايده ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى، وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كلاسيكو الأرض برشلونة. كلاسيكو الأرض.
2: كلاسيكو
1: الأرض. بيسموه كده كلاسيكو الأرض اللي هو برشلونة والريال.
2: يعني وفي كلاسيكو مثلا السحاب.
1: أي هزار يعني. أي هزار.
2: أول مرة أسمع الأرض دي يعني. عارفة كلاسيكو
1: مشهور قوي ده. لا
2: الكلاسيكو.
1: بس بيسموه حتى في الصحافة الأسبانية بيسموه كده كلاسيكو ديلموندو باين حاجه كده
2: يعني مش كلاسيكو الوحش مثلا. كلاسيكو فاهم كده
1: يعني. كلاسيكو الريش.
2: كلاسيكو الارض.
1: انا مش هرد عليك يعني. او والله بيسموه كده فعلا اللقب بتاعه. برشلونه بيسعى لاسقاط ريال مدريد في الكلاسيكو عشان يحسموا لقب الدوري الاسباني. ريال مدريد وبرشلونه دايما بيكون اهم ماتش في الدوري الاسباني خصوصا الموسم ده. برشلونه ممكن يحسم اللقب رسميا لو كسب ريال في الكلاسيكو اللي هيتلعب على ملعب كامب نو. برشلونه دخل المباراه وهو متصدر الدوري ب 88 نقطه بفارق 11 نقطه عن الريال اللي عنده 77 نقطه. يعني لو برشلونه فاز هيضمن الدوري رسميا قبل نهايه الموسم بثلاث جولات. وده هيبقى سيناريو مثالي للجماهير لانه هيحسم اللقب قدام الريال نفسه. الفريق الكتالوني كمان شكله مختلف تماما مع المدرب الالماني هانس فليك. يعني الراجل ده انا بشوفه من اعظم المدربين الالماني اللي موجودين. رغم انه ما مشيش قوي ما اعرفش ليه مع او يعني قعد فتره مع بايرن حلو جدا ولما مسك المنتخب الالماني فشل ذريع. عشان كده مشوه جابوا ناجلزمان. بس ما علينا. المهم يعني كسب كل مبارياته اللي لعبها على ملعبه في الدوري لحد دلوقتي. سجل عدد كبير من الاهداف واستقبل اهداف قليله جدا رغم غياب لامين يامال للاصابه. وبرشلونه لسه عنده قوه هجوميه بوجود ليفاندوفسكي وفيران توريس وماركوس راشفورد. في المقابل ريال دخل اللقاء تحت ضغط كبير بعد الخروج من دوري الابطال وعنده مشاكل اصابات في الدفاع لعدم جاهزيه مبابي بشكل كامل بسبب اصابه عضليه وده مصعب المهمه اكتر.
2: عارفه مبابي اسم ده
1: بس دي انتي عارفه حاجه عموما يعني
2: اسمع عن مبابي يعني
1: ماشي
2: طيب حلو
1: يعني انت عمرك ما سمعتي فعلا كلاسيكو الارض ده؟
2: لا اعرف كلاسيكو.
1: لا
2: الارض دي اول يعني مع
1: دي انا بقى فتره كبيره جدا
2: بالنسبه لي كلاسيكو الارض يعني ممكن مثلا الارض ده اللي هو مثلا ريال وبرشلونه. كلاسيكو السحاب مثلا هيبقى فريقين تانيين مثلا. كلاسيكو العماير كده بقى فاهم. المنطقه كلاسيكو المنطقه كده بقى فاهم.
1: المنطقه كلاسيكو. نشكر زميلنا عمرو الجندي بيقول لك هانس فليك ابوه مات النهارده بس هيلعب الماتش. يعني انت رحت العزاء عم يعني معلومه بس
2: كتر الف
1: هم بره يعني بره الحاجات دي بيعرفوا
2: يفصلوا يعني.
1: لا اصل ده ماتش مهم فمفيش مجال ان هو يغيب عن المباراه. شكرين يا استاذ جنس.
2: ده الماتش ده النهارده؟
1: الماتش النهارده
2: ده هتتفرج عليه؟
1: ان شاء الله.
2: اوكي بس انا بقيت حاسه ان الاسامي الكبيره اللي احنا كنا متعودين عليها زمان او مش زمان الفتره اللي فاتت مش موجوده.
1: يعني ايه؟
2: يعني كان دايما فاهم برشلونه وريال
1: سقراطس جاري لينيكر.
2: لا يعني كان دايما ميسي ورونالدو ومش عارفه ايه دلوقتي.
1: ميسي راح انتر ميامي ورونالدو بيلعب في السعوديه.
2: يعني حاسه الاسامي
1: بنزيما بيلعب في السعوديه.
2: التقيله راحت ده اللي انا قصدي اللي هي الاسامي.
1: هم كبروا كمان في السن.
2: يعني الوحيد اللي في اللي انت قلتهم هو مبابي يعني غير كده ما حسن كواحده ايه. انا بتكلم جد.
1: انا حاسس انك بتتكلمي على واحد بيعمل لحمه سن في منطقه شعب امبيبي
2: عند نيفا.
1: نيفا
2: احسن
1: فعلا.
2: واحد يعمل نيفا عنده باميه محصلش رز بالسمنه. طب عايز تقرا مسجز؟
1: لا خلاص بعد اللي
2: قول لنا مسجز بس معلش.
1: مساء الورد. تعرفين ان بنتي راحت كيتزانيا من 7-8 سنين ولسه محتفظه بالعمله بتاعتها لحد دلوقتي. طب والله كويس دي رحاب. مساء اسلام بيقول مساء الخير عليكم من الجيم. اجمل تمرينه بعملها وانا بتمرن اني اسمعك وعايز اسمع اغنيه شيرين. حاضر يا اسلام. مساء الفل.
2: اكيد هتبقى موجوده معانا.
1: لو اذكياء جاوبوا على الشيء اللي بناكله وحرام نبيعه. ده الرقم اللي اخره 439. مساء الخير يا مروان انا بحبكم. معلش كلاسيكو الارض او السحاب. معلش يا جماعه حصل خير انتوا قربتوا تقفشوا على بعض عامه ده بيضحكني جدا. لا انا بطل. لا قافش على يارا قافش ده بيبقى بين البني ادمين.
2: ما يجربش همشيه اصل في ثانيه مش هيكمل الحلقه. هتلاقوا ما فيش صوت مروان. مروان فين مشيته عادي
1: مساء الورد. انتوا عارفين اغنيه كتزانيا تحفه وكلها براءه وطاقة حلوة من الأطفال، بس عجبني اختيار سايرين يا دنيا بعدها عشان الكبار مش قادرين شوية.
2: ما فكرتش فيها أشرف. ما فكرتش فيها دي يا شاهد.
1: يعني شاهد أشرف.
2: هي فعلا ميك سنس يعني. في هي فعلا دي اللي ينفع للكبار، هم حبايبي لسه مش عارفين.
1: ده حقيقي.
2: لسه مش
1: عارفين اللي جاي. المصير اللي جاي
2: حبايبي. والله أنت عارف للأسف أنا بقيت مثلا بقى بتمشى أنا وأختي ونشوف الأطفال بتلعب بالعجل بالسكوترز أي كان، نقول يا الواحد يرجع بس يبقى في اللقطه اللي احسن.
1: انا عايز ارجع يعني انا عايز ارجع ما قبل الكليه. اي سنه اولى اعدادي بقى تاني اعدادي
2: اخر همك هتغدى ايه وامتحانات
1: ثانوي اي حاجه
2: عندي امتحان بس ده اخر همومك في الكوكب.
1: خميس برز وملوخيه وفراخ والنادي بالليل وشكرا.
2: وعندي امتحانات والاجازه الصيف جايه يعني بس
1: ده حقيقي.
2: يا كل ما اشوفهم ده اللي بيجي على بالي ان انا بس ارجع ساعه بس.
1: انت بقى اللي بتجري ورا العيال الصغيره اللي بيلعبوا بالعجل في
2: المعادي. انا معروفه في المعادي.
1: اصل كانوا بيقولوا في واحده مجنونه ومعاها واحده شبهها.
2: عند الميادين
1: ورا العيال
2: واحده شبهها
1: اثنين شعرهم اصفر بيجروا ورا العيال يحدفوهم بالطوب.
2: حمارة
1: خرعلك.
2: طيب انا هطلع مروان فاصل وهنرجع على طول هنبتدي معاكم الساعة الثانية. مروان مجهز لنا موضوع هندردش نتكلم فيه.
1: حطي اسمي في جمل غير مفيدة
2: كلها 015-595-5006 facebook.com/nubumafm. هنطلع فاصل هنرجع بعدين نبتدي معاكم الساعة الثانية. ما تنسوش في كمان نشرة الأخبار. خليكم معانا.
3: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15% وحافظ عليها من 3-4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878
4: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة.

0: كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها إيه؟
3: نجوم أف أم تي في.
1: تابعونا على x.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون.
2: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صناعة خام الفوسفات وجهود التوسع في القيمة المضافة له.
1: وزير الخارجية يشارك في فعالية ترويجية لمنصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
2: وزير الاستثمار يبحث مع البورصة السلعية البيلاروسية آليات التعاون والتكامل.
1: وزير الكهرباء يعلن تحويل مبنى هيئة المحطات المائية السابق مقرا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
2: وزير النقل يؤكد أن تشغيل كوبري أبو شوشة بقناية تنفيذا لخطة إنشاء الكباري أعلى المزلقنات الأكثر خطورة.
1: برنامج تدريبي مصري قطري حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول.
2: وزير التعليم العالي يفتتح عددا من المشروعات الصحية بتكلفة 632 مليون جنيه بجامعة الإسكندرية.
1: وزيرة الإسكان تتفقد أبراج داون تاون والحي اللاتيني ومركز المؤتمرات والمعارض بالعاصمة الإدارية.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.
1: الطقس غدا حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا وابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، فخليت مروان يجهز لنا الموضوع ويبقى جاهز ان احنا نرجع اللينك ده يبتدي. وهنتكلم يا مروان على الكلمات اللي تبين انها طيبة بس هي مش طيبة، يعني نص كلامك يعني تقريبا، يعني ماشي اللي هو ماشي تمام براحتك، عارف الكلمة دي؟ تمام يا مروان براحتك دي مثلا، او كفاية تمام ماشي معلش دي برضو ممكن، صح؟ ايه تاني؟
2: وايه كمان؟
1: ايه كمان؟ او اي حاجة.
2: اعتقد ان الكلمة مرتبطة بالرياكشن،
1: تفتكر؟
2: الرياكشن والتون الدليفري بتاعك للكلمة، يعني انا ممكن اقول لك مثلا ما تتأخريش بكرة يا يارا، فتقولي تمام اوكي خلاص ده مرد عادي. لكن يارا اعملي كذا تمام،
1: او يارا انتي انا مش هعرف،
2: او مستواك يتحسن في الفترة الاخيرة يا يارا تمام.
1: لا انا متهيالي في الناس المتجوزة مثلا تمام براحتك دي تبقى دايما بتبقى مقلقة.
2: لا هو عموما حتى بعيدا عن المتجوزين، لا حتى يعني في التعاملات، يعني ممكن تبقى في موضوع مع حد من اصحابك وتقولي حاجه ويقول لك براحتك.
1: طب هل في كلمه مثلا تبان ان هي عاديه او كيوت ولطيفه؟
2: هم كلهم يبانوا عاديين على فكره. هم كلهم يبانوا عاديين، هي الطريقه اللي هتقوليها
1: هي كلمات صراحه كلها ما تقدرش تمسك حاجه على اللي قدامك ان هو غلط او ما غلطش
2: الطريقه.
1: يعني ماشي خلاص، فانت قولوا لنا كده ايه الكلمات.
2: بس في الرجاله عموما النسبه كبيره من الرجاله بتاخد الكلام ده بمعنى الحرفي مش بمعنى تاني،
1: بيبقوا عارفين الدنيا علمتهم.
2: ده في حاله المتجوزين نسبه كبيره منهم بالنسبه له معلش مش هينفع نخرج النهارده تمام. هو بالنسبه له خلاص هي قالت تمام بس ما اعرفش بقى هيواجه مصيره ازاي. ما اعرفش ايه المصير اللي مستنيه يعني، فاهمه
1: اللي هو
2: بس ده عشان طيبه الرجاله عموما يعني
1: اللي هو انا خارج مع اصحابي
2: براحتك
1: تمام براحتك تعرف على طول ايوه يا محمد انا مش هقدر انزل النهارده لازم مع حبيبتي
2: بيبتي
1: متهيألي في كلمات بتبقى فيلم رعب احنا محتاجين نتكلم.
2: طب بتعمليها بيبقى رد فعلك ايه لو من اصحابك مش من لو انت مش متجوزه ولا انك متجوزه 6 مرات؟
1: والله بص يا مروان دلوقتي في حياتي ما بقاش فارق لي بقى ايش هو زي ما يشوف
2: في معناه يعني مش مهم يولعوا اصحابي يعني.
1: مش قادره
2: لو في حد
1: أنا
2: يعرف
1: يا دوب عندي طاقه استحمل نفسي بيها اكتر
2: طب كويس
1: من كده
2: انا مش مستحمل نفسي اصلا.
1: يعني يا دوب يعني شوف انت انا مضطر ده شغل بس هتعمل اي حاجة انا مش عجباني الباب هو. عادي اقدم البرنامج لوحدي يبقى جامد
2: دي لولو قوي دي لولو قوي
1: ولا الهوى عادي بس قولوا لنا كده ده موضوع النهاردة قولوا لنا رأيكم فيه وهنكمل فيه يعني بعد الفاصل اللي جاي.
2: رامي من امريكا قال لك لا في كلمة كمان
1: ايه
2: اعمل اللي انت عايزه. دي قاتلة دي برضه يا رامي يعني باداء معين او فيشل رياكشن كده معين دي بتبقى معناها يعني ما تديهاش ظهرك. ما تديهاش ظهرك حقيقي.
1: ايه الكلمات اللي تبان طيبه بس هي مش طيبه؟ احكوا لنا وابعتوا لنا 015-595-1006 facebook.com/nogumafm. هنقرا بقى المسجز اللينكات اللي جايه. الحب جاني
2: جاني جاني
1: مش معاهم نرجع.

0: دلوقتي مع دبي فون قسط ببطاقات سي اي بي الائتمانيه لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصه واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنه نفس الثقه. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصه للحياه من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصريه او انستا باي، او اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصريه. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: الفنانة إيناس الفلال
3: طالعة على أبوها مقصرة.
2: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
3: يعني أنت خبرة كل حاجة وسيباني عيوان كنت في نفسي كده يما؟ ماشي.
2: يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: سحر قومي بسرعة، قومي خدي ابنك وامشي.
5: على قبض عليه وحسن وحمدة بيتخنوا. أبوس إيدك قومي خدي ابنك وامشي. مفيش وقت ولا الزمن وجعي. يلا أنا مش هسامح نفسي لو جرالك حاجة أنت كمان. كفاية قوي اللي حصل لحد كده.
4: هتعرفي، خدي دول وتصرفي. المهم إن أنت لازم تختفي من هنا دلوقتي.
2: الفنانة إيناس الفلال فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سؤال اليوم بيقول النهارده قلنا ايه نتكلم كده وندردش معاكم في موضوع الكلام اللي هو ايه بيبان كيوت ولطيف وعادي. ايه الكلمات يعني الكلمات اللي بتبان انها طيبه بس هي مش طيبه خالص.
2: محمد رجب بيقول انا فاكر زمان وانا طفل بريء ضحكني قوي طفل بريء لما كنت اطلب حاجه من اهلي يقولوا لي ان شاء الله دي معناها لا، ولما اقول له امي عايز حاجه من تحت تقول لي لا عايزه سلامتك اطلع الاقيها بتقول لي ما جبتليش حاجه معاك ليه، ومع اصحابي في جمله 10 دقائق وابقى عندك وتلاقيه جه بعد ساعه او ساعتين. بس دي مش زي اللي احنا بنقوله يا محمد الـ يعني الوحيده اللي قريبه من اللي احنا بنقوله اللي هي ان شاء الله.
1: ان شاء الله دي من كل الامهات عملت عقده
2: لكل الاجيال الناس. عرفتها انا عايز اقول لك حمزه دلوقتي ادركها من سنتين اما يقول لي حاجه اقول له ان شاء الله يعني مش هيحصل
1: والعقد لسه مكمله لغايه دلوقتي
2: ده حقيقي بننقلها بننقلها للاجيال. سوزي مساء الفل عليكي، ازيك يا سوزي اخبارك ايه بتسلم علينا.
1: بتقول
2: ما اعرفش عاملين لي بلوك ولا ايه بس بالنسبه لي الكلمه الكيوت اللي ورا ايه ربنا ما يوريك نظره كده معينه وبعدها والله اللي انت شايفه صح عمر، ولو كرر عليا الفعل او طلب الكلام عامه اللي بنحكي فيه بختمها بانت شايف ان ده صح اعمل كده.
1: عندها حق على فكره لو انت شايف ده صح تمام.
2: طب ما نقول ليه بنستخدم الجمل دي يعني ليه الزوجات لو بنتكلم على المتزوجين
1: عشان
2: يعني.
1: هي لازم تسيب الموضوع لازم يتساب الموضوع في ايدك تشوف انت هتعمل
2: طب ما تقولي لا يعني ما عنديش
1: لا
2: مشكله
1: لا لا ما تجيش من ما تجيش من يعني ما تجيش من انت المفروض تعرف انت تعرف ايه الصح
2: لا ده هناك ده مع صاحبتك انت الاحاسيس والمشاعر الجميله الفياضه دي
1: كل حاجه بتتساب
2: مشاعرك الفياضه دي بينك وبين اصحابك. براحتك كلمة براحتك وراها سم قاتل ده حقيقي ده الرقم لآخره 817. أنا أوافقك أنا أوافقك جدا أنا أوافقك جدا ومعاك يا يو. أي حد يجادلني أقول له عندك حق عارفين الترند ده بطلنا اللي يعطلنا واللي يعصبنا بيخرجوني عن شعوري وأنا جوايا ست مؤدبة مها من مصر كان نفسي قوي أتعلم برود. يا مها مساء الفل. على فكرة الجمل دي برضو بتنوم عن برود براحتك
1: لا
2: ما بتتقالش بزعيق ولا بانفعال
1: دي مش ده مش لا هي معناها ان انت بتشوف انت انت انت المفروض قادره بالصح من الغلط.
2: رامي من امريكا اللي بعت لنا الصوره بتاعت الطفطف اللي في المطار اللي انا ويارا قاعدين فيه يعني وبعدين بعت لنا ايموجي ليوسف زميلنا يوسف بركات. انت عملت ايموجي ليوسف بركات ليه؟ انا بسمعكم وانا راجع من الشغل ده الرقم الاخر 289 ده محمد فكري بيسلم علينا وبيقول عايز اسمع رامي صبري حبيبي الاولاني وبسمعكم وانا راجع من الشغل وعايز اهدي سلامي لمراتي واولادي ليلي وعدي. انت عايز تسمع حبيبي الاولاني وبتهدي الاغنيه لمراتك واولادك ولا عايز تسمع حبيبي الاولاني وسلامك لمراتك واولادك حاجه تاني عشان تفرق كتير. ربنا يقدرنا على خير الخير. في مين تاني؟ هو في ايه يا استاذ مروان؟ عايز افهم هو في ايه؟ مش بتقول ليه الرساله بتاعتي؟ انا قلت الرساله على فكره يا ايه من اول من تاني لينك قلنا الرساله بتاعتك يا ايه. بتقول عمرو دياب او رامي جمال انا عايز اسمع رامي جمال شغل لي رامي جمال. والله يا ايه قلنا الكلام ده قارين الرساله ما تقلقيش.
1: كان في رامي جمال من شويه.
2: حماده المصري
1: شغلنا رامي جمال قبل ما يبتدي الساعه على طول.
2: حماده المصري بيقول كلمه براحتك ليها كذا معنى يعني انا حابب براحتك او المعنى التاني براحتك اعمل اللي انت عايزه تزعل تتصالح سكه السلامه ونبره الصوت نفسها في الكلام بتفرق وبتوصل معاني كتير. انا ده اللي انا قلته حماده انت ايه الكلام اللي انا قلته؟
1: هم التوب 2 انا بشوف التوب 2
2: اسخف كلمتين
1: براحتك وتمام براحتك اعمل انت
2: لا وفي بقى لما حد لما هديكي مثلا حد يقعد يحكي لك قصه مثلا انتوا مسافرين انت واصحابك وحد ما جاش وبعدين يقعد معاك ويحكي لكم قصه انه هجموا عليه تسعه وطلع السيف وضرب رصاصتين في الهواء والحاجات ده انتوا بصيروا بعد ما خلصوا ايه كمان.
1: انا دي بستخدمها معاك كتير ايه كمان لما بتيجي تحكي اي قصه ايه تاني وانت صح برضو بستخدمها معاك كتير قوي.
2: مساء الفل، ادعوا لي عندي بكره انترفيو مهم، ده الرقم اخره 684. بالتوفيق ان شاء الله.
1: توفيق.
2: اهو في حد بعت النظره بتاعته، ايه كمان ده الرقم الاخره 023. دي منا اعتقد يعني. كلمة ازايك بغمزة كده مع الضغط على الذال
1: ازاي
2: 500. ده باسم همام، مساء الفل عليك يا باسم. في كمان كلمة انت شايف كده، دي انا بستخدمها كتير، انت شايف كده. طب تمام.
1: طب سؤال، بتشوف كلمة من الكلمات دي تمام، شوف انت اللي يعني مثلا دي تيجي تاكلي مش عارفة ايه، مش فارق معايا اي حاجة، انت ولا دي عادي؟
2: لا دي عاديه. لا ما حسيت.
1: طيب ناكل بيتزا؟ لا مش عايز اكل بيتزا. طب برجر؟ لا
2: اي حاجه. ده زي الميم اللي كان بي
1: هي حقيقيه قوي.
2: تاكل ايه؟ اي حاجه. اي حاجه. انا برجر؟ لا لا لا لا. فطير؟ لا لا لا لا.
1: امال ليه؟ بيتزا؟ لا ماليش مزاج خالص.
2: كشري؟ لا لا لا لا. مساء الفل، حابب امسي عليكم طه الزواوي وصبري الزواوي وحبيبه هنا من طريق مصر اسكندريه الزراعي. مساء الفل عليكم كلكم، براحتكم، ما تجوش كل يوم عادي. ده الرقم الاخر 00. ده كيمن. يا كيمن مساء الفل. بس دي المسج.
1: طيب خلينا،
2: عندك حاجه تقريها؟
1: كنت اشوف حاجه كوره، عندي حاجات كوره يعني.
2: تمام.
1: حسام حسن بيعلن قائمه منتخب مصر النهائيه لكاس العالم يوم 29 مايو. انت عارف القائمه النهائيه؟
2: لا شفت الاوليه، شفت القائمه الاوليه.
1: بص هو هيعلن لا لسه النهارده كام، لا لسه يا مروان هيعلن القائمه النهائيه للمنتخب يوم 29 مايو. قبل ما يسافروا لامريكا بيوم واحد بس. المنتخب المفروض هيسافر يوم 30 مايو لامريكا، وهيبدا التحضير الاخير للمونديال، وفي خطه لمعسكر قوي قبل البطوله. قبل السفر منتخب مصر هيلعب مباراه وديه مع روسيا يوم 28 مايو على استاد العاصمة الإدارية الجديدة الساعة 9 بالليل، وبعديها اللعيبة هياخدوا يوم أجازة يوم 29 مايو، وهوبا إيه بقى هيسافروا تاني يوم. حسام حسن قرر يستدعى 28 لاعب للمعسكر بدل 26 بس، رغم أن القائمة الرسمية لكأس العالم بتضم 26 لاعب، وده احتياطي لأي إصابات ممكن تحصل قبل السفر. بس بدي خلص. كمان في مباراة ودية كبيرة هتكون ضد البرازيل، ودي يوم 6 يونيو بس دي في أوهايو في أمريكا، وهتكون آخر تجربة قوية للمنتخب قبل ما يبتدي كأس العالم. بس تمام، حلو قوي. الموضوع بقى ايه الكلمات اللي تبان طيبه بس هي مش طيبه؟ ابعتوا لنا 015-5955-1006. نسمع رغب علامه.
2: هي كلمات زي يارا كده.
1: شكرا يا شهد.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على يوتيوب.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سألنا سؤال لطيف، سؤال بسيط، بناخد رأيكم النهاردة في ايه الكلمات اللي تبان انها طيبة بس هي ايه
2: مش طيبة خالص.
1: خالص.
2: جابر من امريكا بيقول خلينا ماشيين جنب الحيط، خلينا ناكل عيش، هو بيقول يعني على المتجوزين. يا جابر لازم في حد يقول يوصل صوتنا، لازم حد يوصل صوت.
1: وانت شايف مين هيوصل صوتكم ان شاء الله؟ انت.
2: عليها التميمي مساء الفل بتقول في جملة كده بيني وبين بناتي، انا لما اطلب منهم حاجة ويقولوا لي لا اسفين اروح رد عليهم واقول لهم يا الله الدنيا ما تستاهلش، يروحوا عاملين اللي انا عاوزاه منهم. دي نفس فكرة مش هتعرفوا لي طريق برة ومش عارف ايه الكلام الامهات المتعارف عليهم. رقم الاخر 689، يا سلام عليك بالنبره اللي كلنا عارفينها، وكلمه بشوقك ده الرقم الاخر 817.
1: بشوقك دي زي براحتك صح؟
2: لما بطلب آية والله لعبنا الأغنية بتقول لما بطلب حاجة من حد هنا يا أستاذ مروان وما يردش عليا وما يكلمنيش أقول له خلاص ماشي أقول لهم كده ماشي آية، إحنا لعبنا الأغنية عموما. مينا مساء الفل عليك يا مينا، بيسلم على مديرته
1: سك يا مينا
2: أبو حمزتنا يا سيدي، ربنا يخليك تسلم. لا خالص يا مينا، هو فاكر ان هو بعت مسجز وانا ما قريتهاش فافتكر ان انا متضايق من لا ايه ده الكلام ده، ماذا تقول، اكيد ما شفتهاش يا مينا، اكيد ما شفتهاش، لكن طبعا مش مقصود، لا لا لا يعني حتى يعني تقربك من مديرتك والجو بتاع مديرتنا
1: لا المشكله بس يا مينا الوحيده ان هو ما قراش عشان مش بيشتغل مش بيشوف شغل
2: من الاخر،
1: يعني هو مش بيشوف شغل.
2: لا طبعا ما بلاش الافكار دي تيجي في دماغك يا مينا، انت عارف يعني
1: حبيبي.
2: محمد رجب بيقول كلمه حبيبي لما تتقال من ناس معينه
1: حبيبي.
2: في كمان لما تكون بتكلم حد وفجاه يقول لك ماشي. دي انا بعملها مع عيرك كتير. ماشي
1: ما هي دي زي ان شاء الله
2: ماشي. تبقى بتقول بقى ايه كلام مش راكب على بعضه او مش لاقي على بعضه او مش في وقته كعادتها دائما، يعني بقول لها ماشي تمام. انت حره وعدي يومك. الجمله دي برضو من الجمل اللي بتتقال كتير. استنى ده الرقم اللي اخره 918. دي شيري غالبا تسمعيها من مامتك، تسمعيها من اختك.
1: ايوه
2: انت حره او عدي يومك بقى. عدي يومك
1: انت حره دي برضو.
2: عدي يومك ولا
1: هي
2: ايه؟
1: هي فعلا زي ما قلت في الاول هي الدليفري بتاع الكلمه،
2: الطريقه اللي بتتقال هي كلمه عاديه بس هي كل طريقه بتتقال بيها بتدي معنى انطباع ومعنى تاني خالص.
1: بس بحس ان براحتك دي وبراحتك دي ايا كانت الطريقه اللي قلتها بيها دايما فيها ايه فيها حاجه مش مظبوط.
2: تمام
1: براحتك.
2: تمام
1: طيب قولوا لنا ايه الكلمات اللي تبان طيبه بس هي بجد مش طيبه، ده اللي احنا عايزين نعرفه.
2: بجد مش طيبه.
1: في حاجه ثانيه كنت هقولها؟ طيب هنطلع اخر فاصل سريع جدا ونرجع على طول نشوف اخر كام مسج قبل ما نختم حلقتنا النهارده. ابعتوا لنا على 015 595 5006 facebook.com/نجوم اف ام. نسمع عصير حلاني ونرجع على طول.

0: كلمات اللي تبان طيبة بس هي مش طيبة.
1: طيب سوزي بتقول مش هتصدقوا ان كنز اللي عندها سنتين ليها كلمتين لما اقول لها حاجة ومش عاوزة تعملها بس ما تقوليش لا فتقول لي سلفل معناها مساء الفل.
0: سلفل
1: عشان مش بتعرف تنطق قوي. ماشي بتسكتك يعني يا سوزي. يارا اهلا يارا ومروان، ابني 8 سنين عنده داون سيندروم ومش عارفة مين اقنعه ان ماشي دي يعني لا لما يرفض حاجة او مش عاوز يعمل حاجة
0: يقول ماشي, ماشي على طول.
1: لا طبعا لا بس ماشي بتحمل معاني كتيرة والله. دي مي يا مساء الفل عليك يا مي، بجد انتوا سلتوني النهاردة، ده الرقم الاخر 201. دي كريمة يوسف بتقول هوريكي، وبقول دايما اول مرة بقول لعيالي على طول ونفس نظام التهديد اللي هو هوريكي. في مين تاني؟ مساء الخير كلكم. انا لما بقول حاجة لبابا ومش بعجبه بيقول لي اللي انت شايفاه غلط اعمليه. حلوة حلوة منطقية
0: ريفرس سايكولوجي.
1: ايوة طيب على العموم احنا وقتنا ما خلصش يا ورا، انت كملي وانا همشي.
0: طيب انا خلاص امشي انت يا جهان.
1: يا جهان
0: ابتدي اجمع السبعة وانا معايا.
1: بالظبط كده.
0: طيب نشكرك يا مروان على وجودك معانا. طبعا عايزين نشكر كل مستمعينا واللي بيتابعونا على كل المسجز الحلوه. زي ما مروان قال وقتنا خلص، هجيبه ونرجع بكره ان شاء الله. نرجع لكم الساعه 5 بحلقه جديده ودقائق، وهكون معاكم جهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل سبعة. يلا يا مروان،
1: يوم جميل عليكم ان شاء الله.
0: نشوفكم بكره. باي باي.
2: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057 رقم التسجيل الضريبي 64.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: ميناء رفح البري يستقبل 107 مرضى وجرحى ومرافقين فلسطينيين من غزة.
2: مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر.
1: مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر الشرطة الباكستانية وأسفر عن سقوط ضحايا.
2: رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صناعة خام الفوسفات وجهود التوسع في القيمة المضافة له.
2: وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي.
1: وزير الاستثمار يبحث مع البورصة السلعية البيلاروسية آليات التعاون والتكامل.
2: برنامج تدريبي مصري قطري حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول.
1: وزيرة الثقافة تبحث مع مديرة معهد العالم العربي بباريس تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة.
2: الموافقة على حضور 4200 من جمهور الزمالك و2000 مشجع لاتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية السبت المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة لنجوم أفام والنجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا كويسين وبخير وكله تمام. حلقتنا في بدايات الأسبوع من الحد، أو حلقتنا من الحد الأربع بتكون للسباق والسبع أغنيات المشاركين في السباق وفقر التلاتة الواحد. فإحنا بنبدأ أسبوع جديد بترتيب جديد للأغنيات. في مجموعة من الأغنيات جديدة تم إصدارها وموجودة على نجوم أفام. نهاردة نستقبل منكم فوتس لأي أغنية جديدة حابين أنها تنضم معنا عشان تضم معنا بكرة على طول على طول على طول. لو حابين حاجة معينة، حابين أغنية معينة، بعتولنا اسمها على 015-595-1006. في الوقت الحالي مشاركة معنا مجموعة الأغنيات ولسه بتنافس ومعنا في مركز السابع وأخيرا. النجاحة مستمرة لسه لحد دلوقتي لعسيلي وصابرين نجيلي، بس ترجعت معنا النهاردة وصلت للمركز السابع، بس لسه بتطلبوها كتير كتير كتير وحابينها كتير. بنطمن على أخباركم من خلال المسجز اللي انتوا بتبعتوها. قولونا انتوا أخباركم ايه، عاملين يعني حابين أني أغنية، بتسمعونا من أي مكان، لو في أي إهداءات حابين برضو تشاركوا بيها ياريت من خلال الواتساب. خلونا نبدأ بأخيرا وفي انتظار مشاركتكم.

طيب مجموعة من المسجز اللي جات لنا أغنية محمد لمحمد رمضان، مساء الخير عيد ميلاد ماما النهاردة، كل سنة وهي طيبة عقبال 1,100,000,000 سنة، حبيت أعيد عليها وأنا مش في البيت عندها، وهي بتفتح قناتكم وبتحبها قوي، وممكن تقولوا لها كنزي بتحبك، هي اسمها هناء أحمد محمود، تحياتي يا ست الكل، كل سنة وأنت طيبة وعيد ميلاد سعيد عليك يا رب. وهي بتحب أغنية شيرين تباعا تباعا، احنا معانا بس لسه أغنية الحضن شوك مشاركة معانا، لكن اكيد كنزي بتقول لك بحبك وبتقول لك كل سنه وانت طيبه، واحنا كمان بنقول لك كل سنه وانت بالف خير يا ست الكل، انا بجد بحبك قوي، وشكرا تحياتي اكبت 777. شكرا الناس اللي بعتها قلوب وحاجات حلوه وبعتها بتمسي علينا. في اختيار الفقره 3-1 لاحمد سعد، وفي بعدي اغنيه مش حبيبي بس لجوزي باسم اولادي نانا واسو، وبقول لهم اني بحبكم قوي، ربنا يخليكوا ليا، هم اجمل حاجه في حياتي. وفي فوت لاغنيه شيرين الحضن شوك اللي لسه مشاركه معانا، بنكمل بنوصل لرقم 6 معانا، انت صح لجنات لسه بتنافس معانا في المركز السادس.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: نجومك قام على التلفزيون.

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

بنكمل ومجموعه من المسجز اللي انتوا بعتوها. احلى مسا على كل بيسمعوا نجوم افهم، تحياتي شكرا. زكي لولو، زكي ليلى علم الدين، وحشتيني يا لولو جدا جدا، شكرا على المسج الحلوه دي، يا رب تكوني بخير وكل سنه وانتي طيبه. في فوت للشامي الفقره 3-1، وفوت لإليسا الفقره 3-1، في مروان خوري فقره 3-1، كذا حاجه الحقيقه النهارده، اختيارات مختلفه. في انا اميره بقول لابو امنيه واسامه بحبك وربنا يخليك ليا، وهدي له اغنيه مش حبيبي بس، تحياتي للاسره كلها. وفي انتظار مشاركتكم اختاروا معانا مين نجم فقره 3-1. قربت الفقره تبدا، هنسمع دلوقتي اغنيه المركز الخامس وننزل اللي كان لبوسي، لسه مشاركه نسمعها وراجعين.

اختياراتكم الأخيرة لفقرة 3-1، وبينضم رامي جمال للاختيارات معانا دلوقتي، عمرو دياب كمان في أغنية إخوات لنجم إبراهيم الحكمي، حبيت حدى بندق، مساء الخير، أهلا مساء النور، رقم آخره 459، تحياتي على الناس اللي بتتابعنا وبتشارك معانا. فكروا في اختيار لفقرة 3-1 أخير مطلوب مننا من ياسمين. مصطفى قمر برضو يشارك معانا في الفقرة، لسه في كام دقيقة كده صغيرين صغنطتين جدا جدا جدا علشان تبعتولنا اختياركم الأخير لنجم فقرة 3-1 النهاردة. شاركوا وبعتوا على الواتساب. بالنسبة أغنية المركز الرابع معانا النهاردة هي مش قادرة لأنغام.

مصطفى قمر هو نجم فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنبدأ الفقرة دلوقتي حالا بإصدار من أحدث إصدارات وهي أغنية حبيت. فاضل معانا أغنيتين لمصطفى قمر حابين تسمعوهم من الإصدارات الجديدة، حابين تسمعوا حاجة نوستالجيك، فكروا أغنيتين بتحبوهم مصطفى قمر وشاركوا معانا، ابعتوا لنا على 015 595 1006.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعلم

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الموضوع محير جدا في اغنيات مصطفى قمر. هو نجم فقره 3-1 معانا النهارده في اجمد 7 الساعه 7. فيعني كتير قوي من الاغنيات يعني مش عارفين بقى نسمع سكه العاشقين ومكاتبي وصاف ولا نسمع الحاجات من الحاجات الجديده، فكلهم احلى من بعض بصراحه. يعني لما بنرجع لورا حبتين وبيبقوا برده اغنيات حلوه، ولما بيكون في اغنيات جديده فاغنيات جديده. ممكن نسمع حاجه نوستالجيا لمصطفى قمر. في عايز اسمع فقره 3-1 مصطفى قمر، افتكرني بهديع الحمدي ابني في الامارات واختي ام رحمه ام ندى من الشرقيه، وافتكرني موجوده معانا بس هي اغنيه شويه دراما. عايزين نسمعوا حاجه كده دراما حزينه، ولا عايزين نسمعوا حاجه مصحصحه؟ لسه برضو في اختيارات. هنحب ايامنا يا وادي اسكندراني. في دباديبو بندور معاكم هو على الهوا. شفتوا بقى احنا بنعمل كل الحاجات مع بعض، واحنا بندور مع بعض على الاغنيات اللي انتوا عايزينها. طب خلونا نسمع اسكندراني ونرجع، فاضل معانا اغنيه واحده بس. اني واحده عايزين افتكرني ولا عايزين دباديبو؟ عايزين حاجه دراما سلو رومانس السكه دي في موجود، ولا حاجه مصحصحه حبتين؟

دي طبعا كلكم خاينين لتامر عاشور معانا في المركز الثالث النهارده بعد فقره 3-1 لمصطفى قمر. بنرجع بتمنى الفقره تكون عجبتكم وبتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بيها. وبنرجع تاني للسباق، ثلاث اغنيات موجودين معانا في السباق، فاضل هم الرقم 3 ورقم 2 ورقم 1. تابعونا لحد اخر الحلقه، ان رقم 1 هي اكيد بتكون اجمد اغنيه. نسمعها من الاول. كلكم خاينين وراجعين في انتظار مشاركاتكم الاخيره. ابعتوا وشاركوا على الواتساب على 015-595-1006.

0: تموت فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة عسيلي وصابرين النجيلي واخيرا
2: واخيرا افرح رسمي افرح رسمي واخيرا اسمك يا حبيبي جنب اسمي
1: ستة جنات انت صح
3: انت صح لما قلت ان بعدك مش هعيش انت صح انت قامة بتتنسي
1: خمسة بوسي وننسى اللي كان
4: انا عندي سؤال اسأل ولا بلاش هو احنا ليه على قد نيتنا ما خدناش
1: اربعة انغام مش قادرة
5: مش قادرة
1: عاشور كلكم خاينين
6: يا وحوش لبس اللي وشوش عامل اللي صحابي وانتم مش بني ادمين
1: اتنين بهاء سلطان سوا سوا
7: ما

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رب الحلقة تكون عجبتكم. وبرقم واحد بنختم الأغنيات علشان دي بتكون الأغنية الأكثر طلبا في الحلقة في آخر حلقة من البرنامج. كمان دقيقة هتكون موجودة معاكم أي عبد العاطي وحلقة جديدة من ديجا فيو. تابعوها من الساعة 8 لحد الساعة 10. كنت معاكم جيهان عبد الله وأسيبكم مع الحضن شوك لشيرين رقم واحد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: محافظ البنك المركزي ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة الاستلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري للبنوك.
2: ميناء رفح البري يستقبل 107 مرضى وجرحى ومرافقين فلسطينيين من غزة.
1: مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر.
2: مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر الشرطة الباكستانية وأسفر عن سقوط ضحايا.
1: وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي.
2: وزيرة الإسكان تتفقد أبراج داون تاون والحي اللاتيني ومركز المؤتمرات والمعارض بمدينة العالمين الجديدة.
1: وزيرة الثقافة تبحث مع مديرة معهد العالم العربي بباريس تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة.
2: المعهد القومي للاتصالات يحتفل بتخريج 1627 شابا من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي في 27 محافظة.
1: الموافقة على حضور 44,200 من جمهور الزمالك و2000 مشجع لاتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية السبت المقبل.
2: تعادل أستون فيلا مع بيرلي وكريستال أمام إيفرتون ونيوكاسل أمام نوتنغهام في الدوري الإنجليزي.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: لمعادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في, وحلقه جديده من ديجا فيو زي كل يوم حد بنتقابل من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه, بنقرا قصص قصيره على الهواء. ولما بنقرا قصه قصيره بنستخرج منها المورال ونتناقش فيه مع بعض. المورال هو الفكره الاساسيه في القصه اللي بمنتهى البساطه والسهوله اي قصه بتتحكي لك في الدنيا هي فيها حاجه, فيها خطوط تماس كده تقدر تقيسها على نفسك وتقول ده انا مشترك مع الابطال في التفصيله دي. النهارده انا هقرا لكاتب بقالنا كتير قوي ما قرينا لهوش ينفع يعني جائزه لانها مش ايه تمشي في الكلام يعني ما قرناش بقالنا كتير جدا لاحسان عبد القدوس قوي يعني بقالنا كتير قوي, وده من اوجه التقصير. وكذلك نجيب محفوظ للناس اللي مركزه معايا بقى, وده برضو في شيء من التقصير يعني, بس يمكن عشان احنا من بعد ما رجعنا من رمضان يعني لسه يا دوب الاسبوع اللي فات قرينا لتشيكوف, والنهارده برضو القصه فيها حاجه كده اللي هيلقطها هي الناس اللي مركزه بقى في الروابط ما بين القصص يعني. بس خليني اقول حاجه بخصوص احسان عبد القدوس, حاجه كده ايه من التفاصيل اللي بحب دايما لما اكون انا حاسه اني اكتشفتها على على مدار قرايات احس ان انا عايزه اقولها بصوت عالي يعني. احسان عبد القدوس من الحاجات الجميله جدا في كتاباته مش هو بس ان هو اتكلم عن الحب والعلاقات الرومانسيه بشكل فيه استباق وفيه جرأه, لا كمان في تفصيله بالنسبه لي بتبقى لطيفه قوي في لعبه قرايه الكتب او معرفه الكاتب من تفاصيل العناوين. عناوين كتب وعناوين روايات وعناوين قصص احسان عبد القدوس لو كنت في مسابقه ولقيت اسم بالنسبه لك فيه شيء من الجرأه والغرابه يعني بنسبه 90% هو احسان عبد القدوس. احنا بنتكلم في كاتب عنده أكتر من 600 رواية وقصة, أقرب مدخل للكلام عنه والاستباق والاختلاف اللي في كتاباته هو في عناوين قصصه. يعني أنت بتتكلم في عناوين عاملة زي بقى غابة من السيقان, مايو بنت القسطى محمود, في بيتنا رجل, حبيبتي حبيبي أصغر مني, أنف وثلاث عيون, لا تطفئ الشمس, أبي فوق الشجرة. يعني تخيل لما حب يجسد شخصية خروج الأب على الطبيعة الساكنة اللي هو كانت يعني بيتم وصفه بيها, سمى الفيلم أبي فوق الشجرة اللي هو الأب اللي خرج عن السكون وبقى فوق الشجرة. فده طبعا ده حاجة كده من على أول درج من وش القفص في تحليل الفكرة والاسم يعني, لكن أبي فوق الشجرة ده فيلم يعني يتحكي عنه كتير يعني. فبتكلم عن كده بس على اعتبار اللي دايما ايه يمكن اتكلمنا قبل كده عن احسان عبد القدوس, وهيبقى في ايام تانية نتكلم عنه كتير. بس انا النهارده القصه اللي اخترتها هي مجموعه انا وقعت في ايدي بالصدفه البحته وقريتها كلها, وكنت محتاره كالعاده لما بقرا مجموعه كامله ان انا نتكلم في انهي قصه فيها. بس لقيت القصه اللي هنتكلم فيها النهارده هي شبكه علاقات كده ممتعه جدا, وشبكه علاقات بشكل أو بآخر هتكتشفوا أن كلهم كان عندهم نفس الدافع نفس الاحتياج, بس كل حد فيهم عبر عنه بشكل مختلف. تقريبا هو ده إحنا كبني أدمين أصلا, وعشان كده القياس في القصة دي هيكون ممتع جدا جدا. خليني أقول لكم أن القصة اسمها هذا البريق يعني هذا اللمعان يعني, هي من مجموعة قصصية اسمها لا ليس جسدك. حتى اسم المجموعة بصوا يعني أول ما تلاقي التكوين بتاع الجملة أنا لا أكذب ولكني أتجمل, ده إحسان عبد القدوس. أول ما تلاقي لن أعيش في جلباب أبي إحسان عبد القدوس. أول ما تلاقي إن العنوان فيه إقرار بحاجة كده يعني فيه فعل أمر أو فيه طلب أو فيه حاجة مش ده المعتاد في أسماء القصص يعني في مدرسة من تسمية القصص إنك تختار إنك تعبر عن الحالة, فتسمي حالة معينة الحالة اللي بتجمع القصص تختار اسم بيجمع الحاله. زي مثلا يعني اللي جه في بالي وهو طبعا شيء مستهلك ان انا اسمي حاجه شغف, لان كل القصص بتدور حوالين الشغف مثلا, لكن هنا انت بتسمي القصه او الروايه باسم بشكل مباشر في طلب البطل او احتياج البطل او الازمه اللي بيمر بيها الابطال. فخلينا نقول ان السؤال بشكل مبدئي كده اللي ممكن نساله النهارده هو سؤال جميل قوي قوي, واعتقد يعني هيبقى ايه مفيش حد هيبقى عنده كده مع السؤال ده اجابه يعني, او هيفتح له افاق انه يفكر يعني. السؤال ببساطه اللي كالعاده هيتغير لما نقرا القصه هو امتى بتحس انك مهم وليك لازمه؟ امتى؟ لما ايه بيجرى؟ يعني اللي عندهم عيال في الغالب بيكونوا لما أولاده يبقوا في حاجات أو يبسطوا في شيء حصل أو يبقوا خلصوا تعليمهم أو حاجات من هذا القبيل. يعني ده طبعا برضو من أول صف كده في التفكير. لكن طبعا إمتى بتحس إنك مهم؟ أعتقد بنفتح القوس وممكن نكتب إجابات كتير جدا جدا. تبعتولي مبدئيا على واتساب كده 015-595-1006 وتقولولي لحد ما نقرأ القصة وإيه بقى نفتح كلام مع بعض بقى كتليفونات وكمسجز برضو. بس خلينا دلوقتي نعمل شيء لطيف جدا قبل ما نقرأ القصة مع بعض. إن إحنا نعمل إيه؟ نسمع رامي جمال بكلمتين ونرجع نقرأ القصة بتاعتنا، قصة هذا البريق اللي بسلم نفسي كالعادة من الأول وأقول اسمعها بالراحة. يعني القصة دي مش قصة مش هنقعد نقراها في 90 سنة يعني، فهي طويلة شويتين وهتبقى أنا واثقة أن أنتوا هتحتاروا في أمر الأبطال، وده أعتقد شيء ممتع جدا. نسمع رامي جمال ونرجع نقرأ القصة اللي معانا النهاردة.

إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني، كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة في أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والقصة اللي معانا النهاردة بعنوان هذا البريق للكاتب المصري حسين عبد القدوس، مجموعة قصصية اسمها لا ليس جسدك. وبالمناسبة القصة بتاعت لا ليس جسدك دي حلوة جدا، بس يعني زي ما بقولكوا دايما في قصص ممكن أنصح بقرايتها لكن هي مش هتكون على الهواء، يعني أسلس حاجة، مش هقول أنسب، لا هي بتكون مناسبة بس بتكون مش سلسة إنها تتقري على الهواء، وأتمنى يكون الفرق واضح. خلينا نقرأ القصة اللي معانا النهاردة، قصة هذا البريق. وزي ما بقولكوا دايما يعني إنه هي مجموعة ناس كده اتقابلوا، يعني اصبروا عليها وما تحكموش على حد بدري، استنوا شوفوا في الآخر هيعمل إيه أو في الآخر هيكون الدنيا عاملة إزاي في القصة. فيلا بينا نقرأ مع بعض. سألت نفسك قبل كده فيها ايه؟ لو كنت عادي، عادي، اسمك عادي، شغلك عادي، تفاصيل يومك عادية، وسط زحمة الدنيا والجري ورا الاختلاف المذهل والإنسان لازم يكون خطير، هتلاقي نفسك كتير ترد على السؤال ده اللي هو سؤال ايه رأيك تكون عادي؟ انه انا عايز اكون عادي، بس الصراحة مش هبان وانت بترد، الصراحة هتبان بالليل بعد ما اليوم يخلص وكل أدوارك في الحياة اللي كانت الصبح دي تنتهي، وتقعد بقى تقلب على السوشيال ميديا بالليل وتقول هو أنا ليه مش زي العالم ده؟ لبس، سفر، اختلاف، إمكانيات، طب أنا بقى ليه عادي؟ الله، ما أنت لسه كنت مبسوط من شوية أنك عادي وعايز تكون عادي. بس معلش، هو ده الإنسان في الغالب بيقعد كتير لحد ما يعرف هو عايز ايه. بس السؤال الأهم، انت عايز اللي انت عايزه ده ليه؟ لو انت واقع في الحيرة دي هتلاقي تشابه كبير بينك وبين أحمد، وعشان توجد بقى أشكال التشابه اسمع حكايته بلسانه. اسمي أحمد محمد، اسم عادي، اسم مش هيلفت انتباهك ولا هيضايقك ولا هيأثر فيك وجايز تنساه بسهولة، مش مميز، اهو اسمه والسلام. شكلي كمان مجرد شكل عادي، عندي عين وبق ومناخير، مفيش حاجة ناقصة الحمد لله، بس عادي، يعني اقدر اقولك لو عديت جنبي في الغالب مش هتفتكرني ولا هتعرف توصفني، حتى مثلا ما عنديش ملمح في ملامحي كبير ولافت للنظر عشان تميزني بيه، بحس اني مجرد رقم من ملايين الناس. شخصيتي كذلك بقى، لا هتثير اعجابك ولا هتثير اشمئزازك، دمي مش خفيف ولا تقيل، لو غبت لا هتفتقدني ولا هتسأل عني، في المدرسة لا كنت شاطر ولا خايب، ترتيبي رقم مش مميز 17 18 كده، حتى لو فكرت او حقيقي انا فكرت العب رياضه، لعبت كوره زي ناس كتير، عمري ما جبت جون، بس عمري ما غلطت في اللعب، بس الجمهور ما سقفليش ابدا على اي لعبه حلوه. اخلاقي ما اقدرش اقول محترم ولا منحل، ممكن اعمل الغلط بس مش بتمادى، ممكن أعاكس بنات بس مش بكون مؤذي في كلامي ولا بتخطى حدودي. ده أنا باختصار جدا. هتصدق بقى لو قلتلك بعد كل ده إني فنان؟ أيوة، أنا رسام، دي هوايتي من صغري وكبرت معي، كنت أرسم شجرة تعرف بسهولة أنها شجرة ما فيهاش حاجة ناقصة، لكن عمرك ما هتنبهر بيها، هتبتسم وإنت بتبص على الرسمة لكن عينك لا تنبهر ولا تندهش. كنت عارف ايه اللي ناقصني، عارفين ناقصني ايه؟ ناقصني اللمعه اللي ضروري يتميز بيها الفنان، كان ناقصني البريق عشان اكون زي كبار الفنانين، مايكل انجلو بقى، محمود سعيد، جمال قطب، كان ممكن ابقى زيهم لو كنت بلمع. كان لازم اقرر بقى، قررت اقضي كل حياتي ادور ازاي يكون عندي البريق ده. دخلت كلية فنون جميلة مش عشان شافوني خطير، بس عشان ما ينفعش اترفض. أنا كده دايما بعدي بس مش جامد. في نفس الوقت حصل جديد في حياتي، سكنت في الدور اللي فوقينا منال، بنت بسيطة ما كملتش تعليمها، يبان عليها السذاجة وأنا آسف الغباء أحيانا. كنت بشوفها كتير لأنها كانت بتجيلنا البيت، بقت صاحبة أختي، وشافت لوحاتي وقالت إيه ده يا أحمد، حلوة قوي، أنت مدهش. لكن كنت أبص في وشها أحسها مش ذكية، يعني ما ينفعش أقتنع برأيها، لكن منكرش إنها حركت جوايا شيء غريب، إحساس نفسي أحسه إني مدهش، لكن إحساس مش حقيقي. رأي واحدة زي منال ما يخلينيش أصدق إني بلمع. بقيت بروح الكلية كل يوم وأرجع أرسم كتير جدا، وبقى جمهوري الوحيد منال. بمجرد ما تشوف اللوحة كلمات بقى زي خطير، فظيع، تجنن يا أحمد، حلو، إحساس حلو. بقى عندي اهتمام واحد بس، إني أفهم كل حاجة تخص الرسم وأعرف كل حاجة عن تاريخ فن الرسم. بقيت برسم لوحات مستحيل تشوف فيها غلطة واحدة، كل حاجة فيها صح من حيث النواحي الفنية والتكنيك. وعلى الرغم من كده مفيش لوحة واحدة عجبت أساتذتي أو زمايلي، ولا حتى بينتقدوها. لوحات بتعدي كده عادي، محدش بيقول الكلام اللي بتقوله منال إني مدهش ومبهر، بالكتير يبتسموا ويقولوا لي كلمة تشجيع. طب ليه ما لفتش نظر حد زي سوسن مثلا؟ سوسن دي بقى حكاية تانية. كل اللي سمعته عن الحب يأكد إن اللي بحسه ده هو حب لسوسن. سوسن زميلتي في الجامعة، معرفش حبيتها ليه بالظبط، يمكن عشان بتتعامل معايا بلطف وذوق، وده كان شيء نادر يحصل من أي بنت تانية، يمكن عشان هي رقيقة جميلة. جايز الحب ده يخليني أرسم اللوحة المدهشة اللي هتخليني صاحب بريق ولمعان مميز، جايز. بقيت بقعد طول اليوم أرسم وأوري رسوماتي لسوسن، ولاقي عينيها مطفية مش مبهورة بالرسم، يدوب ابتسامة بسيطة وكلمتين تشجيع. فين بقى كلام منال؟ فين؟ يعني هي الوحيدة اللي بتندهش بلوحاتي. مرت شهور وبقيت عايش بحبي الموهوم بسوسن، وفجأة اكتشفت الحقيقة إن سوسن بتحب عمر، أشطر وألمع طالب في كلية فنون جميلة. منطقي طبعا، أمال يعني كانت هتحبني أنا؟ وعرفت كمان إني مغفل، وإن كل الطلبة عارفين قصة حب سوسن وعمر. وبقيت بقف قدام لوحات عمر عشان أشوف إزاي أبقى بلمع زيه. لوحاته مليانة غلطات فنية، أقدر أطلع في كل لوحة أكتر من 10 أخطاء، وعلى الرغم من كده البريق اللي خارج من لوحاته مغطي على الغلطات، وهو ده البريق اللي بيعفيك من التقييد بالأصول الفنية. حاولت مرة واثنين وعشرة أقلد عمر ومفيش فايدة، حاولت أتجرد من الأصول الفنية وأبقى جريء زيه، مجايز الجرأة دي هي اللي بتجيب البريق. هتصدقوا بقى لو قلتلكوا إني معرفتش أغلط ولا غلطة وأنا برسم، لأني مسجون في قضبان الأصول الفنية، والنتيجة إني عادي مش مبهر. سوسن اتجوزت عمر، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، كان لازم أتصرف وأخد خطوة. اتصرفت واتجوزت منال، ما فرحتش بجوازي منها ولا اتضايقت، عادي. وفي أول جوازنا رسمتها وناديتها عشان تشوف الرسمة واسمع صيحات انبهارها بيا كالعادة، والمفاجأة قالت ببرود حلوة يا أحمد، ها بقى تحب تاكل ايه النهاردة؟ حتى منال شفت في عينيها نفس النظرة المطفية اللي بيبصلي بيها تقريبا كل الناس. دخلت دوامة المسؤولية، تقصاد، فلوس، عيال، مصاريف، أصلاً الراجل لازم أقوم بأدوار صح، زي ما حفظت على الأصول الفنية لازم أحافظ على الأصول الزوجية. واهتمامي بالرسم بدأ يقل أو يتلاشى تقريبا، خصوصاً إن التزاماتي المادية زادت وكل الفلوس اللي ورثتها عن أبويا تقريبا خلصت، ما بقتش عارف أعمل إيه. منال اكتشفت شيء رهيب، إني عمري ما بعت ولا لوحة من اللي رسمتهم، أو بمعنى أدق محدش بيشتري لوحاتي. منال ما بقتش بس بتهملني وانا برسم ولا بتعبرني اصلا، لا دي كمان بقت تصرخ فيا لما تشوفني برسم وتقول يا اخويا بدل الهم ده روح دور على شغلانه تكسب منها قرشين. وكلامها حقيقي، انا في اشد الحاجه القرشين. بدات ادور على شغل، انا زوج واب لاربع اولاد، ولقيت شغل في شركه استيراد وتصدير. اما الرسم، منال منعتني ارسم في البيت تماما وتقول لي لم كراكيبك اللي ماليه الشقه. ما بقاش معايا فلوس اصلا اجيب ادوات للرسم، ما بين بقى كل حين واخر كده ارسم على ورق الشركه بالقلم رصاص، بس ايه رسومات تتكامل فيها كل الاصول لكن ما فيهاش بريق. ابني حسين بيحب الرسم جدا، هيكون فنان كبير، انا واثق من كده، لانه مش بيتقيد بالاصول الفنيه، رسمه فيه غلطات كتير لكن في بريق ولمعة. وخلصت القصة، خلصت القصة. وافتكرت حاجة، افتكرت فيلم. أنا دايما أنا عموما في الحياة أي حاجة بتحصل بفتكر أفلام، بس افتكرت كلام. يمكن أنا كده هحرق حبة كمان من المورال، بس يعني عشان كل واحد يفهم زي ما هو عايز بقى القصة دي ويتعاطف، يبقى شايف أنه لأ براحته يعني. بس افتكرت كلام عادل إمام أو أصار الحكيم لعادل إمام في فيلم نمر الأنثى، لما بتقول له انت عايش لي يا سي، لا مؤاخذه يا سي وحيد انت عايش لي. فعادل امام بقى بادائه الفظيع، لا يعني عايش عشان عايش، هو يعني هي عايش عشان ايه يعني؟ قالت له لا لازم تعيش عشان، وعند كلمه عشان مربط فرس يعني. قالت له لازم تعيش عشان، انا عايش عشان ابني تامر اكبره واربيه ويبقى احسن حد في الدنيا، انت عايش عشان ايه؟ فوقفته عاجز قدام الحقيقة، قالت له مفيش حاجه اسمها، قال لها عايش وخلاص، قالت له مفيش حاجه اسمها عايش وخلاص، لازم اعيش عشان حاجه. ده كده استهلال، معرفش اللي هيبقى فهم القصه زي او اللي هيبقى مش فهم، هي ما فيهاش فهم، هي فيها بتتعامل معاها ازاي، بتشوفها بوجهه نظر يعني. هيبقى فهم انا اخترت المثال ده من الفيلم ليه. اللي ما شافوه، اللي مش هيفهم الربط ما بين المثال، من حقه بقى ايه يفتح القوس ويكتب كل اللي هو عايزه هو شاف او فهم القصه ازاي. معاكم المايك يعني براحتكم تماما، تكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 0155955006، وقولوا اللي انتوا عايزينه بقى فيما يتعلق بالسؤال الاساسي بتاع امتى بتحس انك مهم وليك لازمه، لما ايه بيجرى؟ ده سؤال مهم وواسع. وعندنا اسئله تانية ليها علاقه بالقصه، كل حد فيكم شايف احمد محمد اللي هو زي كتير من الناس. واحمد محمد على فكره عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما انساها، مهمه قوي. المجموعه القصصيه دي فيها كتير، انا اقدر بقى احنا في العصر ده مكتوبه من زمان المجموعه دي، اقدر اقول ان هو افيه احمد محمد او محمد احمد. انا كتير بستخدمه واستغربت لاني قريته في المجموعه القصصيه اكتر من مره، اللي هو الحد العادي هو كان بيسميه احمد محمد او محمد احمد يعني. ف يعني حسيت ان انا ابيض ده، انا بقولها كده وحقيقي قريتها في القصه وانبهرت يعني. نسمع بقى محمد حميدي ونرجع ايه نكمل كلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.

0: سمع. ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وانطلاقا من القصة اللي قرناها النهاردة هذا البريق، أنا مبسوطة جدا من المسجز بتاعتكم يعني، ومش عايزاكم تنسوا السؤال الأساسي، يعني الناس ابتدت تخش في مين ليه أحمد ده وبيتصرف كده إزاي، بس كمان فكروا في فكرة إمتى بتحس إنك ليك لازمة. ده سؤال مهم، وبصراحة في مسج جميلة قوي من آية. ازيك يا آية، معاكي آية برضو. أنا متضايقة إنك بقالك فترة مش بتقري رسائلي ومحسيني ماليش لازمة، حقك عليا لا أبدا لا عاش ولا كان. يعني أعتقد الواحد بيحس إن ليه لازمة من حاجتين، حاجة متعلقة باللي بيعمله وحاجة بتيجي من الناس اللي حواليه. طب ما تديني مثال كده عن إحساسك أنت الشخصي بقى كآية. وحزينة قوي إنها بقت قضية أساسا، ده اللي خلاني أقرأ كمان المسج آية بصراحة، أو أهتم بيها إنها تبقى قبل حتى ما أتكلم في المورال. حزينة إنها بقت قضية أساسا وموضوع للنقاش، عشان الإنسان بالفطرة أكيد ليه لازمة. حلو بقى السطرين دول، لأنه هو ما هو برضو فكرة إحساسك إنك إيه لازمتك بتتغير حسب العصر. إحنا في وقت للأسف لازمتك ما بقتش إنك تكون العادي، دي ما بقتش اللازمة، يعني بقيت إن أنت عادي، يعني لو عادي بقت تتقال عادي، مع إن إحنا بنقعد فعلا زي ما قلت في الانترو بتاع القصة بنقعد نعلي قوي في إنه ياريتنا نبقى ناس عادية. عارفين الكلمة اللي بنقولها دي بتاعت اللي هو عايزين بقى نشتري أرض في الصحراء ونروح نزرع ونأكل اللي نزرعه ونزرع اللي نأكله والكلام ده. مرة حد من زمايلي قال لي كلمة عظيمة، يعني قال لي أنت بتقولي كده مش هتعرفي تعيشي العيشة دي، بعد ما تيجي تروحي هتلاقي نفسك لا انت متربية هنا وعشتي هنا فمش هتعرفي تعملي كده. فاحنا ساعات بنقول حاجات احنا مش قدها، مش قدها امكانياتنا وخلفياتنا وتفاصيلنا، مش قدها خالص يعني. فعشان كده بصراحة عجبني بقى الكلام ده، انه القضية ساعات بتطرح مع انها المفروض حاجات بديهية، بس بتطرح ليها علاقة بالزمن بالوقت. قيسي على ده قضايا كتير بنعيد ونزيد فيها في الكلام عشان العصر الزمن خلانا نتكلم فيها. يعني قبل بقى ما اكمل المسجز يعني، يا مصطفى على فكره انا كنت فاكراك وانا بشتغل على القصه، لان قلت اكيد مصطفى هيفرق معاك القصه دي ان فيها رسام وكده، فقلت اكيد مصطفى هتفرق معايا يعني. بس خليني بقى اقول، محدش خد باله، طب فين هبه؟ هبه اكيد هتبقى عارفه انا ليه قلت المثال بتاع عادل امام في فيلم النمر والانثى، لان هبه يعني زي كده تحب الافلام والضيقات فهتبقى عارفه ده. انا عايزه بس اوضح حاجه بخصوص بطل القصه. القصه دي البطل بتاعها هو مش أو ما عندوش فكرة أزمته، مش أزمة رضا، عشان عارفة أن أول سطر كده هتروح له أن الراجل ده مش راضي، عنده حاجات كلها جميلة وكويسة بس هو مش راضي. حلو ده جميل، ده ضمن حاجات كتير عنده، لكن هي مش أزمة رضا، مش أزمة رضا في المقام الأول. يعني هو تقدر تقول عليه كده وتعنونه أن أحمد محمد ده أنت تكون فاهم الدنيا غلط، فاهم غلط، فاهم غلط في العموم، حتى مش الدنيا، فاهم غلط، فاهم غلط أصلا. أنت إيه، عارفين كده المثال بتاع اللي هو ده الأستاذ ما جاش، حد ما جاش كده، يمكن دي جملة بتتقال في الشغل كده لما الناس تبقى ما فيش كده فيقولك ده ما جاش، يعني ما فيش، ما عنفيش خالص، فما جاش يعني، فالحد ما جاش. فهي مش مجرد أزمة رضا، لأنك ممكن توفر لحد فرصة كويسة وتوفر له إمكانيات كويسة وتوفر له مناخ كمان كويس جدا وصحي، عمرك ما هتعرف توفر له حاجة مهمة جدا بقى. دي حاجات جزء منها كده موجودة فيك وجزء منها أنت بتبقى عايزه، اللي هو إيه زي ما عبد الغفور البرعي قال كده، أنت ناقص تقول للدنيا أن أنت عايز تاخد، أنت نفسك بس ناقص تقول للدنيا أنك عايز تاخد، لما قال عبد الوهاب في الحلقة الأخيرة كده لما قال له قوم وتحرك. يعني الحاجة الوحيدة اللي بتعرفش توفرها لحد هي نظرته لنفسه، نظرته الدونية لنفسه، إنه حد شايف نفسه قليل. ودي بقى ملهاش علاقة حتى، أو هي ليها علاقة بس هي كتير بتكون حاجة كده ليها علاقة بتكوين البني آدم نفسه. يعني كنت هقول ملهاش علاقة بهو من أنهي بيئة، ليها علاقة بنسبة بس مش النسبة الكاملة، لأنه كتير جدا بتلاقي ناس في بيئة ممكن تكون كويسة ومعقولة وكل حاجة، بس هي عندها إحساس تجاه نفسها أنها قليلة. ودول بتشوفهم فين؟ في كتير مثلا في نماذج إدارة، في نماذج ناس تبقى المفروض إنها في مناصب وفي حاجات كويسة، بس هو إحساسه بنفسه قليل، فدايما في إحساس بالنقص فبيرازي في الآخرين، فده بنشوفه وبنقابله كتير. يعني أعرف حد بشكل شخصي هو ربى في أولاده الفكرة دي، فكرة إن هم عيلة عايشين كويس جدا ونفسيات، مفروض إن هم إمكانياتهم كويسة جدا، ومش مفروض ده حقيقي، مدارس كويسة، تعليم كويس، عربيات معقولة، الدنيا تمام. يعني الأولاد أنا برصد ده، هما طول الوقت عندهم احساس ان هم قليلين. ليه بقى؟ لان انا اعرف الاب والام، فدايما بسمع الكلام اللي بيتقال. هو دايما بيتقال لو مثلا هدي سبيل على سبيل المثال، يعني رايح يوصل اولاده في مكان، فدايما هو بيمنشن المكان ده انه حلم،
2: يا نهار ابيض، ايه المكان ده؟ ايه الكومباوند ده؟ ايه المكان ده؟ يعني دايما بيحسس الاولاد اللي هم عايشين كويس ان ده حلم صعب جدا نوصل له، ان ده مستوى للمعيشه صعب جدا نكون فيه. فللاسف انا اعرف العيله دي، فانا شفت الاولاد دول وهم بيتغيروا، شفتهم وهم اطفال ابرياء يعني، وشفتهم بعد كده وهم نظرتهم لنفسهم قليله، علما بان هم اولاد زي الفل ومتربيين كويس ومدارس كويسه، بس فكره احساسك بنفسك. عشان كده حتى في المسلسلات القديمه لما كانت الام تبقى الاسره امكانياتها بسيطه جدا، بس هي بتربي ايه في الناس؟ بتربي الشبع، بتربي الشبع والامتلاء كده، فتحس طول الوقت انه الاولاد طالعين شبعانين، عينيهم مليانه حتى لو امكانياتهم مش كبيره. ده ملوش علاقه بقى بالامكانيات الماديه في اغلب القصص، ممكن يكون ليه في خطوط تماس بينه وبين فكره الامكانيات الماديه، بس هو مش الركيزه الاساسيه يعني. لان ياما ناس بتشوفها، هي عارفين حتى الترند اللي طالع مؤخرا او الكلام على فكره انه كتر الماركات هو دلاله على مشكله، يعني هو مش ده الطبيعي. في ليفل هو فيه الطبيعي على فكره، نفهم ده، بس ده مجموعه ناس بس. السواد الاغلب اللي بقى يتنافس على فكره انه يكون حاضر بشكل فظيع طول الوقت، دي معاناه للاسف يعني. ودايما عشان ما نبقاش بننظر من قدام المايك، يعني اي حد بيعمل حاجه هو راضي عنها او هو متسق مع او مش مسببه له ازمه فتمام، يتبسط، احنا مالنا. المشكله دايما في الناس اللي بيكون ده هي بتعمل كل ده ومش عارفه تتبسط خالص، عارفين كده. غالبا انا قلت المثال ده قبل كده، يعني ليا حد اعرفه قال لي جمله عبقريه، يعني قال لي انا بروح كل اماكن الناس الجامده، كل اماكن كده بالنص والله، يعني كل اماكن الناس الجامده بروح وحاسس ان دايما ناقص حاجه. فعلا ناقص حاجه حقيقي، مش بمروح اماكن الناس الجامده، يعني طول الوقت حاسس وبلبس زيهم وبعمل كل حاجه بس حاسس ناقص حاجه. فعشان كده ارجع للجمله الاولانيه، انت بمنتهى السهوله توفر لحد كل حاجه، بس احساسه ان هو قليل دي مأساة كبيرة جدا، دي بقى مش عارفة حلها صعب يعني. عشان كده بقى تلاقيه دايما عايز يقرب من الناس المشهورة، عايز يقعد في اي مكان يجيب سيرة انه قاعد امبارح مع فلان، قاعد بكرة مع علان. الشخص ده ممكن يبقى هو متحقق وعنده انجازاته، بس هو مش شايفها، هو شايف انه قليل. اتربت فيه بقى زي ما ضربت المثال بالأسرة اللي حكيت عنها، ان هو نفسه عنده مشكلة ما اشتغلش عليها ان كان الاسباب، او الاسباب كتير يعني. زي مثلا القصة، اكيد احمد ده عنده اسباب، احنا ما نعرفش برضو ايه خلفياته بشكل كبير قوي. تعالوا بس نلعب لعبة حلوة بقى في القصة دي النهاردة، ناخد جمل من جوه القصة ونحللها، يعني نقيسها علينا. يعني على سبيل المثال، لما احمد قال قررت اقضي حياتي ادور على البريق، تعالوا نقيسها علينا. احنا ساعات بنعمل كده، بندور، بنمشي في تراك طويل عريض غلط، كله غلط، بس احنا بندور على حاجه عشان هي هنعمل زيهم يا زواوي، هنعمل زيهم، هنمشي معاهم وخلاص. فاحنا كتير بنعمل زي احمد، بنضيع سنين طويله جدا ندور على حاجه هي مش احنا خالص، هو مش اللي احنا عايزينه خالص ولا قريب منا بنكل، بس نمشي التراك ده عشان الناس مشيت احنا نمشي معاهم. في جمله ثانيه اتقالت في القصه، قررت أقضي حياتي، لا دي قلتها لكم، برسم لوحات مستحيل يكون فيها غلطة واحدة. فكرة برضو فكرة البحث عن الكمال أو فكرة البرفكشن يعني، وإن الحد يبقى ما بيغلطش، هو من كتر ما هو كان عايز يعمل كل حاجة صح، النتيجة كانت إيه؟ إنه ما عملش حاجة، عمل إنتاج كتير ملوش لازمة، ملوش داعي، ما حدش حس بيه، مر مرور الكرام كده، وكان عنده هوس إنه يكون، إنه شايف إن الحل في البريق يعني. في كمان جملة تانية، طيب ليه ما لفتش نظر سوسة؟ احنا برضو بنكون كده لما بنقعد نسأل كتير جدا ليه فلان ما حبناش، وبننسى بقى ان الحب ده مش بس الكليك الاولانيه، ان في تكافؤ وفي مسارات اعجاب لازم تحصل، وفي قدر ونصيب، وفي حاجات كتير قوي، فبنفضل قافشين قوي ليه فلان ده ما اعجبش بينا. في جمله كمان، سوسن اتجوزت عمر، اتصرفت واتصدمت واتجوزت منال. ساعات بقى بيحصل كده. انا افتكر كنا في مره قرينا قصه الطاحونه لنجيب محفوظ لو تفتكروا، لما عشان ينتقم من صاحبه اتجوز مامتها، فاكرين قصه الطاحونه؟ لو برضو الناس اللي مركزه في القصص اللي قريناها يعني، كانت من القصص الجميله، واللي حتى ليه حد من صحابي كان عايز يعني لما سمعها كان عايز يعملها فيلم من كتر ما هي عجبته يعني. فالفكره في كده، ان انت ساعات كتير بنعمل كده، ان احنا عشان ناخد طرنا من حد فاحنا ناذي نفسنا وناذي حد معانا. في جمله اخيره بقى هقولها قبل ما نطلع فاصل طويل، كل ابطال القصه كانوا عارفين هم عايزين ايه ما عدا احمد، كلهم، منال دي هنفترض انها كانت معجبه بيه بجد وانها كانت بتحاول تلفت نظره ان هي كانت معجبه بلوحته لحد ما اتجوزته، اهي على الاقل عندها هدف وصلت له. كذلك سوسن كانت بنت ذوق لطيفه ما تجاوزتش معاه اطلاقا، ولكن هي كمان كانت عارفه هي عايزه ايه. هو في حدود الصداقه انسان لطيف، لكن ابعد من كده ما تحطوش في مدار حياتها اطلاقا. يعني فتجوزت عمر الولد المتحق الناجح اللامع، اللامع بقى بحق مش بادعاء يعني. ومين كمان عندنا في القصه؟ يعني هما دول المثلث الرئيسي. يعني حتى عمر ده كان شخص يعني فاز بإنسانة كويسة لأنه كان كويس. يعني الناس برضو ساعات بنقع في الحتة بتاعت ليه سوسن ما بصتليش، ما هو الناس من حقها تلاقي ناس شبهها. ما برضو لو أنا عايزة أعرف حد من شكل معين لازم ألاقي حاجات مشتركة، لازم نبقى على أرضية واحدة. هو الإنسان الناجح ما هو هيبص الإنسان ناجح،

في تفاصيل إنسانية جميلة يعني. مبسوطة قوي من المسجز دي. فخلينا بس نطلع فاصل طويل شوية، نرجع بقى بعد النشرة نشوف الناس اللي بتتكلم عن محمد أحمد بشكل مباشر كده كأنها بتناديه، ونشوف الناس بتقول هي إمتى بتحس إن ليها لازمة. تبعتولي على 015-595-5006 وتقولولي إيه الحاجة أو إمتى بتحسوا أنا كده بحس إن ليا قيمة ليا لازمة.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقنية.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة الموجزة لأهم الأخبار.
1: محافظ البنك المركزي ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري للبنوك.
2: مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر.
1: مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر الشرطة الباكستانية وأسفر عن سقوط ضحايا.
2: وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي.
1: وزيرة الثقافة تبحث مع مديرة معهد العالم العربي بباريس تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة.
2: المشاركون في الفعاليات الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر يزورون المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.
1: المعهد القومي للاتصالات يحتفل بتخريج 1627 شابا من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي في 27 محافظة.
2: الموافقة على حضور 44200 من جمهور الزمالك و2000 مشجع لاتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية السبت المقبل.
1: أرسنال يهزم ويست هام يونايتد بهدف نظيف ويقطع خطوة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الناس بقى اللي ايه اللي بتيجي متاخر وتسال اللي احنا قرينا قصه ايه. الناس بقى اللي هم ايه الناس القدامه اللي بتقول كده ده بقى شيء بقى بيبقى بيزعلني. قصه النهارده اسمها هذا البريق للكاتب المصري احسان, كاتب كبير طبعا, الاديب الكبير احسان عبد القدوس. حسيت والله بالتقصير كمان ان احنا ما قريناش كتير لاحسان عبد القدوس, بس يعني يمكن ما قريناش بقالنا كتير وما قريناش كتير الاثنين يعني, بس ده في محاوله للتنوع وان احنا نقرا طول الوقت الكتاب جداد وقدام يعني, ويبقى فيه يعني تنوع كده بين مصريين واجانب كمان. عايزه بقى اقرا المسجز بتاعتكم بصراحه, لانه في معاني جميله كده جدا لما الحد يبقى بيتسال سؤال انت ليك لازمه, ده بتقف مع نفسك ثواني وتجيب حاجات من الاول كده اللي هو ليه لازمه, عشان بحاول ابقى ضمير كويس, بحاول اراعي ربنا في شغلي, بحاول ابقى قدوه لاولادي. بس في ناس بتتكلم في ضيقات كده بتبقى عظيمه يعني. مساء الخير يا ايه. مبدئيا كده انا شايف ان ليا وجود وليا لازمه اكيد, بس ده مش يخلي الناس اللي حواليا يكونوا شايفيني او محسسيني ان ليا لازمه, ده استهلال عظيم. ببساطة كده ايه ثاني استنى بقى ايه حصل ايه مين جرى له ايه. ببساطة كده انك مثلا تكوني موظفة وراضية بشغلك وبكل حاجة وصلتي ليها, بس للأسف وقفتي عند حد معين من المستوى في حياتك ومفيش اي جديد, فالكل بيبقى شايف انك كده ملكيش وجود ولازم تتطوري من نفسك, مع ان ده للأسف بقى فوق امكانياتك وظروفك. فانت راضية, هما مش شايفين ده, هما بيبقوا شايفين ده عدم شغف او طموح وهكذا. فللاسف بسبب كلامهم بحس اني مهما عملت اني ماليش لازمه. انا لفت نظري بقى تفصيله مهمه جدا, ان الكلمه بتاعت ان اللي هما طالبينه ده بقى فوق امكانياتك وظروفك. الامكانيات والظروف مش مقصود بيها بس اعتقد, وتعدل لي لو انا غلط يعني, او تعدلي ما اعرفش ايناس, تعدلي لي يا ايناس لو انا غلط. الامكانيات والظروف هنا اعتقد ان الناس ما تقصدش بيها بس امكانيات وظروف حاجات ماديه يعني, هتقصد بيها حاجات نفسيه, انها نفسيا بقت مش قد عبء انها تفضل تجري عشان ترضي الناس, في انها تفضل تجري تحقق تجري تحقق تجري تحقق يعني. وده غصب عننا لاننا كتير من الاول بنكون احنا اصلا زي كده. القصه بتاعت احمد محمد ده ان مشي في تراك هو من الاول تراك ما كانش عايزه, تراك ما كانش او مش عايزه, هو مش فاهم هو بيجري ليه, عارف اللي هو انا عايز اعرف مين زقني, هو مش عارف اصلا هو بيجري ليه, مش عارف هو ليه دخل الخناقه دي, مش عارف هو يجوز يكون طرف الخيط في بدايه القصه دي ما كانش عندنا, اللي هو ايه احنا من الاول مش عارفين هو ليه ده. يجوز هو كان طفل دايما بيتقال له انه لازم يبقى احسن حد ولازم يبقى مميز وانه طفل عادي, عشان كده طلع شاف نفسه عادي, شايف نفسه طول الوقت ما فيهوش حاجه مميزه, ما كانش بيتقال له غير حاجات وحشه في شخصيته. هي ناس بتقولي بالظبط كده ايه زي ما قلت, اصل ده هقول لك ليه مش فازلكه مني يعني, ولا هي ده الحال, مش عايز اقول حال عام بس هو حال مشترك عند ناس كتير, فكره ان احنا مطلوب مننا حاجات كتير واحنا مش بس بقت اللي هو هي القدرات النفسيه ما بقتش قادره عليها, هو فكره الانهاك النفسي يعني, بقى في حاله من حالات انه كله حاسس انه مش قادر. ده مش الطف احساس اكيد, ولا احساس ونتمنى ان هو ما يبقاش عندنا ونتمنى انه نتخلص منه باي طريقه إن كانت, بس هو واقع يعني نقدر نقول انه لا موجود يعني. ازيك يا ايه, يا رب تكوني بخير. انا حاسس ان احمد اتظلم واترفض كتير ومعرفش كمان يعبر عن حبه لسوسن, وكمان كان بيشوف رسومات اقل منه والناس بتسقف له, وده اكيد كان بيأثر فيه, والاول مره احس اني مش عارف احلل القصه. ده محمد الجزائري. هو بقول لك حاجه يا محمد, انت مش شرط خالص تبقى عايز, مش شرط ابدا نحلل القصص. احنا على فكره اللي انت بتقوله ده تحليل, اللي انت بتقوله ده هو في حد ذاته وجهة نظر, ان انت شفت القصة من العين دي, ان احمد ده اتظلم, ان هو شخص بالعكس كان هو الطرف المظلوم, مش الطرف اللي ظلم نفسه بان هو فضل يدور على سراب يعني. نجوان بقى, وحشتيني جدا يا نجوان يعني, ونجوان حتى من اول الحلقة خالص بصراحة قالت مساء الخير يا آية وحشاني, بحس اني مهمة لما حد من أولاد العيلة يجيلي عشان أعمل له عمل فني للمدرسة وببقى فنانة العيلة, وما الأطفال تكون في تجمع ويجوا يسألوني عليها. ده شعور تحفة، ده شعور أكتر حاجة. أنا على فكرة أشترك معاكي في الموضوع ده، أنا أكتر أثر بحس فيني بعمله في حياتي لما أثر في طفل، لما يبقى فيه، طبعا دلوقتي ما بقوش أطفال اللي بأثر فيهم، بقيت ناس أكبر يعني اللي هي سن المراهقة ده، لما أقعد أتكلم مع ناس إنها لسه صغيرين لسه يعني بيواجهوا الدنيا كده، وأحس إن أنا عملت حاجة، قلت حاجة، شرحت حاجة، وضحت وجهة نظر، فأشترك معاكي جدا جدا. وبتقول كمان أنا شايفة أحمد طول عمره في النص، هو ما شافش نفسه مميز أو عنده بريق عشان يطلعه في اللوحات، وإنه يقلد حد، دي حتى لو ده حتى لو عرف هيفضل الرسم أحسن. فكرتني بقصة العقد بتاعت موبيسان اللي واحدة استلفته من صاحبتها وفضلت تسدد في تمنه وطلع فلسه في الآخر. صح صح جدا، صح، برافو عليك يا نجوان، فعلا صح، برافو انك كمان خليت فكرتك بقصة العقد، يمكن انا فكرتني بالطحونة لكن انت اصح مني كمان. فعلا فكرة ان الحد يفضل بيجري ورا حاجة وما بيبصش حواليه، يعني هي الست دي إيفان دي فاكرة كان اسمها ايه في القصة، بس اللي هي ليلى علوي في السهرة الدرامية بتاعت العقد، يعني ان هي لو كانت فكرت لثانية تسأل وتروح وتواجه ما كانتش فضلت ضيعت عمرها كله بتسدد في تمن العقد. كذلك هنا أحمد لو كان وقف لثواني وبص المواطن الجمال في شخصيته ما كانش اتسحل السحلة دي خالص مع ان هو يدور على اللمعان. ولما حد بقى خد باله اكيد من انه حسين ابنه، هو ما فكرش ان هو يبقى طفل سعيد او لا، فكر ان هو طفل هيطلع بيعرف يرسم ولوحاته فيها لمعان، لان هو مش ماسك في الحسوكة بتاعت انه يعمل كل حاجة صح. وعند كل حاجة صح برضو دي محتاجين نقف نفكر مع بعض، يعني ان هو شخص كان عايز الحاجات تبقى مظبوطة قوي كده. في رسائل تانية جميلة كتير جدا يعني هنقراها كلها ان شاء الله، بس خلينا نسمع عمرو دياب يوم ثلاث، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006. والسؤال الاهم كمان، امتى بتحس ان ليك لازمه؟

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2000

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه بنكمل كلامنا بعد ما قرينا قصتنا النهارده هذا البريق للكاتب المصري الأديب الكبير إحسان عبد القدوس من المجموعة القصصية هذا لا ليس جسدك. هي بس شوفوا من كتر ما الاسم مركب فهي ينفع تتقال حاجة تانية. يعني بصوا احنا ممكن تقول لحد ده كأنه مش جسمي اليومين دول او تعبان كأن دي مش عضلاتي. هو بص اختيار التركيبة بتاعت الاسم لا تطفئ الشمس. اسامي احسان عبد القدوس طاف قدامها كتير جدا جدا يعني بصراحة. وحلو ان انت تميز نفسك وتبقى قد التميز مش تميز نفسك وخلاص. مش اللي هو نفتح مكان ونسميه حاجات مش عايز اضرب امثلة عشان ممكن بالصدفة تكون موجودة بس لا التميز اللي انت صاحب مدرسة فيبقى عندك بعد كده مجموعات قصصية مذهلة يبقى عندك روايات مذهلة يتحول منها كتير جدا لأفلام ومنها بعد ما اتعملت أفلام بعد سنين تتعمل تاني مسلسلات. عندنا مثال لا تطفئ الشمس يعني فيلم خطير ومسلسل خطير على سبيل المثال للحصر يعني. عايزة بقى أكمل قراية مسجز بصراحة وعايزة أتكلم عن تفصيلة برضو مش عارفة حد خد باله منها في القصة ولا لأ. الإنسان دايما لازم يلاقي حد يعجب بيه. يعني الإنسان بالفطرة كده يحب أنه يحس بالتقدير. مثلث مصله للاحتياجات كده لازم تحس بالتقدير. منال دي هي كانت نقطة إيجابية كده في حياته. يعني هو برضو كان من حقه يحس بالتقدير بس هو للأسف أنت بقى لما تحس أن التقدير ده لأ هو مش مبسوط أنه جاي لي من الشخص ده. الإنسان بقى بيدفع تمن كبير قوي لحد ما يدرك اللي هو لقى إيه يعني إنه كان مش عايز أقول بيتبطر على تقدير معين لأن منال في الآخر برضو مش عايز أقول طلعت مقلب يعني لأنها يعني لأن هو شخصيا ما كانش حقيقي فأنا مش قادرة أشوفها مقلب لأن هو كمان ما كانش يعني مثلا ما كانش بيسوق لشغله صح ما كانش بيجتهد إنه يكون حد قد الحلم اللي بيحلمه. المفروض تحاول تبقى قد الحاجات اللي نفسك فيها يعني على قد ما تقدر يعني. ففكرة الإنسان يبحث عن أشخاص تعجب بيه ده حق مشروع تماما يعني. وكذلك بقى يفكرني ده بكتاب كتاب الإنسان يبحث عن معنى. أنا على يقين أني اتكلمت عنه ما عندي شك يعني. أنا بحب الكتاب ده جدا وانصح بقراءته جدا لأنه المؤلف الكتاب فرانكل يعني هو الراجل ده أصلا عنده قصة هو إنسانية جميلة. نحاول حتى في الآخر ممكن أقول لكم بشكل موجز كده عن القصة وفكرة هو صاحب نظرية أن الإنسان لازم يعيش عشان يبقى له حاجة يعيش عشانها يعني. وخرج بالنظرية دي مش بشكل نظري هو خرج من تجربة عملية صعبة جدا خليته يوصل انه الانسان يبحث عن المعنى لازم يكون في حاجة بتعيش عشان فاش تعيش كده وخلاص. ويمكن كل الفلسفة بتاعته المعقدة هو ده كلام اثار الحكيم لعادل امام لما قلته في الاول اللي هو لازم تعيش عشان ما ينفعش تعيش كده وخلاص ولازم تعيش عشان حاجة تبقى حاسس بالجدوى بتاعتها حاسس بأثارها مش هتفضل تعيش معاناة من غير أثر يعني. ده كده خلاصة نظريته بس ممكن إيه لو في وقت نحكي حكايته وشخصيا لأنها حكاية لايقة جدا على اللي احنا بنقوله يعني. مصطفى بقى الرسام بتاعنا بقى محمد أحمد المفروض يطلق منال وياخد لوحاته ويقعد في حتة لوحده ويفضل عادي لحد ما يموت وهيكون عايش مبسوط ومات مبسوط. وجهة نظر مفهومة جدا يعني. والله الكام جملة اللي قبل الفاصل دول فيهم كذا زتونة كده. طب كانوا ايه اللي انا قلت ايه ما نسيت اكيد بس يفكرني انت طيبة وايه الحاجة فيهم اللي وقفت عندها يعني. منال مستفزة جدا على فكرة عاملة زي دينا الشربيني في هبتة اللي هو واو انت فنان جدا وبعد الجواز روح بقى هات لنا جبنة رومي وشوف لك شغلانة محترمة اشتغلها. على فكرة ما هو ده برضو في السطر اللي في القصص اللي في القصة وقلت ان احنا هنحلل كام سطر في القصة. ما هو انت من الاول لما انت تكون زي احمد محمد ما تروحش تتجوز بقى نموذج زي منال يعني خلاص بقى جوز فنانه زيها زيك عندها نفس الاحلام انتوا الاثنين تعيشوا نفس الحاله ما حدش فيكم يلوم على التاني من اي تاثير خالص يعني وكل واحد شايف التاني شايف المساحات واحده يعني. فهو هنا برضو مش منال المستفز يعني او ماشي عندها شيء من الاستفزاز برضو عشان ما بقاش معاها هي كل شخصيات القصه فيها جوانب عجيبه ما عدا سوزن هي الوحيده سوزن دي هي الوحيده اللي كانت منطقيه كانت بنت ذوق راحت اتجوزت الولد الكويس عشان هي بنت كويسه فالدنيا كانت تمام. لكن كلهم عندهم مناطق قصور يعني بس عندها هي بصراحه لا هو في الاول وفي الاخر ما هو برضو ما ينفعش هيعيش حالم كده من غير ما يتجوز ليه. طب ما هو يعني الا بقى كان يروح يتجوز واحدة تعيش معاه الحلم ويبقى هو ده شكل الجوازة ان احنا عايشين بنرسم وبنعمل كده وخلاص يعني كان ينفع يختار الاختيار ده واعتقد كان هيلاقي في دوائره ناس كتيرة ممكن تلعب معاه الدور ده يعني. مع تأكيدي ان فعلا لازم اجيب الرومي، بس الوجع من فكرة روح شوف شغلانة. ظلمتك يا مصطفى، انت قلتها بعد ما سمعتيه طب ولا قلتها قبل؟ معلش انا بعتذر. مع تأكيدي اني فعلا لازم اجيب الرومي، بس الوجع من فكرة روح شوف شغلانة محترمة اشتغلها. ما حدش بقى عارف الظروف، ما حدش عارف خلفيات الخناقه اللي اتكتبت في سطرين في القصه. ما حد لما تعملوا فيلم انت بقى يا مصطفى تزود في الموضوع. يعني انت كاتب ايه في الاخر؟ كاتب حاجه، استنى عايز اشوفها. قبل ما، لا صح يا مصطفى، انا اسف بقول لك انا افتكرتك وانا بقرا القصه والله. احمد تقريبا لو كان اتجوز سوسن، دي مسج ثانيه بقى، كانت طاقته هتكون اعلى وناجح اكتر، وهي كانت هتشجعه عشان يبقى ناجح جدا، عشان كده هو متضايق. سوسن كان ممكن تحب احمد وتتجوزه، بس غيرت رايها عشان الاول على الدفعه فرصه انجح، او هي حبته فعلا. منال كانت بتحب احمد وفجاه شافت ان مجهودها ضايع، بالعكس شافت نفسها قليله بسببه. والله ده شيء منصف رأي يعني عن تحليل منال دي، صح والله. يعني هي شافت انها ممكن، بس هي برضو ابتدت بدري قوي. يعني هي بيقول رسم لها الرسمه ليها في اول اسبوع جواز، يعني هي كانت بالظبط عايز تتجوزه، هي كانت بترسم عليه عشان تتجوز. اول ما اتجوزته، اول ما رسم اللوحه قالت له حلوه بشكل مختلف تماما عما كانت بتقول زمان. يعني هو كان بالنسبه لها عريس، مش اكتر، عريس، بس عريس عشان نلحق نتجوز، مش اي معنى تاني. يعني منال كانت بتحب احمد وفجاه شافت ان مجهودها ضايع، بالعكس شافت نفسها قليله بسببه. ممكن المعضله الحقيقيه اختيار شريك الحياه، الموضوع فعلا بيبقى فيه صراعات كبيره. صح جدا، اتفق تماما وفاهمه كمان وجهه النظر. يعني اعتقد دي ايه، صح؟ ايه، ايوه صح، ايه، معاكي في فكره الرصد التفاصيل في القصه كده. اعتقد بقى دي هبه. ايوه هبه بقى، انت فين قلبت ظهري في الاخر كده ليه يا هبه؟ طب ما بتبقيش معايا من الاول ليه؟ ازيك يا ايه، يا رب تكوني بخير. عطلت شويه مع القصه ومحتاره. انا كنت متاكده ان انت هتحتاري مع القصه دي، كنت على يقين يعني محتاره. بس اعتقد احمد كان فاضي، ودي مشكلته، مش انه عادي، لا هو فاضي. ما اعتقدش انه حس باحساس الحب لانه حاجه، لاي حاجه حتى الرسم. في شيء من الادعاء، شبه الاسبوع اللي فات برضو لما كنا بنقرا عن اندريا كده، اللي هو ادعاء الافكار الرنانه وانت مش قدها. يعني اكيد انت هتقولي كده حتى في الكلام ممكن. يعني ما اعتقدش انه حس باحساس الحب لاي حاجه حتى الرسم. يمكن لو كان حب اي حاجه كان نور ولمع زي ما الناس التانيه. مش شرط الحب يقتصر على الإحساس العاطفي بس، حتى هواياته ما كانتش نبعة من حب، وكذلك الرسم. أعتقد عشان كده دايما بيحاول يعوض الفراغ بالكمالية، صح؟ باللي هو الرغبة في اللي هو يبقى حد ما بيغلطش. يعني عشان كده طبعا اتجوز منال، لأنه شايف إنها بتملى الفراغ اللي في حياته، وإنها كمان مش هتوقفه قدام نفسه وتعرفه حجمه الحقيقي، لأنه هو قليل، هو شايف نفسه قليل، فهي شايفاه عظيم، فهو كده تمام، هيرضي المشكلة اللي عنده، يحطها تحت السجادة، مش هيحلها يعني. بس هو مختلف عن عادل إمام في النمر والأنثى. عادل إمام في الفيلم كان عايش بشكل روتيني، ما كانش واخد باله إن شغله هو شغفه، كان بيعدي الأيام بشكل تلقائي. لكن أحمد كان جواه فراغ عاطفي من أي مشاعر أو هكذا أعتقد. يعني أنا ما أقصدش إن هو زي عادل إمام، أنا أقصد الحوار اللي دار ما بين آثار الحكيم وعادل إمام، اللي هي فكرة لازم تعيش عشان، إن الكونكلوجن أو في مورال كده في القصة دي، ليه علاقة بعشان أنت عايش عشان إيه، وعشان ده يبقى حاجة حقيقية، مش عشان حاجة عملناها عشان ده اللي بيجرى. فده اللي أقصده، انت روحتي ان هو، لا هو مش شبه عادل إمام طبعا في الفيلم. أعتقد بالنسبة للإنسان بيحس ان له لازمة لما ينفع حد تاني. اتفق معاكي جدا لما قلتي مفيش حد يقدر يساعد حد في نظرته لنفسه. للأسف اتأثرت بالمقدمة قوي، بالذات في الفترة دي في حياتي. أحييكي على كتابتك وسردك، ودمتي مبدعة، أنت اللي جميلة والله يا هبة. يعني أشكرك جدا جدا، أنا من حبي ليكي في مرة هسمي بطلة قصة جميلة هسميها هبة، وهقول ده على الهوا، هقول أنا سميت البطلة دي هبة عشان هبة إيه، المستمعة الجميلة الخلوقة. يعني أيوة فهمتك. يعني أنت فهمتيني، أنا ما أقصدش طبعا أنه زي عادل إمام، لا خالص، عادل إمام نموذج تاني تماما. هو الحوار ده اللي حوار عبقري. يعني بقول لك في عالم، وعالم دكتور نفسي ودكتور في علم الاعصاب اللي هو دكتور فرانكل، ده هو عمل نظريه، النظريه دي حرفيا ملخصها الحوار المكتوب في فيلم النمر والانثى بالظبط. يعني هو بالظبط هو ده الحوار، فكره اللي هو طبعا الكاتب ابراهيم الموجي يعني، وكان في عنه حلقه جميله جدا في برنامج المدهش للي ما شافش البرنامج يعني، او اللي ما سمعش البرنامج في رمضان، حلقاته كلها موجوده، ايه، موجوده على اليوتيوب. في كمان مسج جميلة قوي كده ممكن أقراها برضو سريعا. ازيك يا آية، أنا إيناس، إيناس من المنيا. يا رب تكوني فاكراني. أحب أقول لحضرتك إن اللي بيخلينا نحس بإننا لينا لازمة ده سلسلة طويلة قوي من التفاعلات اليومية، وقد يكون التواصل الإنساني الأصغر والأبسط أكتر تأثير. يعني لو ليا حظ وحضرتك بتقري رسالتي دلوقتي، اعرفي ان دي من اقوى لحظات حياتي سعادة نار ابيض، واني في اعلى مستويات شعوري بالقيمة، وده لاني بحبك جدا وبعتز بيكي قوي واشكرك جدا. اشكرك يا نار ابيض. وعلى فكرة انا فنانة تشكيلية وبشعر بالبريق في اعمالي وفي عيون الناس لما بتشوفها، بس مش بعرف اسوق ليها، بكتفي ان باني اهديها. انا بشكرك جدا يا ايناس، شكرا قوي قوي لكلامك الطيب المحترم ده. اشكرك قوي عن كل كمان السطور اللي بقيت محرجه اقراها، يعني شكرا جدا. يا نهار ابيض ان انا اكون مجرد اقرا الرساله ده يكون احساسك، انا اللي بشكرك جدا يعني. وده يا نهار ابيض ما تقوليش كده خالص يعني، يعني اشكرك والله، شكرا جدا جدا. مساء الفل، انا مينا. بغض النظر عن اني انسان عاطل وتاه جدا مش عارف اعمل ايه، اللي انا بحس ان ليا لازمه في الحياه لما حد من صحابي بيلجا لي في شيء او في خدمه او نصيحه واحس اني فعلا قدرت اساعده، ده احساس عظيم. واعتقد مصطفى في اول الحلقه كان كاتب كده، صح يا مصطفى؟ انت كنت كاتب كده في اول الحلقه خالص، يمكن المسج بس راحت فوق عشان انت كتبت حاجات كتير، بس مصطفى كان كاتب كده، بحس ان ليا قيمه لما اكون لما حد يتكلم معايا ويمشي وهو مرتاح. اتفق برضو في ده، انا كمان ده من الحاجات اللي بتحسسني ان ليا لازمه وقيمه لما اتكلم مع حد وحس ان احنا كنا جايين بمود ومشينا بمود تاني، يعني احنا الاثنين، لان انا بيفرق معايا احساسه، فبالتالي انا كمان ببقى ماشيه مبسوطه. ولسه كنت سامعه كلام جميل يعني عن فكره ان انت ده ثواب، ان انت حد يكون كان جاي لك بيشكي هم او حاجه وانت تحملت وسمعت، مع انه كلام سلبي لانه هموم، فده بيبقى فيه ثواب كبير ان انت تكون سمعته بقلب راضي كده. فدي كلها مشاعر جميلة من حضراتكم. وأيوة أنا بتفق مع مينا، أنا كمان كده. ما أعتقد أن ناس كتير عندها نفس، وأنا كمان كده، أنا كمان بتفق معاك أنت ومينا، فكرة أن الناس تبقى بتأثري في الناس بأشكال مختلفة يعني، وأقلها الاستماع بحرص وبإنصات يعني. ده أعتقد ده في الزمن ده حاجة خطيرة مش حاجة عادية يعني. احنا ممكن دلوقتي نعمل حاجة جميلة برضو، إن احنا نسمع عشرين عبد الوهاب بالأغنية الجديدة تباعا تباعا، ونرجع نكمل كلامنا ونتكلمكم شوية عن نظرية الإنسان يبحث عن معنى دي، لأن هي برضو واحدة من أهداف القصة أو الخلاصة كده بتاعت القصة، إن الإنسان فعلا لازم يعيش عشان حاجة، ما ينفعش يعيش والسلام ومش أي حاجة، وهنفهم هي ليه مش أي حاجة لما بقى إيه نتكلم عن فرانكل يعني، أو عن القصة كده مع بعض. بس نسمع عشرين ونرجع إيه نكمل كلامنا.
0: جديد نجوم أف أم، شيرين تباعا تباعا.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على facebook.com/nubumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب قبل ما اقول بس تفاصيل كده عن كتاب الانسان يبحث عن معنى لدكتور فيكتور فرانكل، يعني لانه برضو شيء بشيء اذكر، هي حاجه ما ينفعش خالص ما جاب سيرتها يعني، بس عايزه اقرا مسجز، ان المسجز جميله، يعني فكره ان الانسان يبقى بيقول بصوت عالي هو امتى بيحس انه ليه لازمه. اصل في اسئله على فكره تبان اسئله سهله كده، بس مثلا اسال حد قول له انت بتحب نفسك، هيقعد ساكت شويه، يعني هيقعد شويه لحد ما يجمع هو بيحب نفسه او لا. وسيبكم الاجابات الاولانيه دي، الاجابات اللي هي بتيجي اه طبعا او لا طبعا او يعني احبها على ايه، لا، هو الحد لو ركز هيطلع اجابه، واجابه حلوه، اجابه تعمل ريلز، يعني اجابه تعمل شغل حلو يعني. زكي ايه، انا عبد الرحمن، لما ابويا وامي بيحتاجوا مني حاجه واقدر اوفرها لهم، ده اكتر حاجه بتخلي الواحد له لازمه في الحياه، وببقى مبسوط جدا لما بعمل كده. صح، اتفق برضو معاك جدا، يعني ربنا يا رب يدي الصحه لكل اب وام، ويعني ويرحم كل اب وام فقدناهم. هاي ايه، انا ندى، بحبك جدا، وعايزه اقول ان انا عارفه انا عايزه ايه، بس مش عارفه أحاول، حتى لأنه دايما بحط أحلام الناس اللي أنا معجبة بيهم أهم. آه يعني ما هي فكرة تقصدي بتعملي للآخرين قبلك وأهم يعني، ففهماكي. ودي للأسف يعني، للأسف هقولك حاجة بصراحة كده، الحد بيقعد كده شوية من حياته لحد ما يعني يستنزف، للأسف لو ملحقش نفسه يعني. وأنا مع أن الناس كلها في الآخر هي لازم تتلسع من تجربتها، ما مفضلنا نحكي لها، لازم يحصل لها هي اللسعة البسيطة، نأمل أنها تكون بسيطة، عشان تقرر أنها تقنن مشاعرها واحتياجاتها كده تجاه الآخرين، ما تبقاش بتدي الحاجات في المطلق. لازم كل واحد يعيش تجربة يتلسع لسعة بسيطة فيقرر يتغير، يعني مهما حكينا له الحكمة في القصة ومهما حكينا له الكنز في الرحلة، هو لازم الإنسان يتلسع من تجربته. يعني التجارب أثبتت كده للأسف، يعني إن الواحد لازم يتلسع. نتمنى بس إن زي ما بقول تبقى لسعة بسيطة، ما تبقاش إيه حاجات قاسية يعني. المسجز جميلة قوي يا جماعة، والناس اللي انتوا الحاجات اللي انتوا بتحسوا بيها ان انتوا مهمين حلوة، وكلها حاجات ليها علاقة بالآخرين، وده كلام جميل، أتمنى جدا جدا انه يكون يعني حقيقي، يعني يكون حقيقي، ويكون يعني يكون فعلا ده حاجه بنجتهد نعملها. انه على فكره هي مش حاجه سهله ان الانسان اصلا يحس بقيمته من عطائه للاخرين، ده محتاج مجهود كبير، ده مش حاجه سهله خالص يعني. عن دكتور فيكتور فرانكل بقى، ده دكتور اعصاب ودكتور نفسي نمساوي، اعظم يعني من اعظم كتاباته اعتقد هو كتاب الانسان يبحث عن المعنى، وكمان ان هو بعد كده بعد ما خلص رحلته بقى في البحث عن المعنى اللي بيبحث عنه الانسان، ان هو بعد كده كمان عمل نظريه، يبقى في نظريه باسمه كده هي فكره البحث عن المعنى، يعني ده نظريه كده متعارف عليها انها نظريه دكتور فيكتور فرانكل، يعني ان هو كتاب مختلف جدا، وكتاب ادعو لقراءته يعني. ببساطه الدكتور ده لقى نفسه فجأة من دكتور لواحد مسجون، حياته تحولت تماما، لراجل المتوقع بقى ان هو يكمل حياته دكتور ناجح متألق، لا هو فجأة لقى نفسه تم اعتقاله يعني في النمسا، ولقى نفسه واحد من ضمن المعتقلين، خصوصا انه كان في المعتقل فقد، وهو في المعتقل فقد اغلب اهله، فابتدى كمان الاحداث الدرامية يعني تكترع فوق دماغه كده، وكان المتوقع ان هو ممكن يتحول لشخص عادي جوه المعتقل، خلاص انسان اتعرض لتجربه قاسيه ويعيش حياه بائسه في محاوله عنده، ويعمل محاولات، وانه يعمل محاولات طفيفه انه يبقى بيخرج من الظروف الصعبه اللي هو فيها، ولكنه ما عملش كده، هو بالعكس بقى عمل حاجه مختلفه تماما، ان هو قرر ان هو يبص للمعتقلين اللي معاه ويشوف كل واحد فيهم ايه الحاجة اللي في ظل ظروف صعبة ومعتقل وظروف حرب بتحصل وظروف حاجات صعبة جدا بتجرى، كل واحد فيهم ايه الحاجة اللي ممكن تخليه يقدر يعيش. وابتدى فعلا يشوف ان الناس بتستسهل انها تتعرض لمواقف تخليها تفقد حياتها، وابتدت احداث ان الناس تقدم على انتحار تبقى كتيرة جدا في المعتقل، فقرر ان هو هيقعد مع الناس في جلسات ثنائية كده ويسألهم سؤال بسيط جدا، ايه الحاجة اللي في ظل كل الظروف الصعبة دي تخليك لسه عندك أمل في الحياة ومتمسك بالحياة؟ لأن الناس بتتكلم كلام كتير جدا وبتقف عند حاجة مهمة جدا، إنها ممكن أعيش لو كذا أو عشان كذا. الحاجة دي بقى متمثلة في إيه؟ ابن هو سايبه عايز يرجع له، متمثلة في قضية عايز يبقى بيحلها، مبدأ عايز يعيش يكمله، انه عنده طموحات لسه عايز يعملها لما يخرج، فهيسعى كل السعي ان هو يخرج بقدر الامكان في اقل مده ممكنه. كل الافكار اللي بتخلي الانسان لسه عنده حاجه يعيش عشانها. وبالفعل قرر ان هو هيعيش ايامه بقى في المعتقل بيدور على معنى لحياته هو كمان كدكتور فرانكل، يعني خصوصا ان هو تحول زي ما قال كده في الكتاب ان هو فجاه لقى نفسه تحول من انسان عنده كينونه كده في الحياه لمجرد رقم مجرد رقم بيتنده عليه واسمه حتى ما بيتقالش. فقرر هنا ان هو يدور على المعاني الحقيقيه اللي الناس تعيش عشانها. لقى بقى خلاصه مهمه جدا، ان المعنى ده مش في ان انت تعيش حياه جميله او تعيش في منطقه راحه، انك لازم تعاني، انه الحياه عشان يبقى ليها معنى لازم تعاني. بس هل هيسيبنا بقى عند ان احنا نعاني وخلاص؟ طب احنا بنعاني بالفعل، الراجل ما جابش حاجه من بره. هو قال انه انت بتعاني امتى مش هتحس ان المعاناه دي عبء عليك؟ لما يكون في معنى للمعاناه. امتى هتحس ان انت تمام قادر تتعامل مع الظروف الصعبه؟ لما هتحس انك اللي عملته مع عيالك في الاخر جنيت ثماره، انه التعب اللي تعبته عشان يتعلموا تعليم كويس، تروح حفله التخرج فتشوفه بقى دكتور زي يعني قد الدنيا كده، فساعتها تحس ان كل ده المعاناه دي كان ليها بقى ليها قدامك حاجه متجسده قدامك. ان انت تكون بذلت مجهود في شغل خطير عشان تغير حاجه في البشريه، تسعد الناس بشكل معين، تعمل اضافه في المجتمع بطريقه ما، ايا كان الكارير بتاعك او مجالك، فتحس بقيمه اللي حصل ده، فبالتالي المعاناه بقى ليها سعر وتمن وقيمه، ما بقتش معاناه في المطلق، يعني مش عذاب نفسي. يعني انت بتحبط امتى؟ لما بتلاقي انه الحياه او المعاناه اللي انت عانيتها دي ما كانش ليها اي معنى ولا لازمه. ده الاحباط بيجي من هنا، من تكرار محاولات بلا هدف. الكلام ده يودينا فين؟ يودينا للقصة بتاعتنا، إن هو ليه تحول في الآخر لشخص عايش حياة كده ملهاش معنى ولا طعم ولا لازمة؟ لأنه حس إن هو طول عمره، طول الأحداث اللي شفناها في القصة، هو ما كانش رايح في حتة، هو رايح ماشي مع الماشين، لكن مش رايح في حتة. ودي أزمة الناس. عايز أقول حاجة ممكن تبان بعيدة بس هتفهموني، يعني أزمة الناس العنيدة. العنيد هو من صفات العند، إنك لما تكتشف إنك غلط تكمل ما تغيرش التراك، لان هو انت ما هو انا ما هي كده، هي في حجره مكان الدماغ، فهو مهما حس ان في النص في حاجات بتقول له ارجع، اللي انت فيه ده مش صح، بس العند يخليه ما يقرر انه عمره ما هيسيب التراك اللي هو ماشي فيه ده لمجرد انه يثبت ان هو صح، او لمجرد انه هو حافظ كده، هي الحاجات لازم تحصل كده. المرونة مش موجودة عند أي شخص عنيد للأسف يعني. ففي النهاية مين بيدفع التمن؟ هو في المقام الأول، في خسارة عمره ومجهود ومال وكل حاجة، وللأسف لو في دايرة محيطة كمان هي كمان بتدفع التمن معاه، يعني لخسارة بقى إيه فيها جمع كده لأكتر من طرف نتيجة عند صاحب القصة أو بطل الأحداث. يعني في حاجة كمان إنه بيتكلم عن أو لخص كده نظريته في جملة عظيمة جدا، قال الناس مدفوعين بشكل فطري وأساسي إن هم يسعوا لإيجاد معنى لحياتهم. هم الناس أصلا مفروض، زي ما كانت في مسج على فكرة في أول الحلقة قالت كده، إن الإنسان بشكل فطري المفروض يبقى له لازمة، وإنه الإحساس بالمعنى والقيمة هو اللي بيخلي الناس تتغلب على التجارب المؤلمة. إن أنت مهما كنت حاسس إن التجربة صعبة، بس لما زي كده زي أي حاجة في الحياة، لما يعني بتشوف نتيجة تعبك بتنسى التعب، زي لما بتشوف إنك نجحت بتنسى أيام المذاكرة والشقة. يعني فهي إيه، تجارب مفهومة يعني أو معادلات حياتية معروفة. يعني لو جينا بقى نقيس على أفكارنا كده في الحياة كده بشكل في عجالة قبل ما نخلص الحلقة، يعني هو قال إنه إحساسك إنك مجرد واحد كده في العالم ملوش أي لازمة، زي بالظبط محمد ده كان بيقول في القصة، هو في الأول هيخليك مصدوم، حاسس بصدمة كبيرة جدا يعني، وتسأل أسئلة زي إيه اللي جابني هنا، وبعدين ممكن تحس بلا مبالاة، شبه برضو القصة، شبه أحمد برضو اللي كان في القصة، إن أنت تحس إنك بطلت تتأثر بحاجة، بطلت تتأثر بكل أشكال الغرابة في الدنيا أو الدهشة في الدنيا، بل بالعكس كمان انت هتتحول لشخص بيتهكم، بيهزر طول الوقت، شايف كل الحاجات لعب عيال، او كل الحاجات نحولها لهزار عشان نتغلب على القضية الكبيرة اللي عايزين نهرب منها. تالت حاجة كمان، انك انت ممكن تفوق لما بقى ايه، لما تكون خسرت حاجات كتير، فتقرر ان انت تعمل زي احمد محمد ده برضو في القصة، تقول كلامك النظري لأجيال تانية، ان هو زي ما قال كده ايه، باع افكاره بقى او حب ابنه هو اللي يحقق الحلم اللي هو معرفش يحققه خالص. يعني هو كمان في تفصيلة مهمة وما سبناش كده وخلاص بصراحة. هو قال في الآخر إنه طول الوقت لو إحنا بنعاني من نظرية إن أنت مش عارف إيه طموحك أو مش عارف دنيتك رايحة فين جاية منين أو مش عارف تلاقي معنى زي ما هو قال في نظريته كده، قال إنه الحل إن أنت تدور على ناس تحبهم ويحبوك، الحياة لا تستقيم من غير دايرة ناس محبة ليك بصدق. فهو قال بادئ إن زبدئ كده الحب والمشاعر، ناس بتحبنا. لو مفيش ناس بتحبك في الحياة دي معضلة كبيرة، لو مفيش ده حواليك ناس داعمة دي حاجة كبيرة. عشان كده قلت إن منال لما ظهرت في القصة هو كان ظهور ضروري، لكن هو عشان عنده شيء من الغباء، هو اللي عنده بالغباء مش هي زي ما وصفها في أول القصة، لا ده هو اللي عنده ضيق أفق يعني، فما شافهاش كويس، فبالتالي النتيجة كانت إنه هو خسر إنه كان ممكن يطورها معاه، خسر ده تماما يعني. ففكرة انك تفتكر النسخة القديمة منك اللي كان عندها حلم وطموح وتحاول بقدر الامكان بحب الناس اللي حواليك وبحبك للناس دي انك تجدد ده، ده يبقى شيء جميل جدا منك. قال حاجة تانية مهمة قوي في فكرة البحث عن المعنى او انك تلاقي نفسك معنى، يعني انك تحاول تمرن نفسك انك تحس بالجمال، تحس بالجمال والفن، تقول الله يعني، تندهش ما بطلش، تندهش ما بطلش ان انت تندهش بحق مش عمال على بطال، يعني انك لما تشوف لوحة حلوة تقول الله، لما تشوف ورد جميل تقول الله، لما تشوف يوم الشمس فيه طالعة بشكل كويس ترجع تاني الحاجات اللي انت فاكرها يعني موجودة كده معانا خلاص يعني ضمانة مطلقة، لا انت ترجع تاني تشوفها بعين محب. يعني قال حاجة كمان، قال انه دايما الناس اللي عندهم معاناة اعقد يعني هي ناس في ايديها انها تحول المعاناة دي لأزمة بتتاجر بيها، او انها تحولها للدرس بقى للمعنى اللي هي بعد كده تبقى بتحكيك قصة. بنسمع قصص كتير في الحياة ودلوقتي كمان في كذا بودكاست وشوف ناس بتحكي عن معاناة حقيقية، مش بتكلم عن المعاناة اللي هي اللي تقف قدامها عايز تضحك يعني، لا معاناة حقيقية، فبالتالي انت بتقف قدامها تقول يا نهار ابيض يعني الناس مرت بكل ده وانا واقف عند الكام حاجه اللي عندي مش كده. ارجع اقول في اي كلام اتقال في كتب انا بصراحه ببقى دايما بنهي بالجمله دي، الحياه الحقيقيه اعقد بكتير من الكلام اللي بيتقال في الكتب، يعني اعقد بكتير من فكره 10 نقط للوصول الى كذا ورقم 8 هتحصل ايه، لا لا اعقد بكتير، الحياه الحقيقيه معقده جدا، كل انسان بيعيش رحلته وبيعيش رحلة مليانة تفاصيل، رحلة جاية من تربية ومرجعيات وأخلاق وعقائد، حاجات كتيرة جدا تخليك في الآخر تاخد قرارات يعني. فبالتالي الراجل ده بعد الحرب أسس لنظرية اسمها العلاج بالمعنى، وده حقيقي، ده كلام يعني لو دخلتوا حتى تدوروا على النظرية وتقروا عنها، الكتاب ممتع جدا، كتاب البحث عن المعنى. وفكرة العلاج بالمعنى هي فكرة حقيقية، وزي ما بقول يعني عشان متحيزة للأفلام إن ده اللي قالته أصار الحكيم، إن الإنسان لازم يعيش عشان هو بالظبط كده، الإنسان لازم يعيش عشان حاجة، وعشان حاجة هو عارف أولها من أخيرها يعني، يعني عارف هو أو مش عارف أولها من أخيرها، هو على الأقل مدرك إن الحاجة دي هو ده أقرب شيء هيحقق له شيء بجد، مش اللي هو أمشي مع الرايجة وأمشي مع اللي بيحصل في الدنيا ومع الناس والكلام ده، يعني أعتقد ده ما بيروحش بينا في حتة. في النهاية أنا عايزة أشكركم زي ما دايما كده في الآخر، يعني بتبعتوا كلام جميل، عايزة أشكركم دايما، مش هبطل أشكركم على ده بصراحة، يعني هو مش مجرد كلام حب وإعجاب في المطلق، لاني هعرف ارصد اكيد الحب والاعجاب اللي في المطلق وده شيء برضو يحترم وتشكروا عليه جدا، لكن في مساحه تانية بقى بتبقى ليها علاقه برصد تفاصيل الامانه اللي بلاقيها من اشخاص ان بيكونوا فاكرين قصص اتقرت من اكتر من سنه او سنتين، ده شيء يحترم جدا. انا لو في الحياه اثرت في انسان انه ابتدى

يعني انا خلصت، انا مش هعمل زي الناس اللي بتتهرب من السؤال. بس هو في حاجات والله كتير كتير بجد والله، مش كلام عشان يعني الحلقه خلصت، بس الحلقه خلصت للاسف يعني. بس لا حاجات كتير، لو هقول اقرب حاجه جايه في بالي الشيء بالشيء يذكر هو الحلقه يعني. ده مثلا ده جزء من كلي، يمكن انا عندي حاجات تانية الحمد لله بعملها بشكل متنوع، بس يمكن في الحلقه لا، ده بالنسبه لي بحس بتحقق وبحس باثر وبحس بشيء مهم يعني. وبحس ان انا زي ما قال لي استاذ كبير كده في الشغلانه يعني، قال لي انت اشكرك ان انت بتفكري الناس بالاساتذه، فده في حد ذاته بالنسبه لي شيء كبير ان انا اتكلم في سطرين كده عن احسان عبد القدوس واعمل حلقه كامله اقوم اتكلمه عنه يعني. ده بالنسبه لي حاجه بتحسسني جدا ان انا مبسوطه. حاجات تانية كتيره بقى، بس نبقى نقولها في سياق اخر يعني. اشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع الجاي بالف خير يا رب، واتمنى دايما تبقوا لاقيين للحياه لازمه، ويكونوا انتوا حاسين بان انتوا ليكوا لازمه في الحياه باذن الله دايما. كنت معاكم ايه عبد العاطي على الهواء لمده ساعتين، واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بالف خير. باي باي.

وخطره

0: شباب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فقام
5: على كيفك.

0: الفنانة إيناس الفلال
1: طالعة لأبوها مقصرة.
0: فعيش صباحك مع ظنة إمام ويوسف التهامي.
1: يعني أنت خبرة كل حاجة وسايباني يعني وأنا كنت في نفسي كده يما؟ ماشي.
0: يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: سحر قومي بسرعة، قومي خدي ابنك وامشي.
3: علاء اتقبض عليه وحسن وحمد ابي يتخانوا. ابوس ايدك قومي خدي ابنك وامشي، مفيش وقت ولا الزمن وجعي. يلا انا مش هسامح نفسي لو جرالك حاجه انت كمان. كفايه قوي اللي حصل لحد كده.
2: هتعرفي، خدي دول وتصرفي. المهم ان انت لازم تختفي من هنا دلوقتي.
0: الفنانة إيناس الفلال فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة معنك كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
0: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
5: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي إيماعاتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. بتسمعوا البرنامج ده موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. يا رب دايما تبقوا كويسين. بداية اسبوع جديد، خلصنا ويك اند، فحابب طبعا اطمن على ويك اند كل واحد فيكم. قولوا لي عملتوا ايه في الويك اند اللي فات ده، وبعد ما عدينا اول يوم النهاردة في الشغل، فعايز اعرف من كل واحد برضو هل النهاردة كان يوم باين عليه كده هيبقى اسبوع لذيذ وجميل، ولا كان في ضغوطات بطريقه ما. طيب بتسمعوا واحد اسمه يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وهذا البرنامج معك لمده ساعتين من الان، يعني معنا من دلوقتي لحد الساعه 2 بالليل باذن الله. موضوع جديد هنتكلم فيه. طيب اتحفكم بقى واقول لكم انا جاي النهارده اتكلم في ايه، او ايه الموضوع اللي شاغل بالي شويتين. خليني بس اقول لكم في الاول الدباجه الجميله اللي هي ايه، ليها علاقه بالتواصل. ليه؟ لان البرنامج قائم على مشاركتكم. فاول حاجه عايز اقولها لكم الا وهي رقم الواتساب. رقم الواتساب هو 015-595-1006، اما رقم التليفون هو 388-350-22. دول الرقمين المهمين جدا معانا. تكتب لي بس في المسج بتاعت الواتساب هاشتاج مش عادي كده، ليه؟ عشان ابدا اشوف الرسائل بشكل اسرع والطف وايه وتبقى كلير كده معايا. طيب خليني اقول لك النهارده جايين نتكلم في ايه، او عايز اشارك معاكم ايه الموضوع اللي عايز اتكلم فيه عموما. يعني الا وهو، بص مش عايز اكبر الموضوع قوي لان مش هينفع اعمم طبعا، ولكن عندنا لو هتاخدوا بالكم كده في شوارعنا المصرية الجميلة جدا جدا جدا جدا جدا ظاهرة نقدر نقول عليها موجودة، مش بكثرة ولكن موجودة، مش يوميا ولكن موجودة، مش مأزمانة 100% ولكن موجودة، ألا وهي نظرية التطور الطبيعي للمضة. طيب يعني ايه؟ زمان وانت صغير او زمان في اجيال اقدم كنت دايما تسمع عن حاجة اسمها الطفل الليمد. ما هو الطفل الليمد؟ لو هنيجي نتخيل مع بعض او نعرف تعريف الطفل الليمد، الا هو الطفل اللي كان بيبقى في العيلة بيرد وبيتكلم وتحسه عنده وجهة نظر، فتلاقي دايما العيلة بتشاور عليه ويقول لك ايه، الله ده بيرد، ده عنده، ده بيقول الكلام وبتاع، ويقعدوا له اقعد يا واد انت عامل فيها كبير ومش عارف ايه. فكان الموضوع دايما بيبقى لذاذه ودايما بيبقى فيه لطفه كده، ما بحبش استخدم اللذاذه دي اللي هي لذاذه وبتاع زي ما بيقولوا على السوشيال ميديا، ولكن بيبقى فيه سنه كده من ايه، مبسوطين ان هو مش طفل بس بيلعب كده وتايه وتحسه في ملكوت تاني، لا هو بيتكلم وبيتعامل وما بيحبش حد يهزر معاه بطريقه ما، وما بيحبش حد يضربه ولا يخبطه ولا يقول له كلمه ما تعجبوش وحاجات دي. فكنا دايما بنقول الله ده طفل ليمد وجميل وبيتكلم وحاجات كده، وكانت بتتاخد بشكل سلبي شويتين، الا وهي الطفل ده ليمد، فعيب يا حبيبي ما تعملش كده عشان دول قرايبنا الكبار، عيب يا حبيبي ما تتلمطش كده في الكلام. فهي كانت بتبقى دايما تحمل معنيين، ولكن في الاخر هو طفل، هو في الاخر بيعمل بيتكلم بطريقه ما وهو طفل جدا، 5 سنين و7 سنين و6 سنين، في الاخر هو طفل. طب نبدا نشوف ايه بقى اللمضه دي بقت على سكيل اكبر، او بقت بتطور شويتين مش احسن حاجه، اللي هو ايه بقى؟ يعني دايما بنشوف من المشاكل المتكررة في حياتنا بنسبة ما، يعني واللي برنامجنا مهتم بيها بشكل خاص، مشكلة التواصل دايما بين الأجيال، اللي هو إيه، بتحس دايما ان في جيل اكبر مش فاهم لغة الأجيال الأصغر منه، أو في جيل أكبر بيقعد يقولك أنا مش فاهم العيال دي طالعة كده لمين وطالعين كده إزاي، بس هو جيل السوشيال ميديا مش عارف إيه وبتاع. فكل جيل بقى بيتكلم لغة مختلفة وعنده دوافع مختلفة بتحركه. حلو حلو. فبنبدأ نبص على مشكلة جديدة بتتجسد كده حوالينا، بالمناسبة هي موجودة من زمان ولكن تحسها دلوقتي رخمة شويتين، مش كتير ولكن رخمة لو موجودة، ألا وهي الأطفال اللي ما بقتش لمضين بس ستيل لسه أطفال. تلاقيه عنده 12 و13 و14 سنة وفي الشارع هو ومجموعة من أصدقائه وصوته عالي جدا، وفي نظرة حادة كده لو حد طلع من البلكونة جه قال شباب الصوت، فتلاقيه بيتكلم بقلب جدا، فتلاقي نفسك كده اللي هو لو انت مثلا لوحدك ولا كبير في السن ولا حاجه كده تبقى بتفكر مرتين قبل ما تبدا تقول هطلع اقول للعيال دي توطي صوتها ولا لا وبتاع. طب ولو انت مش عارف ايه، طب في ستات هتنزل من البيت ده ولا بتاع، تلاقيهم متجمعين بعد المدرسه في الشوارع اللي حوالين المدارس وبتاع. فالمهم مش جاي شايلك الهم صديقي، ولكن عايز اتكلم معاك بشكل ايجابي جدا، الا وهو خلاص احنا انت فهمت احنا فين. بتكلم على الطفل الشبح من الاخر، يعني لو عايز ايه تفهم دماغي رايحه فين، الا وهي حاجه احنا عايزين نحاول على قد ما نقدر نلمها شويتين. ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر هتلاقي اخوك، يا اما هتلاقي قريبك، يا اما هتلاقي جارك اللي ممكن يكون بيسمع منك وحاجات كده. ففي حاجه كده مهمه مننا ان احنا نعمل ايه، نحاول على قد ما نقدر نفهم العيال دي بتعمل ايه وليه، ونقدر نقول بقى عليهم عيال ما نقولش عليهم عيال. عيال هنا مش تقليلا يعني، ولكن اطفال يعني. فده اللي انا عايز اتكلم معاك فيه النهارده، الا وهي هذه الشخصيه اللي كان زمان الطفل اللي كنا نقدر نقول عليه ده الشبح اللي فينا هو اللي بيعمل شقاوه والضيوف موجودين وبتاع. دلوقتي سمعت عن طفل من لمطه عايز يبقى جواه طاقه جدا وبيتكلم بصوت عالي جدا وحاجات كده. فعايزين نتناقش مع بعض في هذا الموضوع. طيب تعال نصيغ بقى اللي انا قلته ده كله بعد ما شرحت لك. عايزين نصيغ اللي انا قلته ده في سؤال او سؤالين، الا وهم اول حاجه، هل انت عندك اخ في البيت او قريبك ولا حاجه بتحس شويه ان هو عنده هذه النزعه اللي هو دايما بينزل بتحس ان صوتهم عالي في الشارع وبتاع كده، فبتبقى مبسوط جدا ان الله بيلعب في الشارع وبيتحرك وبيعرف ناس وبتاع؟ هل فكرت قبل كده ان انت عندك جيران ممكن يكونوا متأزمين بشكل ما بسبب هذا الشاب الجميل اللي بيحاول يمارس رجولته اللي بتبدا تتكون بقالها 3 4 ايام فاتوا؟ فيلا بينا، ده اول سؤال. تاني سؤال الا وهو، انت بتتعامل ازاي مع الشباب دي؟ ويا ريت لو تقول لي تجربه ناجحه بحيث ان احنا نقولها مع بعضينا، انا اتعلم منك وانت تتعلم من اللي هيبعت الرساله واللي هيتصل بينا وحاجات كده. قولوا لي بتتعاملوا ازاي مع الشباب اللي موجودين في الشارع بعد ما خلصوا امتحانات في المدرسه مثلا بطريقه ما، ودي حاجه موجوده بالمناسبه على مدار العصور والسنين وهتفضل طول عمرها موجوده، وهتلاقي الاب والابن والحفيد بيعصروا نفس الحاجه. بس تعالى نتكلم، يلا بينا نفكر بنتعامل ازاي معاهم اللي هو صوتهم عالي جدا فبتقعد تقول خلاص ساعتين وهيروحوا، ولا بتاخد موقف حقيقي؟ ولو بتاخد موقف حقيقي قول لي كان ايه الموقف الكويس الايجابي اللي انا والله اتكلمت يا يوسف مع الشباب دول في مره ولقيتهم ايه بيقولوا لي طب احنا اسفين جدا، مش يعني قول لي اتكلمت ازاي، ايه الطريقه اللي انت اتكلمت بيها، قلت لهم ايه، طب فكرت تصاحبهم، طب فكرت تعمل، فاهم يعني؟ فكر معايا. هتبعت لي على ايه؟ على 015-595-1006، اما رقم التليفون هو 38-350-22. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. انت مش فاتك اي حاجة، لسه بنبدأ الحلقة، هنرجع تاني بعد الفاصل، ما تروحوش في اي حد.
2: مارو احمد سعد فروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فهم.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه مكملين مع بعض ولسه بنبدأ برضو حلقتنا ومع بعض لمدة ساعتين إن شاء الله. إن شاء الله تبقى الحلقة خفيفة ولطيفة على كل الناس اللي بتسمعنا. ولو أنت أول مرة تسمع هذا البرنامج، أحب أقولك إن هو برنامج يا صديقي بدأ من أول السنة، وإن شاء الله يعني تبقى مبسوط معايا، وإن شاء الله تبقى مبسوط بالمواضيع اللي بنتكلم فيها كل مرة. بيبقى في ميكس كده شوية مواضيع انتوا تختاروها ويلا نتكلم فيها في يوم الخميس مثلا، بقيت اليومين التانيين ببقى جايب لك موضوع نتناقش فيه وحاجات كده. طيب خلينا نبدأ الحلقة وفكرك ايه هو السؤال بتاع النهاردة، او النهاردة هنتكلم مع بعض في ايه يعني. وقولي هل انت تعرضت او يعني الموضوع ده جي قدامك في مرة ولا لا. بس خلينا فكرك ان النهاردة بما انه الحد فاحنا عندنا 3 فقرات. ايوه نرجع تاني للفقرات، وليه موجود كذا فقرة وليه في كل الحلقات في فقرات، عشان نحاول على قد ما نقدر ايا كان الموضوع اللي بنتكلم فيه في الحلقة نحاول نغطي الموضوع كده من جوانب مختلفة يعني. فالفقرة الاولى معانا النهاردة عوالم مختلفة، الفقرة التانية العلم نور، الفقرة التالتة لقطات متنوعة. خليني زي ما قلت لكم السؤال بتاع النهاردة اللي بسأله لك، الا وهو زمان كان في طفل ليمت، كنا دايما بنبقى عارفين ان هذا الطفل ليمت هو الطفل اللي بيتكلم اللي عنده وجهة نظر وبتبقى مبسوط جدا وانت بتتكلم معاه لو جالكوا زيارة في العيد العيلة، اللي هو ايه الله ده بيتكلم وعنده وجهة نظر ومش عارف ايه وبتاع. بس كانت برضه ممكن تتاخد بشكل سلبي مع مامتك تيجي تقول لك ايه، ولا ابوك يجي يقول لك لا ما تتلمتش، لا ما تردش على الناس الاكبر منك، لا مش عارف ايه. المهم كبروا هؤلاء الاطفال وكبروا ونزلوا الشارع وبقينا دي حاجه برضو زي ما قلت قبل الفاصل، دي حاجه حصلت للاب وللجد وللحفيد ولكل الناس. وفي نفس الوقت ايه بتلاقي الاطفال بقوا موجودين في الشارع وبيتعاملوا وبيروحوا وبيجوا، بس بتلاقي فيه شويه ظاهره كده، ظاهره يعني مش كتيره قوي لكن لما بتبقى موجوده بتبقى بتضايق، الا وهي ظاهرة الطفل اللي بتلاقيه دايما واقف في الشارع وبتلاقيه بتعامل بشكل حر جدا، صوته بيعلى هو واصحابه، وانا مش بتكلم هنا خالص على شكله الخارجي عامل ازاي، لابس ايه، شعره مش عارف ايه، يعني مش هينفع اتكلم عن الشعر اولا ثانيا انا ماليش دعوه بالمنظر، يعني احنا كل اللي يلبس حاجه يلبسها يعني دي حاجه ايه بره عني خالص يعني. ولكن بتكلم هنا على فكره ان انت بتبقى قاعد في البلكونه ولا حاجه للاطفال بعد ما خلصوا الامتحانات، بتلاقي في صوت مرعب في الشارع، وتلاقي ده لو ما كانش فيه الفاظ. انا بتكلم معاك بكل شفافيه صديق الانسان، ليه؟ لان انا مش هكذب عليك يعني، فهتلاقي دايما في حريه زياده عن اللزوم. فانت بيبقى في دماغ الاب ولا الجد اللي قاعد بيسمع الحاجات دي يقعد يقول بينه وبين نفسه كده، اللي هو يفكر مرتين قبل ما يطلع يتكلم مع العيال دي ولا يتكلم مع الشباب اللي واقفين تحت، اللي هو ممكن يقولوا كلمه تضايقه ولا حاجه، فالراجل يتضايق اكتر، يا عم ساعتين وهيروحوا، ما هم ايه تلاقيهم لسه مخلصين امتحان وشويه وهيروح. فليه نوصل حد لدرجه من المضايقه، وليه نوصل حد لدرجه من ان انت ممكن تبقى عايز حد مثلا اهل بيته نازلين ولا ستات ولا حاجه، فالشباب واقفين تحت الشارع قدام باب العمارة ولا بتاع صوت عالي جدا وبيتكلموا بتاع. فده الموضوع اللي النهاردة تعالوا نتناقش فيه. فهصيغها لك في سؤال، لو انت بتتعامل او اتعاملت مع شباب واقفين تحت البيت، لان ناس كتيرة بتتكلم في الموضوع ده وبيقوم متضايقين جدا وبتاع، قول لي انت بتتعامل معهم ازاي بشكل ايجابي، يعني ايه اللي انت عملته؟ اه والله لا ده انا نزلت في مرة وقفت اتكلمت معاهم، وانا عن نفسي عملت كده يعني في كذا مرة نزلت وقفت اتكلمت، يا شباب بعد اذنك تعالوا كده اتجمعوا لي، رحت مجمعهم قدامي، الرجاله بعد اذنكم انا كنت في سنكم وببقى عايز اقف مع اصحابي وبنتكلم ومش عارفين نفرمل خالص وبنتكلم في اللي احنا عايزينه، بس في حاجه مهمه جدا بس انت نسيتها، يعني هي رغم اهميتها انت نسيتها، الا وهي البلكونه دي فيها حد والشقه دي فيها مش عارف مين والصوت ده هنا، فانتوا صوتكم اتكلموا براحتكم، محدش يقدر يقولكم ما تتكلموش، ده شارع يعني اتكلموا براحتكم. بس اول حاجه خد بالك انت بتقول ايه، تاني حاجه وطي صوتك شويه. فلقيت شقه معلش احنا اسفين ومش عارف ايه وحاضر وهنبعد وهنعمل وهنسوي وبتاع، بس ممكن يومين ثلاثه ويجوا تاني. فاحنا ايه اللي نقدر نتكلم فيه مع الشباب دول؟ فتعالى نسمع مع بعض ايه الافكار الايجابيه ونبدا نسلم على الناس. ليه؟ لان رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-22. طيب ثانيه واحده بقى نسلم على الناس. طيب ثانيه واحده يا جماعه، ثانية واحدة تظهر بس الرسائل وكل حاجة تبقى تمام جدا. طيب أنا مش باين لي كل الرسالة، ولكن في حد في رقم آخره 1-2-0 أو 4-1-2-0 بيقول لي الكلام ده عليا أنا، ودي صفات القائد. أنا ما أعرفش مين، بس لسه المسج مش محملة قدامي قوي يعني،
ولكن القائد مش لازم يبقى صوته عالي في الشارع صديق، يعني فاهم قصدي؟ ودي مش حاجة خالص ان انت تفليكس بقى فاهم وتقول ده انا صوتي عالي وبتاع، ودي علامات الرجولة والذكورة والفاهم قصدي، مش لازم خالص يعني. طيب خلود بتقولي مساء الجمال والكريستال، عامل ايه؟ صباح الفل يا خلود، عامل ايه؟ يومك كان عامل ازاي؟ والله يعني كان يوم جميل الحمد لله، عدى ايه بدون اي خسائر. عامل ايه يا جو؟ رب تكون بخير، شكرا جدا. ده طه، ازيك عم طه؟ عامل ايه؟ قول لي رايك عم طه انت وخلود في الموضوع وعبده وكل الناس اللي بتسمعنا. يا هلا يوسف، انا عبد الرحمن بسمعك من مكه. انت بتكلمني باللغه الاردو عشان انت في السعوديه وانا ايه مش فاهمك. ايات بتقول لي برش الشباب دول من البلكونه بالميه، يعني برضو يعني ما مش عارف، ما حسش ان مش حاسس ان دي حاجه صح برضو ايات، يعني هم ما عملوش حاجه صح ولكن ما حلناش برضو. حبيب قلبي يا يوسف اللي وحشني بعد فترة مش بسمعك والله لظروف خارجة عن إرادتي، بجد وحشني جدا جدا. لو تفتكرني أنا سيد اللي من البحيرة اللي كنت معاك تاني مكالمة بتتكلم النهاردة على إيه، المسج دي بقالها شوية، فأتمنى سيد تكون عرفت اتكلمت عن إيه، وفي نفس الوقت الحمد لله على السلامة يا كبير، وفاكرك والله فاكرك. هتفتكرني مش لا والله فاكر. طيب يا جوة جامد، صباح الفل، تسلمي والله. أو تسلم مين دي؟ نورة. دي نورة، نورة إيه بقى؟ عشان نورة سامي. نورة سامي بتقولي بالنسبة بقى لموضوع الحلقة، أنا عندي ابن الجيران الشبح اللي دايما بيرد على أي كلمة، بصراحة مامته وباباه دايما بيضربوه لأن دايما الناس بتشتكي منه، لأنه في بعض الأحيان بيرد بطريقة مش كويسة وممكن يغلط كمان في حد أكبر منه، بس أنا بصراحة بتعامل معاه بطريقة مختلفة ودايما باباه ومامته بيستغربوا إنه بيسمع كلامي. أنا بكلمه بهدوء من غير ما أعلي صوتي ولا أزعق له، بيرد على طول يقول أنا آسف يا أبلة نورة. اللي فهمته من تعاملي معاه انه بيعاند لما حد يزعق له او بيتعصب عليه، لكن اللي بيتعامل معاه بالراحه وباللين بيسمع كلامه سبحان الله. طب والله جدع نور، يعني دي خطوه ايجابيه وهو بيحترمك فدي حاجه كويس. ماشي قولوا لي تاني مين بيعمل ايه. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور حبيبي عم حماده، اهلا اهلا اهلا. مساء الخيرات يا يوسف. زمان كان الشبح بيعمل كل اي حاجه بس بكل احترام، اما الان في شوية قلة أدب. أما التعامل مع الشباب، أنا معايا شباب كتير بس في الشغل التعامل بيكون إزاي؟ الأول هزر هزر هزر معاهم، وفي وسط الهزار ده بقول له إن في حدود ما بيني وما بينك، وبعد شوية النصايح اللي بجد والصح ليه. هو بيحبني وبيفضل محافظ على الحدود عشان هو حاسس إن أنا كلامي من قلبي وللمصلحة ليه هو. مساء الخير أروى وأيسل بيسلموا علي. إزيك يا أروى؟ إزيك يا أيسل؟ عاملين إيه؟ ده حسام مصطفى. طب بص حسام، اللي انت قلته ده كويس، بس ما انت برضو الشباب دي واقفين لمدة نص ساعة تلت ساعة ساعة، فمش هيبقى فيه المساحة بتاعت ان انت تتكلم معاهم بهزار هزار هزار هزار، وهتهزر برضو معاهم في ايه؟ ما احنا ده اي حاجة عايزين نفرش لها، مفيش حاجة مفروش، انا نازل مش طايق ان العيال دي عاملة دوشة، فاهم قصدي؟ فهتكلم برضو معاهم ازاي؟ يعني اللي انت قلته ده محتاج ابقى قاعد بتعامل مع شخص زي ما انت بتتكلم مع الشخص الراجل اللي معاك في الشغل، فاهم قصدي؟ فحاول تقول لي برضو لو حاجة حصلت لك في الشارع. صباح الفل يا جو، احب اصبح على منى وعليك لقبك المعتاد اشطر مذيع، شكرا جدا. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا النهارده وانا راجع من الشغل شفت عيلين لسه في عمر بيكبروا، يعني لسه صغيرين ماسكين في بعض ضرب، سلكتهم من بعض بالعافيه. والله جدع ماجد ان انت جالك القلب ان انت تخشي تسلكيهم من بعض فعلا، بس جدع. بس هي بقى الحاجات دي، الخناقات دي ممكن نقول بتحصل كل فين وفين، ورب ما يجيب خناقات يعني، ولكن بتكلم على اللي واقفين تحت واقفين. لا هو انا ما حصلش معايا، ولو حصل اكيد مش هتكلم معاهم، ممكن لو في المنطقه ومعروف اهلهم هخلي بابا يكلم مع اهلهم. والله جدع منا، دي منا بركات صح يا منا. مساء الفل يا يوسف، الاطفال في الفيلا اللي جنبنا ليل نهار في الجاردن، وهما ما شاء الله 6 أو 7. انا طول اليوم بسمع صويت اطفال، بس بصراحه بروح اي مكان في البيت لما بيطلعوا ويبطلوا لعب، الاطفال احباب الله بقى. ماشي دي حاجه مقننه برضو، يعني خدي بالك دول في فيلا وقاعدين في بيت ومقفول عليهم وبيلعبوا براحتهم وبتاع، ممكن بعد فتره نقول الصوت لو عليه اوفر، ولكن انا بكلمك بقى على اللي واقفين في الشارع. بس كده كده الاطفال احباب الله. ساره دي، ساره زين، صباح الفل يا ساره. مساء الخير يا يوسف، انا اسمي خلود، عندي اختي سوزان، ممكن الليمد ممكن هي تكون المض واحده في العيله كلها، لدرجه ان حاليا ما بقاش حد يتعامل معاها خالص من عيلتنا، بقوا بيخافوا منها. بس خليني اقول لك وجهه نظري عن الموضوع، اللمضه بزياده بتكون قله ادب، فجاه تبقى بتتكلم وتلاقيهم اتدخلوا في الكلام، وده عيب طبعا. ده لو الاطفال بتوع العيله، لان ردهم بيكون بطريقه وحشه وممكن يقل منك اصلا وانت شخص كبير، واهله بيبقوا فرحانين بيه على ايه معرفش. وشطور، وشوف ابني بيعرف يرد ازاي، انت بتكون قاعد في الزاويه كده عايز تقوم تولع فيه اصلا، والنموذج ده لما بيكبر بيبقى وحش جدا. زائد اول مره اشوف البرنامج بتاعك باين عليه لذيذ، شكرا جدا والله وجميل، اتمنى لك كل التوفيق، شكرا جدا. لو لقيت طريقه نحل الموضوع ده بقى قول لي نتعامل ازاي. ادينا مع بعض يا خلود، دي خلود طارق،
بنشوف مع بعض يا خلود الدنيا ماشية ازاي. بس بالنسبة للأطفال اللي أهليهم بيسيبوهم يتعاملوا بقلة ذوق مع الناس اللي أكبر منهم في العيلة، ده دي قصة تانية خالص، ده دي حلقة تانية بقى، فاهمة؟ فدي ده دي محتاجة نشوف الناس دي ازاي ما بيتكلموش وازاي ما بيخلوش عيالهم يسكتوا وحاجات كده وبتاع. فلأ يعني دي قصة تانية خالص خالص خالص، وبحسها بتبقى أصعب حتى يعني. طيب خلينا بما أننا قاعدين على الراديو وبنتكلم مع بعضينا، قاعدين على الراديو حلوة دي وقاعدين بنتكلم مع بعض وبتاع، فخلينا أقول لك رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، أما رقم التليفون هو 38-35-022. نطلع فاصل ونرجع تاني، كان في حد طلب مني مروان خوري، فيلا بينا مروان خوري وبلقيس. بس تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: ورجعنا للفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه بنسمع برنامج مش عادي، ولسه النهاردة موضوعنا على الظاهرة نقدر نقول اللي هي موجودة مع اختلاف الأجيال، ولكن كنت لسه بتكلم مع إخواتي الكبار وأصدقائي وزمايلي في العمل ومع اختلاف الأجيال، يعني حد حاجة و30 وحد حاجة و40 وحاجات كده، وكنا بنتكلم في فكرة الشباب اللي هم كانوا زمان يا يوسف كنا بنقف في الشارع وكنا برضو محترمين، لو حد كبير طلع زعق لنا قال لنا امشوا من هنا ولا وطوا صوتكم ولا بتاع كنا بنسمع الكلام وحاجات كده، لكن دلوقتي بتحس زي ما كنت بقول قبل الفاصل الا وهي الراجل اللي هيبقى طالع عايز يقول للشباب دول يوطوا صوتهم او يتكلموا بشكل محترم اكتر او يتحركوا من تحت بيته لان هو تعبان او نايم او ايا كان، هيفكر مرتين قبل ما هيعمل خطوه زي دي. ليه؟ لان ممكن شاب من الشباب دول يتكلم بطريقه مش كويسه يكبر الموضوع اكتر، او هو نفسه الشاب ده عنده ضغط جدا او عنده طاقه. كنت لسه بتكلم معاهم بقول لهم بشوف في عيون الولاد دول كميه خلينا نقولها مشحونين جدا، فقلنا لها راجعه لايه؟ راجعه للفكره مثلا بتاعه ان الشباب مثلا بيسمعوا مثلا اغاني، ففي الاغاني دي في الفاظ معينه ومش عارف ضربتك ومش عارف عورتك وعملت ونططتك وحاجات، فبتلاقي في حته كده ممكن يكون الشاب عايز يرسم دماغه في هذه القصه اللي هو الله ده في قصه واحد مش عارف بيندب مين واخصامي واخواتي وحبايبي والدنيا والحركات، فطول الوقت بيتكلم بطريقه ما، فانا عايز اعيش القصه اللي بسمعها دي ليه لا؟ فممكن تكون ده عامل، ممكن ليه لا، فاهم؟ مع العلم ان الحاجات دي مش في كل يوم ومش في كل شارع، هي ممكن تكون مع وجود المدارس مثلا، فالعيال خرجت من المدرسه بشكل فج جدا فعادي وفرحانين واقفين في سوبر ماركت قدام المدرسه الناحيه الثانيه تحت العماير، فبيعملوا دوشه مثلا الساعه ساعتين دول. انا معاك ان هي مش كل لحظه وكل ثانيه والناس كلها مش ماشيه في الشوارع ايه بتضايق الناس يعني، ولكن بتكلم في الظاهره اللي بتحصل لمده ساعتين ثلاثة أربعة دول، الا وهي الشاب اللي ما يعرفش ان في جيران، الشاب اللي ما يعرفش ان في ناس واقفه في البلكونات لسه بتصحى في يومها ولا لسه رايحين شغلهم ولا ولا ولا ولا. طيب خليني اقول لكم رقم الواتساب تاني، هو 0-15-5955-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. ونقول الو. ليه لا؟
1: الو،
0: ازيك يا خلود؟
1: الحمد لله. انت؟
0: انا الحمد لله في نعمه
1: يا رب.
0: انت عامله ايه يا استاذه خلود؟
1: انا هو والله
0: طمنينا عليكي.
1: بخير الحمد لله. اي نعم، انا عندي دور برد وانا مش فاهمه هو برد ولا بيبقى فيا، بس يلا يعني الحمد لله.
0: الف سلامه الف سلامه. ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه يعني
1: ان شاء الله يا رب.
0: قول لنا ايه الدافع اللي خلاكي تتصلي بينا يا استاذه خلود؟ اتفضلي. الموضوع اللي فكرتي يعني قلتي انا مثلا بسمع البرنامج ففي الموضوع ده عايز اتكلم فيه، قولي لي.
1: انا عندي ولاد خالاتي واخويا اصلا، فعندي من سن 17 او 15 لحد احمد اخويا 21.
0: كويس.
1: فانا عارف اللي هو السن بقى اللي هو الرخم وعلي صوتي
0: انا كبرت بقى
1: ده بجد. احنا عندنا السن ده في البيت والله.
0: ايوه.
1: ف اللي هو ايه يا ابني؟ في ايه يا حبيبي؟ اهدى. انا بقول والله بجد اللي هو طب يعني وطي صوتك تتكلم معايا
0: على الاقل فعلا.
1: فلا مش عارفه ايه وعارفه انت دخن صوته قوي.
0: ايوه فاهم فاهم فاهم.
1: في ايه يا احمد؟
0: في احمد انا خلود.
1: أيوة. والله بجد. وبعد كده في مشكله كمان، احمد اطول مني. فاهم؟ انا كل ولاد خالاتي الولاد كمان اطول مني، فانا ما بعرفش اخد حق ولا باطل.
0: فاهم. بس انت عموما مع الجيل ده او مع السن ده شايفه ان، بس بغض النظر برضو عن البيت يعني، هو لو في البيت برضو فممكن يكون في رقابه 100% يعني، ماما هتتكلم وهيبقى في حد هيتكلم، فهو عارف برضو ان هو ليه حدود يعني. انا هقول لك بتاعه وهتخن صوتي وبتاع، بس هو برضو مخه مترجم ان في حاجه في حته هقف عندها. بس انا بتكلم دلوقتي على اللي في الشارع الا وهم الشباب اللي بيبقوا واقفين. فهل اتعرضتي لحاجه ضايقتك او انت بتبقي مثلا متضرره فعلا من الحاجات اللي بتبقى حاصله في الشارع بعد المدارس بعد الحاجات دي؟
1: اكيد، لان هم اصلا كمان مع التربيه اللي احنا مثلا اللي امهاتهم بتربيها، في حاجه اسمها تكنولوجيا، في حاجه اسمها مثلا اغاني، في حاجه اسمها فاهم انت، فكل ده
0: مصدر المعرفه ما بقاش حته واحده بس الا وهو بابا وماما، هو مخه داخل فيه كذا حاجه يعني.
1: بالظبط. اللي هو اصحابي ومثلا لو هنقف مثلا بعد المدرسة، طب ماشي اقف مثلا باحترام، لا انا اقف على صوتي واشتم وازعج اللي حواليا. طب ليه؟
0: ايوه
1: فاهم؟ انا يعني انا ساكنه قدامي مدرسه، قدامي مجمع مدارس، فانا اقسم بالله عايزه اقول لهم عايزه انزل ارش عليهم ميه.
0: ايوه فاهم فاهم
1: مش عايزه اخش انام ولا اعمل اي حاجه.
0: بالظبط.
1: فلا الموضوع بجد وحش قوي، خصوصا كمان ان احنا التكنولوجيا بقت منتشره قوي، ومثلا الخبر اللي كان ممكن زمان يتعرف بالصدفه بالجرايد، فاهم؟
0: ايوه دلوقتي بقت كل الناس عارفاه في
1: دلوقتي
0: ثانية
1: بقى
0: الا ثانية. ايوه
1: ثانية لثانية. طب انت مستفيد ايه؟ انا واحدة من الناس، انا كنت متعلقة جدا بالتليفون اهو، انا عندي واحد يعني عندي 26 سنة اهو،
0: ايوه
1: ماشي.
0: ايوه
1: اول ما ابتديت ان انا يبقى معايا تليفون امكانياته اعلى، ما فيهوش مثلا فيسبوك، ما فيهوش انستجرام، ما فيهوش تيك توك، فابتديت ان انا اشغل دماغي في حاجات تانية، فاهمني؟ طب
0: فاهم.
1: انتوا احنا ليه ما نعملش مثلا اللي هو في وقت كده معين، ما ينفعش ان احنا قاعدين مع نفسنا، قاعدين بنقرا، قاعدين مثلا مع اهالينا، حتى لو قعدنا مع الاهالي بقى، حتى ان انت الواحد تطمئن على حد بقى بالواتساب
0: فاهم. فانت
1: التليفون.
0: شايفة ان غياب فكرة ان الشباب دول ما بقوش بقوا بيحبوا يقعدوا مع بعض نظرا للحاجات اللي بيشوفوها مثلا، فاصحابه بيقعدوا يقولوا له بص الاغنية الجديدة دي، ولا يجي يشوف الطقم الجديد اللي مش عارف ايه ويقلد الممثل الفلاني، ولا يقلد الاغنية الفلانية، والتيك توك
1: بالظبط.
0: بقى والتنطيط والحركات. انا فاهم. فممكن
1: اه
0: يكون قصدك وجهة نظرك اللي هي الحتة بتاعت انتوا بقيتوا بتقلدوا تقليد اعمى من الاخر،
1: ايوه
0: صح؟
1: بالظبط.
0: في
1: هو
0: حتة
1: طب
0: كده.
1: اه بالظبط، حتى لو الواحد، طب انت مش فاهم ده بيعمل ايه، بس لا انا هقلده،
0: انا عايز
1: فاهم؟
0: اعمل كده،
1: اه انا نفسي اعمل كده، انا مزاجي اعمل كده.
0: انا ببقى عايز دايما اشاور عليهم واقول لهم يا جماعه انت بتبقى عايز تعمل كده، انت مخك بيقول لك انا عايز اعمل الحاجه الشاذه دي، الحاجه
1: اه
0: اللي هي
1: بالظبط.
0: مش عاجبه الناس دي، فانت لما
1: انا
0: تيجي تعملها وتضيفها او تبقى زياده على اللي بيعملها كمجتمع، انت كل الناس مش مبسوطه منك. وهتقول لي
1: بالظبط
0: مش لازم يتبسطوا، لا هقول لك لازم يتبسطوا، لان انت ليك دور ان انت وسط مجتمع من الناس، فانت لازم تكون ملتزم بصوت معين وانت ماشي، ملتزم بطريقه معينه في الكلام، ومفيش حاجه اسمها انا براحتي، دي ده اللي
1: ايوه
0: ببقى عايز اقوله يعني. صح،
1: بالظبط.
0: متفقه
1: يعني
0: معايا يعني يا استاذه خلود؟
1: ايوه والله، ايوه
0: بشكرك
1: انا
0: جدا يا
1: معاك،
0: استاذه
1: صح
0: خلود والله.
1: بجد. يعني انا انت صح 100%، فاهم
0: لا مش
1: الحته دي؟
0: 100%، بس انا قصدي في الحته دي.
1: ايوه انا فاهمك، اللي هو مثلا احنا ليه ما ندخلش ولادنا مثلا سن معين، يعني 10 سنين، 10 سنين ده ليه ما ندخلوش مثلا اكاديمي، يتعلم ميوزك، يتعلم روبوت،
0: يتعلم قصدك يعني انت عايزاه يبقى بيلعب لعبة او بيتعلم رسم او بيعمل حرفة او حاجة، صح؟ على
1: اللي هو
0: فكرة عشان يملى وقته، صح؟
1: بالظبط.
0: او يلعب
1: ايوه
0: رياضة
1: مثلا
0: او الحاجات دي، صح؟ طيب
1: بدل
0: حلو.
1: كل ده
0: انا شايف
1: في ناس عايزه تفهم مثلا، او مش لاقيين اكاديمي اللي هو يفهموها يعني ايه في ازاي الواي فاي مثلا يخش البيت، ازاي
0: ككونكشن وحاجات كده.
1: تو كونكشن، في ازاي
0: طب
1: يبقى
0: حلو،
1: عامل روبوتكس،
0: طب
1: ازاي
0: ماشي.
1: يبقى،
0: انتي
1: فاهم؟
0: سلمتي معايا كده الحلقة، او خلينا نقول انتي رسمتي معايا شكل الحلقة النهاردة، وبشكرك جدا. خلينا كل مكالمة تيجي او كل رسالة تتبعت لنا، ايه رأيك الناس تقول لنا حل زي ما انتي قلتي حل؟ يعني انتي قلتي يا جماعة املوا وقت الشباب دول
1: اه
0: ب
1: بجد.
0: عشان ما نفضلش نتكلم، عشان الكلام كتير والناس كلها احنا
1: قوي.
0: كلنا شايفين اللي مش كويس، عايزين نحل بقى
1: ايوه
0: مع بعض. فانتي
1: ده
0: شايفة
1: بجد
0: ان هم يملوا
1: صح.
0: وقتهم برياضة او يتعلموا مهنة او حرفة معينة، بحيث ان هو يملى وقته ويلاقي بدل الفراغ اللي بيحصل له وبيعمل بسببه حاجات مش كويسه.
1: ايوه
0: اشكرك جدا،
1: في العفو، بس
0: اشكرك
1: في
0: جدا
1: كمان،
0: والله. قولي.
1: والله العظيم انا بشكرك اكتر، بس في كمان حاجه، في بلاد مثلا اللي هو انت عندك هوايه ان يكون هي مثلا زي ان انت بترسم، فاهم؟ فانت مش عايز ترسم مثلا على سكتش، او مش عايز تبقى ترسم كده وخلاص، لا. كنت زمان وانا في المدرسه، المدرسه بتاعت الرسم بتاعتي بتاخدنا في نشاط صيفي، تعمل لنا عارف الجبس،
0: عارف الجبس
1: الجبس ده كنا بنرسم،
0: ده؟ مؤاخذة كملي.
1: ولا يهمك
0: لا
1: عندي
0: من عندي دي.
1: الجبس ده، لا ولا يهمك. الجبس ده احنا بناخده بنرسم عليه، فاهم؟ وبنقعد نحفر الرسمة لحد ما تتبرز وتبان، فاهم؟ وبعد كده نلونها بألوان مية.
0: انتي
1: فدي
0: مهم،
1: من
0: انتي بتتكلمي في حاجة مهم ان هي تتعمل تملى
1: جدا
0: وقت الشباب، صح؟
1: بجد. يا ريت يا
0: بشكرك
1: ريت يا
0: جدا
1: ريت.
0: على وقتك يا خلود، واتبسطت جدا بمكالمتك.
1: أنا أكتر والله.
0: عايزة اي حاجة؟
1: تسلم ربنا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ماشي حلو، احنا كده رسمنا في طريق معين اللي هو احنا دلوقتي يا جماعة نملى وقت الشباب دول، فالمسؤولية كبيرة على الاهالي، ولكن هي التربية. انت مش جايب عيال عشان من سن صغير يلا نرميهم في الشارع مع صدام مصدعيني، فيبقى في مسؤولية تجاه عيالك. بس نطلع فاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، في برنامج مش عادي.

0: الفنانة إيناس الفلال
1: طالعة لأبوها مقصرة.
0: فعيش صباحك مع ظنة إمام ويوسف التهامي.
1: يعني أنت خبرة كل حاجة وسايباني هيوان كنت نفسي كده يما؟ ماشي.
0: يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: سحر قومي بسرعة، قومي خدي ابنك وامشي.
3: على قبض عليه وحسن محمد بيتخانقوا، ابوس ايدك قومي خدي ابنك وامشي. مفيش وقت ولا الزمن وجعي. يلا انا مش هسامح نفسي لو جرالك حاجه انت كمان. فايه قوي اللي حصل لحد كده؟
2: هتعرفي، خدي دول وتصرفي. المهم ان انت لازم تختفي من هنا دلوقتي.
0: الفنانة إيناس الفلال فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظنة إمام يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: الخطر بعيد حلوة أبوكو.

O Santana! Opa!

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-22. ومعنا مكالمه ونقول الو.
1: الو، ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟
0: زي الفل. ازيك يا ندى؟
1: تمام الحمد لله
0: يا رب دايما. قولي لي يا ندى، كنت عايزه تقولي لنا ايه؟
1: انا عايزه اقول انا سني 30 سنه دلوقتي. اوكي،
0: العمر كله يا رب.
1: ميرسي، العمر كله لي. وانا عندي 13 سنه او 13 سنه وكام شهر حصلت لي كارثه تموت اي حد. اوكي
0: ماشي،
1: بس انا خدت الحلو منها اللي هو ايه، انا مش هقف هنا.
0: كويس ماشي حلو.
1: لا لا، ما انا دايما من وانا صغيره ماشيه اللي هو بخطه وخطه بديله، مش عارفه ان انا ابقى. ودايما في حاجه والله بعلمها لكل الناس، يعني انا اقل اغلب خلق الله واقل خلق الله.
0: ماشي،
1: بس دايما في اي حاجه، مشروع، حاجه شخصيه، اي حاجه، بتمنى الأسوأ 75% والانجح 25%، عشان لما يحصل الأسوأ لا خلاص انا ما عارفه.
0: مستعده
1: نقطه من اول
0: السنه. انا مستعده للأسوأ كده كده.
1: انا دايما بتمنى الأسوأ في اي حاجه.
0: مش بتتمني على قد ما بتبقي عامله له حساب.
1: مش بتمنى، انا اكيد محدش بيتمنى الشر.
0: بالظبط، بس بتبقي حاطه الموضوع في دماغك اللي هو الورست كيس سيناريو، ايا كان اللي هيحصل ايه انا متوقع كده كده الاوحش.
1: انا مش هعطل، لا انا نقطه من اول الصف. انا كويس. حد خرج من ثالثه اعدادي، حد كان بيطلع من الاوائل من غير دروس ومن غير اي حاجه بمزاجه. انا كنت خلاص ما بيني وبين تمريض عسكري، مسكت الملف بتاعي قطعته
0: بسبب الحاجه اللي حصلت لك في حياتك دي، وقفت الدنيا.
1: ايه؟
0: بسبب الحاجة اللي حصلت في حياتك ساعتها انت الدنيا قفلت معاكي.
1: بالظبط.
0: فوقتي نفسك ازاي بقى عشان نوصل للناس الحتة دي، اللي هو لو اي حاجة وخليني اربطها برضو بموضوع الحلقة على قد ما اقدر في كونسبت. هو عموما كده كده اي حد حاسس ان الدنيا واقفة معاه. فيلا بينا ندى، هتقول لنا القصة حصلت معاها فعلا.
1: اقول لك على حاجة، يعني هقول لك انا اللي حصل لي، الدنيا كلها عيلة وغريب وقريب ضدي انا، وانا ما عملتش حاجة.
0: ماشي.
1: وسابوني. بس انا لا، انا مش لوحدي، انا معايا ربنا وفوق كل شيء. تمام
0: كويس.
1: انا عندي مناصب كتير في عيلتي، مناصب
0: تقيله. كويس.
1: بس انا فين السي بتاعنا ده؟ ما انا مش هقول بقى ابن عمي وعمتي وخالته والناس دول، لا.
0: كويس.
1: انا قلت جبت كده، انا دايما بيبقى معايا نوت بوك صغننه كده اللي هو كراسه، ما فيش نوت بوك، كراسه وقلم جاف.
0: بتحاولي تحطي دايما اهدافك قدامك عشان توصلي لها. طب عديتي ازاي من الحاجه اللي حصلت لك في حياتك؟
1: عديت اللي انا لا، ان انا هوريكم انه في يوم من الايام، مش تكبر لان انا ما مش متكبره، بس اللي انت عشان تسلموا عليا انت هتاخدوا معايا.
0: ماشي.
1: لان انا اللي انتوا شايفيني ان انا ضعيفه ومنكسره ولا لا؟ انا ثالثه اعدادي، اكيد ثالثه اعدادي كنت لسه بتذاكر فرنساوي، الانجليزي كان على ايام. انا بقيت بيرفكت في الانجليزي، بقيت بيرفكت في فرنساوي، بقيت بيرفكت في الالماني.
0: طورتي من نفسك عموما يعني.
1: وخدت كورس، بقيت اديتها سيلز، بعد كده ماركتنج، بقى نائب مدير في اكبر شركه بدون ذكر اسماء.
0: 100%.
1: لعبت رياضه، جميع انواع الرياضه.
0: طورتي من نفسك وبقيتي. طب دلوقتي نقدر نقول بقى انت دلوقتي عندك 30 سنه، ندى حققت قد ايه من اللي كان في الكراسه زمان وهي صغيره؟ راضيه عن نفسها بنسبه كام في الميه؟
1: انا راضيه عن نفسي بنسبه كام في الميه؟ 85.
0: ما شاء الله، حلو. ده بعد حاجه كانت كبيره قوي حصلت في حياتك، فان انت ترضي عن نفسك بعد سكه 15 17 سنه دي حاجه حلوه.
1: لا، وكمان غير كده، كمان غير الجانب الديني، انا حفظت نفسي 17 جزء قران بالتدريج.
0: ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي حلو قوي. يعني نقدر نقول ان في امل يا استاذه ندى؟
1: في امل؟ لا، هو في امل. بص، اللي بيحاول ويفشل ده مش فاشل، الفاشل اللي ما بيحاولش.
0: يا صح، يا سلام، صح جدا، صح صح، اتفق معاك. يعني
1: المهم تحاول مره واثنين ومليون وتفشل
0: وما تزهقش.
1: ما تزهقش،
0: صح.
1: بص، رب الخير لا يأتي الا بالخير، اكيد في حكمه كده. بص للجانب الايجابي، وما تبصش لنص الكوبايه الفاضي دايما، بص لنص المليان. بص اللي انت مثلا فيك صحه، فيك قادر تحاول وبتفشل، انت قادر. بتفشل لهدف ما، لسبب ما، بتفشل عشان ما نجي، يعني بالعاميه كده، من جه سهل راح بلاش. لكن لما تتعب في الحاجه وتوصل لها فانت هتكون مبسوط قوي وانت ما توصل لها. لكن لو جات لك سهله
0: مش هتحس بحاجه. صح
1: بنتحس بأي حاجة.
0: بشكرك جدا يا ندى،
1: شكرا يا يوسف،
0: شكرا على المكالمة دي، وشكرا والله. أتمنى يكون في ناس كتيرة ممكن تكون متضايقة شويتين أو شايفة إن الدنيا مقفلة معاها شويتين، أهو ندى جربت وحاولت تطور من نفسها ووقفت على رجليها ما شاء الله،
1: يعني
0: ربنا يديمها عموما يعني في حياتك، عشان بس ما تجيش تقولي إيه جيت قلت لك وخربتها لي.
1: لا هقولك بجد والله،
0: قوليلي.
1: وكل ده لوحدي، انا اللي عملت كل ده وعايشه لوحدي مش مع حد.
0: حلو حلو ما شاء الله والله، يعني قوه وعزيمه وعاش والله، عاش قوي قوي قوي.
1: ميرسي يا يوسف بجد والله، انا بجد مش عارفه، انا بحاول اكلمك، انا حاولت 30 مره ويديني مزور وخارج من ذكر كلمه، بس
0: وصل،
1: كان لازم حد يسمع.
0: وصل وصل، واتمنى الناس فعلا تكون سمعت، لان ممكن يكون في حد محتاج يسمع منك الكلمتين دول. وبالتوفيق دايما يا ندى، وعايزك طول الوقت فعلا تبقي ايه قويه كده ومصدر الهام للناس اللي حواليكي.
1: اكيد ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا ليك.
1: رب يا رب كل الناس يا رب يبقى عندهم طاقه ايجابيه، وحاولوا حاولوا طول ما في نفس داخل وفي نفس خارج،
0: لازم
1: نحاول. حياتك كانك عايش للابد، واعمل لاخرتك كانك ميت غدا.
0: صح، اتفق معاكي 100%، وبشكرك مره ثانيه. سلام عليكم. نعلى بالمزيكا يا جماعة ونطلع فاصل، نسمع أمير عيد. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة FM ونجومة FM TV.

0: حاجات جوايا انا لسه مش عارف، حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
6: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من فاصل لسه اسمها يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. وخلينا نقول ان احنا بنتكلم في موضوع اللماضة, الفرق بينها وبين زمان. وخلينا نقول بما اننا دلوقتي بنخلص الفقرة الاولى واتكلمنا شوية في الفقرة الاولى وخدت مكالمات واتكلمنا ودردشنا وحاجات, خلينا اقولك ان لو هنبص في الفقرة الاولى اللي هي عوالم مختلفة, هنبص هنلاقي ان الاطفال اللي كانوا مثلا في جيل التسعينات من عوالم مختلفة تماما, من عالم مختلف تماما عن الجيل دلوقتي اللي هو مثلا بنتكلم في 2026. الطفل اللي كان عنده 12 سنة في التسعينات غير الطفل اللي عنده 12 سنة دلوقتي تماما. طب ايه الفرق؟ الفرق ان الطفل ده بقى معاه تكنولوجيا, اللي هو في 2026 بقى معاه تكنولوجيا. يعني ايه؟ يعني يقدر يشوف الراجل اللي في النص التاني من الكرة الأرضية بعيد جدا جدا عنه بيرقص ازاي في فيديو على النت, فهو حب يبص يعمل زيه, حب يشوف الراجل اللي في النص التاني من هذا الكوكب الجميل لابس ايه فقرر يلبس زيه. فبدأ واحدة واحدة بقى ايه اسلي بقى على الرقصة وعلى اللبس, امثلة كتير كتير كتير وحاجات كده. فخلينا نخش على الفقرة التانية ألا وهي فقرة العلم نور. هنبص هنلاقي فيه دراسة جميلة جدا معانا ألا وهي الطفل الليمد هيكون ناجح اكتر من الطفل الغلبان. طيب تعال نشوف ازاي. كلنا تربينا على اننا لازم نقول حاضر طول الوقت, وطبعا كل الامهات اللي بيسمعونا بيشتكوا ليل نهار من لمادة اولادهم على اعتبار ان الطفل الليمت ده مطلع عليهم. ولكن النظرة الاولى هتقول ان فعلا اطفال الجيل الحالي لمضين جدا اكتر من اطفال الاجيال السابقة, لمضين بشكل مستفز شويتين. لكن هل ده دايما غلط؟ مش متأكد. طب هل انت متأكد؟ طب ايه انتوا رأيكم ايه؟ قولولي برضو. الغريب ان في دراسات علمية بتقول ان الطفل الليمت المجادل بيكون ناجح جدا لما يكبر اكبر اكتر من الطفل الطيب المطيع, لانه بيعرف يقول لا ومش بيهرب من المواجهه. الطفل الليمت بيعرف يحط حدود بينه وبين التانيين اللي حواليه, وبيحب دايما يكون في موضع المنتصر. يعني الشقاوه طلع ليها فايده في المستقبل. واحده من الدراسات دي قالت ان الطفل الطيب بزياده اللي مش بيقدر يقول لا لحد هيكون معرض في المستقبل ان الناس تستغله. عشان كده من الافضل ان الطفل يتمرن على اللماضه مع احد الابوين. يعني ما تبقاش قلة ذوق, ما تبقاش بجاحة, تبقى لمادة من ناحية ايه؟ من ناحية ان هو يبقى متكلم, يعني فاهمين؟ عشان يعرف يتعلم مهارات التفاوض الناجح يبقى ايه؟ يتعلم اللمادة مع احد الابوين والتعبير عن الرغبات بوضوح. يعني لو ابنك لما تخليه يمارس اللمادة دي معاك عادي مش مع الناس اللي حواليك, خليه يطور اللمادة عشان يتعلم ان اخذ الحق صنعة. ساعتها طفلك الليمت هيكبر ويبقى مواطن ناجح جدا جدا. نصايح علمية لتحسين سلوك الطفل الليمت, دي شوية نصايح انا بحب اقول الكلام اللي هو ايه اللي هو من ورق ده. فتعالوا نشوف شوية نصايح من موقع اسمه Healthy Children المتخصص في التربية الإيجابية عن التعامل مع الطفل الليمت العنيد أبو دماغ ناشفة اللي مش بيعمل اعتبار لأي حد خالص ولا حتى الأهل بيته. أول حاجة بيقولك علم ولادك اللطف منه هم من صغرهم. يعني الأطفال ما بيعرفوش اللطافة لوحدهم, لازم الأهل يوضحوا قواعد الطيبة والعطف واللطافة من سن صغير, بينما السلوك العنيف من الطفل لازم يكون مرفوض تماما. ليه بقى؟ هتلاقي ان انت لازم تعلمه الطيبة ولكن مش هتعرف تعلمه لان هي حاجه بيتولد بيها, الا وهي ان هو رافض دايما, بيتولد بيعيط, فاهم؟ فهي دي حاجه بلت ان. الطيبه برضو بلت ان جوه, بس لازم نشاور له عليها. فانت اول خطوه اهي لازم تشاور له وتعرفه على اللطافه والهدوء والحب والطيبه والحاجات دي. تاني حاجه, هذا الموقع الجميل اللي هو Healthy Children ده بيقول لك ايه, علمهم يسيطروا على نفسهم. الاطفال ما بيعرفوش يتحكموا في نفسهم لوحدهم, لازم الاهل يوجهوهم من صغرهم ازاي يعبروا عن غضبهم بالكلام بدل ما يضربوا او يعضوا او يكسروا اي حاجه حواليهم زي ما احنا بنشوف يعني. تمام. تالت حاجه, بلاش التهديد. بدل ما تقول لابنك بطل ده والا هعمل كذا, حاول تعلمه سلوك بديل, تجاهل التصرف الغلط لو بسيط وبعدين وضح له الصح اللي المفروض يعمله. رابع حاجه قالوا هي كافئه على التصرف الايجابي. لما ابنك يتصرف بشكل ايجابي امدحه وكافئه, ده هيشجعه انه يكمل على نفس السلوك الايجابي. خامس حاجه, خلي عينك عليه طول الوقت, ودي حاجه كلها احنا عارفينها يعني, ولكن بيقول لك راقب ابنك كويس خاصه لما يكون في مشاكل مع اصحابه, سيبه يحاول يحلها لوحده, بس لو الموضوع وصل لخناق اتدخل وافصل بينهم وعلمهم ان الحوار احسن من الصدام. سادس حاجه والاخيره, بيقول لك خليك قد كلامك. بحسها من اهم, هم كلهم مهمين لكن بحسها من اهم الحاجات, الا وهي لو اضطريت تعاقب ابنك بانك تحرمه من الموبايل مثلا, بلاش قلبك يضعف ويصعب عليك وتلغي العقوبه, خليك قد كلامك عشان ابنك يعرف الغلط دايما ليه عقوبه. ودي كانت فقرتنا الثانيه الا وهي الفقره اللي فيها كلام مجعلص جدا الا وهي فقره العلم نور. وخلينا ناخد مكالمه ونقول الو. يا بسمله.
1: الو.
0: بحس دايما ان انا بنده عليكم في الشارع. ازيك يا بسمله, عامله ايه؟
1: ازيك ايه؟
0: انا الحمد لله في نعمه, انت عامله ايه؟
1: الحمد لله
0: يا رب دايما يا رب. قولي لي يا استاذه بسمله, عايزه تشاركي معانا ايه النهارده يا بسمله؟ ما انا سألتك قولي لي عايزة تقولي ايه النهاردة، عايزة تتكلمي في ايه؟
1: انا اتكلم في موضوع اللي هو اللمبة ده.
0: طب يلا قولي لي، هسألك سؤال، هل انت كنت طفلة لمضة؟ وخليني احددها لك في حاجة، قلتي ايه معلش؟
1: كل حاجة بوافق عليها عايز يعني.
0: ما كنتيش لمضة اللي هو بتردي عليهم ردود كتيرة وطول الوقت رافضة وبتزمزق قوي؟
1: عارف يا يوسف انا لحد امتى ما كنتش بقول لبابا على مصروف؟
0: لحد قريب ما كنتش بتقولي لباباكي على مصروف؟
1: اه.
0: بتتكسفي؟
1: لا لما
0: كنت بتتكسفي يعني؟ يا بسمة
1: يعني انا يعني خجولة من نفسي.
0: اه الشبكة، الشبكة يا بسملة الحقيقة.
1: ثانية واحدة.
0: اتفضلي يا استاذ.
1: كده حلو؟
0: ماشي كده احسن. قولي لي كنتي انت خجولة بتقولي. نفسي اعرف وايه تاني. اه. بسملة بسملة الشبكة صعبة بصراحة، فحاولي تكلمينا تاني. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف؟ طب ولا اقول لكم استنوا والله، عشان انا فعلا بقى لي لينكين ما قريتش الرسايل وبدات تتراكم عليا زي الحاجات اللي متراكمه عليك كده وانت قاعد بتسمعني وفاكر ايه ان انت مخلص كل اللي وراك. حسام مصطفى بيقول لي افضل طريقه اللي انت اتعاملت بيها معاهم واعتقد انهم مش هيعملوا كده تاني ولا بعد سنه مش 3 ايام، ومع هدوء الاستاذ نور في التعامل معاهم. الاستاذه نوره بقى قصدك. وتاني حاجه كان بيقول لي على التعامل بتاعي اللي انا اتعاملته مع الشباب اللي كانوا تحت البيت، اللي هو يا جماعه بعد اذنكم في ناس هنا وخدوا بالكم وبتاع. طيب ناني صح، ناني اللي هو الرقم الاخر 4859 بتقول لي الموضوع بقى صعب قوي والشباب بتقعد تقول كلام مش كويس وكلام ما يصحش وممكن بيشربوا حاجات وبتاع وممكن سرقه، احنا تعبنا وتنزل تتكلم مع واحد ويستجيب يستجيب واحد يعني والباقي لا، ربنا بقى يبعت لهم من عنده اللي يربيهم وساعات تقول اتكلم مع مين بنات ربنا يقل من النماذج دي. والله ربنا يقلل فعلا من اي نماذج مش احسن حاجه، وانا متفق معاكي 100%. مساء الخير يا يوسف، انا ببقى راجع من الشغل متاخر، باجي ادخل انام ساعه بس للاسف الجيران ما بيخلونيش انام بسبب الصوت العالي، ولما بخش اكلمهم بيقولوا عيب كده، بقول عيب كده الناس عايزه تنام، بيقولوا احنا نعمل اللي احنا عايزينه، وانا شايفه ان الجيل متدلعين بزياده، ما ينفعش ياخد التليفون زياده عن اللزوم لان كل ما بيستخدم التليفون عقلهم بيدخل جواه سلبيات ودي حاجه ما تنفعش على الاطفال. شايفه الدلع زياده عن اللزوم بيجيب قله ادب، بيجيب ان عيل مش متربي، بيجيب عيل بيرد على الاكبر منه. يعني بشوف ان الامهات لازم تتعب في الموضوع ده عشان تلاقي نتيجه كويسه. ماشي ده رقم مين؟ هقول دي تسنيم. بص يا تسنيم، يعني انا فاهم النزعه اللي عندك وان انت متضايقه وحاجات كده، بس احنا فعلا محتاجين بغض النظر عن ان هي ممكن تكون وصف زياده، بس خلينا نقول ان فعلا مش عايز اظلم بصراحه الاهالي، بس برضو بحس ان في سنه كده معينه برضو الاهالي بيبقوا تعبوا، يعني العيال دي بيبقوا برضو في طاقه عارمه ما تفهميش ايه اصلها وايه كميه الغل اللي في كل عيل، تحسي لو الواحد لمس حد منهم هينفجر يعني. فهي بحسها يعني بحسها كلنا مسؤولين على اللي حوالينا. يعني مثلا زمان نسمع في مناطقنا الشعبية الجميلة تلاقي دايما بتحس ان الشارع كله بيربي مع بعضه، يعني بتلاقي نفسك عيب عم محمد اللي ساكن في البيت اللي قدامنا ولا حاجة، لو انت شافك وانت صغير هتلاقيه دايما ايه يقولك ما تعملش كذا وما تعملش كذا، فتحسه بيساعدك في يعني بيربيك برضو مع اهلك، بتحس ان دايما هي مترابطة جدا مع بعضها. فخلينا نقول ان هي كلنا في نفس المركب، فكلنا لازم نتعامل مع ده، اللي هو انا مش عشان اشوف واحد بيعمل حاجات زي دي انزل انفجر جدا فيه وبتاع، هيرد عليا بردود مش كويسه وهتبقى خناقه والموضوع هيكبر جدا. بحس ان هي على الطفل او على الشاب اللي واقف وعليا انا لو هنزل اقول له صوتك عشان في جيران، وبحسها على الاهل. بحس ان احنا الثلاثه لازم نبقى بنستوعب الحته دي عشان نعدي من هذه البوتقة. لا مش هكبر الموضوع اكبر من كده. نطلع بريك. يلا نطلع بريك. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV، وخليكم معانا بس كده.

0: الفنانة إيناس الفلال
1: طالعة لأبوها مقصرة.
0: فعيش صباحك مع ظنة إمام ويوسف التهامي.
1: يعني أنت خبرة كل حاجة وسايباني يعني وأنا كنت نفسي كده يما؟ ماشي.
0: يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: سحر قومي بسرعة. قومي خدي ابنك وامشي.
3: علاء اتقبض عليه وحسن وحمد بيتخانقوا. أبوس إيدك قومي خدي ابنك وامشي. مفيش وقت ولي الزمن وجعي. يلا انا مش هسامح نفسي لو جرالك حاجه انت كمان فايه قوي اللي حصل لحد كده
2: هتعرفي خدي دول وتصرفي المهم ان انت لازم تختفي من هنا دلوقتي
0: الفنانه ايناس الفلال فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك أسامة منير
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام نجوم اف ام على كيفك
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

ورجعنا الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في ولسه مكملين مع بعض الحلقة. وخلينا نقرأ شوية رسائل اللي بتتبعت على 0-15-5-9-5-5-1006 أما رقم التليفون 38-35-022 الفرق اللي انت لو هتقدر تكلمني على الرقم التاني. طيب صباح الفل يا جو، ما قاعدة بابا وماما بصف الجلاليب يتفرجوا عشان ضيعت آخر حلقة بسببهم وتكسفت أكبرهم، بس قلت ما بديهاش قول لهم يناموا بدري عشان ضاع أول ساعة. يلا دي سماء عادل منورين، وأتمنى تكون الحلقة خفيفة على قلوبك. والله يعني كلامي للوالد وللوالدة صبور أنت سماء، وأتمنى تكونوا مش مكدرين قوي يعني وتحبوا هذا البرنامج الجميل يعني، وقولوا لي رأيكم يعني أتمنى أسمع رأيكم والله يعني. تحياتي ليك يا سماء وصباح الفل عليك. المشكلة حاليا في الجيل اللي أنت بتتكلم عليه ده يا جو، طريقة كلامهم وأسلوبهم مش كويس، مش كلهم طبعا بس الأغلبية بقت كده. حتى الاحترام او حتة الاحترام ما بقتش موجودة زي زمان. انا فاكر زمان لو حد بس من الجيران ولا حد معدي صدفة من الشارع وقال ما توقفوش هنا او حد على صوته او امشوا بلاش لعب هنا بنقول او يقولنا هقول نقول لبابا وماما وكده كنا بنخاف، انما دلوقتي الاغلب منهم حتى الخوف ما بقتش موجودة. وقيس على كل كده بقى على كل حاجة. عندك حق طه والله، يعني انا متفق معاك بنسبة كبيرة جدا. طيب صباح الورد يا يوسف، يا رب تكون بخير. انا مراد، لو تفتكر من الحلقه اللي فاتت انا متابع حضرتك من فتره مش كبيره بس بجد احلى برنامج. شكرا يا مراد جدا والله. يا باشا من غير حضرتك يعني صباح الفل. ازيك يا جو، بالنسبه لموضوع الحلقه بتعامل مره بالذوق وبادب، تاني مره بادب، ولو ما فيش فايده الثلاثه بقله ادب، ولو بيعملوا حاجه غلط تحت البيت ينوروا صفحه وزاره الداخليه. انا فاهم يا انا ده رقم ماشي، هو قال لي اسمه ما قاليش اسمه. طيب ده عبد الإله تقريبا كان بعت كده او عبد الله يعني مش عارف هي مكتوبة ايه، تتقري الاتنين بس منور الدنيا يا ريس. يعني صباح الفل يا جو عامل ايه. ده عبد الرحمن عويس بيقول لي برضو فكرة ان نشجع الاطفال على ممارسة الرياضة واجتماع العيلة كل اسبوع مرة على الاقل، العيلة تقعد مع بعضهم ساعة او اتنين يتكلموا في اللي حصل في الاسبوع، نلعب مع بعض بس مهم نبعد عن التليفون كلنا ونقوي روابط العيلة، او حتى يكون في موضوع تتكلم فيه العيلة كل اسبوع. وانا بقول كلامي يبان انه صعب يتحقق بس والله هي قوي اهم علاقة في الدنيا هي علاقة العيلة، ونتعلم نتكلم ونقول رأينا. يمكن ده ما تعملش معايا بس اتمنى يعني لما اتجوز واجيب عيال اعرف اعمل كده. ودينا بنحلم جو، لا يعني قرر يا باشا، بحس ان في حاجة كده بالقرار، بندعي طبعا يا رب تتعملوا حاجات كده بس في حاجات بالقرار يا عبد الرحمن. طيب ازيك يا جو، انا خديجة عامل ايه، منور البرنامج والله. انا بقالي الحوار ده عفوا يا جماعة، منور البرنامج والله، انا بقالي 3 سنين بتابعكم على التوالي بس ما جاتش فرصة ان ابعت لكم، بس هو الموضوع النهاردة ايه. طيب بصي او خديجة، انت اسمك خديجة، متابعتك للنجوم في ام طبعا يعني دي حاجة عظيمة جدا، لكن انا بقالي 5 شهور فاتمنى تكوني لو دي اول مره واضح ان انت اول مره تبعتي لي، فاتمنى تكوني مستمتعه معنا بالحلقه يعني. وبنتكلم عن ايه، انت بعتي الرساله دي بقالك حبه فاظن ان جمعتي احنا فين يعني. طيب انا لسه داخله الكلام على ايه يا كبير. تسلمي لي والله. دي مها صديقتنا من مصر، جو صديقي الصدوق وحشني، انت واسره مش عادي مفتقداكم من ساعه ما بقيت تيتا وانا بنسى انام، وحشني الكلام معاكم. اخذت اجازه مها من الرياض سابقا مصر حاليا، الحمد لله على السلامه يا مها والله. وايه واتمنى تبقي مبسوطه معانا يا مها. طيب مين تاني، ماشي حد بعت لي رسالة ومسحها، حركة اللي بحبها. طيب أخونا مازن بيقول لنا التعامل بالشبشب على طول. والله مازن بنحاول على قد ما نقدر، يبقى دايما العنف هو آخر حاجة يعني. طيب أنا شريف عندي 15 سنة وأنا واقف مع صحابي ما بخليش حد يعلي صوته على حد. لا ده احنا بقى ايه، نقف احتراما وتقديرا لهذا الكبير. في واحد هنا يا جماعة قرر ياخد خطوة من الجيل، بيقول لي أنا شريف عندي 15 سنة وأنا واقف مع أصحابي ما بخليش حد يعلي صوته على حد غير موقف واحد، راجل جاي زعق وبيشتم وبيمد إيده وإحنا بصراحة ما سكتناش. طب ده أنا لسه بقول للناس وقفوا، بس هو الراجل مد إيده. طب ما هو مد إيده ليه، ما أنتوا أكيد عملتوا حاجة غلط، ومعلش عايز أسمع ليجسي. لا أصبر أنت بس، أنا من النوع أحترمك وأنت بتحترمني تمام، بس غير كده ما ينفعش. أنت إيه رأيك؟ والله والله يا شريف اللي انت بتقوله نصه حلو ونصه مش حلو، فانت قول لي ايه اللي وصلنا لهناك يعني، ايه اللي وصلكوا ان انتوا تتعاملوا مع الراجل ده بطريقه مش كويسه كده؟ هل انتوا عملتوا حاجه في الراجل ده؟ اصل الراجل ده اكيد مش من باب الطق يعني، فاهم؟ طيب طيب منا بقى بتعارضني ودي حاجه بحبها جدا، بتقول لي بصراحه مش معاك في حوار ان اللماضه وكتر قولت لا بتخليهم لما يكبروا ما يتعبوش. لا خالص، انا منكرش ان كتر حاضر بتخلي الشخصيه ضعيفه،
في وقت ما، لكن بمجرد تعاملك مع الغير بتكسب خبرة وشخصية، بينما اللي اتعود على اللأ بيتعب جدا قدام، لان مش بيكون عنده ليونة في التعامل. وكلامي ده عن تجربة شخصية لأختين، واحدة كانت بتقول نعم وحاضر والتانية لأ، دي أسلوب حياة. بص يا منة، اللي انت قلتيه على فكرة مش غلط، انا متفق معاكي 100%، بس في حاجة. هو احنا ليه بحس تسمعي لي يا سير الجدل، بحس سنة ان احنا بنبص على التربية بنظرة ان هو الواد كده، بمعنى يا يطلع خير يا يطلع مش خير. بحس ان هي طول الوقت هي قالب احنا بنشكله، فلما نيجي نبص نلاقي الطفل اللي بيقول لا. يعني خلينا ندي المثال على الاختين يا منة، دي منة بركات. خلينا ناخد المثال على الاختين. اخت كانت ليكي بتقول حاضر جدا، حاضر ونعم، واخت بتقول لا اسلوب حياه. انت ما قلتلناش، ما كملتليش، قلتلي دي طلعت ايه ودي طلعت ايه في الاخر، يعني ما قلتليش اللي قالت لا على طول طلعت متعبه فعلا ولا لا. تقريبا ده سياق كلامك يعني، فهاخد المثال على كده. بشوف دايما اللي بيقول لا ده بنقول له وهو طفل، هو عنده اللا دي يعني، هو مولود بيها. فمثلا يعني فانت قررتي تعرفيه ان في عدي له حاجات بيقول لا فيها، تحس ان حلو ان هو عنده شخصيه هنا. وفي لا قولي له لا يعني وقفيه عندها، اللي هو لا ما فيش حاجه اسمها كده، احنا هنعمل ده، ما تاكلش. وبيقول لك لا مش هاكل خضار مثلا، فلا انت هتاكل خضار. ففي حاجات كده هتوقفيه عندها بس مش في المطلق. وما فيش حاجه اسمها هي مولوده بتقول لا وواحده بتقول حاضر ونعم، مش هنقعد نتفرج عليهم. فاهمه قصدي؟ يعني دي وجهه نظري بصراحه. احنا بنشوف اللي بتقول حاضر ونعم دي في اوقات ما ينفعش تقول حاضر ونعم، لازم تقول يبقى عندها شخصيه وترفض حاجات. واللي بتقول لا على طول دي لازم نقول لها ان مش على طول. فاهمه يعني؟ ما هو مش كده، مش مولودين كده يعني. هاي يا يوسف ممكن تكلمني؟ دي مارينا جمال. مارينا انا اسف، احنا بنختم بس هنعمل كده يوم الاربعاء. طيب رامي بقى مسكني على الاي اي، عمل لي صورة بالاي اي وانا بزعق، وبيقول لي وانت بتقول للعيال العبوا بعيد بقى عايز انا ايه. ايوه ده انا بصراحة، ده منظري. طيب معلش انا ما سمعتش رايك. وانا حبيبة، وانا صغير ما كنتش لمضة، وانا دلوقتي 15 سنة بقيت لمضة، في رايك دي حاجة حلوة ولا وحشة دلوقتي؟ حلو ده، في حد بيسأل. بص يا حبيبة هقول لك وجهة نظري. يعني خلينا نعرف ايه اللمضة الاول. هل انت لمضة ديت معناها ان انت عندك شخصية قوية جدا على بابا وماما حتى، واسمها انا اللي عندي شخصية وكده، ولا لمضة ديت بمعنى ان انت المصطلح اللي طلع في حياتنا جديد، نغشة كده، اللي هو تيجي مثلا باباكي ومامتك يقعد يقولوا لك قومي طب حاضر شوية كده وبتاع. فاهمة قصدي؟ من وجهة نظري بصراحة يا حبيبة حاولي على قد ما تقدري خليها قاعدة. احنا بنحترم الناس الكبيرة حتى لو الكلام مش على هوانا قوي، بمعنى باباكي ومامتك بيقولوا لك حاجات وبتاع انت لازم تسمعيها. حد في الشارع قال لك كلمه تضايقك وبتاع، هنتعامل معاه ازاي؟ في ناس حوالينا في الشارع، احنا مش عايشين في غابه يعني، وهتلاقي في مليون واحد هيروق عليه. فبتكلم معاكي في حته الشارع ده كبنت لمضه. حلو ان انت تبقي لمضه في الشارع، وبحس دايما بستخدم هذا المصطلح اللي هو انت عسكري كده، اللي هو ايه، اللي هو انت مش ماشيين براحتنا قوي، ومش طول الوقت بنتعامل مع الناس كلها بشكل لطيف وحبوب، لان ممكن يبقى في ناس مريضه يعني. فانت عندك مصلحه، راح السوبر ماركت خلصي وروحي، رايحه مشوار، نزلتي من الميكروباص بتعدي الشارع طالعه على البيت بتاع، نخلص انجزي. فاهمه في الحاجات دي؟ اللمضه في البيت بقى دي اللي فيها كلام، اللي هو مش بنتعب اهالينا وبننحر في قلبهم وقومي اعملي كذا ولا قومي ذاكري ولا قومي بتاع، مش هنقعد يعني ريحيهم فعلا، لان ده المهم جدا. فاللمضه حلوه لو في الحته بتاعت، لو مش في ان انت بتنحري قلبهم يعني، فاهمه؟ فخليكي ميكس لطيف جميل جدا جدا جدا. طيب انا احمد نصر، والله يا عم احمد يا نصر كنت لسه هقرا الكومنت بتاعك على لسه قريه على الفيسبوك، وكنت لسه هقوله. احمد نصر بيمسي على عمرو العزالي او العزالي صح، من على طريق حلوان. منور الدنيا يا احمد يا نصر، ومنور الدنيا يا عم عمرو يا عزالي او عزالي او حاجه كده يعني، اتمنى اكون قلت الاسم صح. طيب يعني هو المفروض العيب على الاهل، احنا اهلنا علمونا نحترم الكبير، لو حد كبير بيعمل حاجه نساعده. احنا عايزين نرجع للاخلاق زمان. مساء الورد عليك، وانا ندى احلى برنامج في الدنيا بالنسبه ليا. ماشي يعني، ده درجه كبيره جدا، بشكرك جدا. بس بالنسبه ما احنا مش هنعيب بقى، احنا لو قلنا الفصل اللي فات عشان ما نبقاش بنعيد نفس الكلام، احنا مش هنعيب على حد واحد، لان العيب على كله والمسؤوليه على كله. يعني الاهالي ممكن يكونوا معلش تعبوا شويه، الجيل متعب بس هي دي التربيه، فتعبوا شويتين. العيال الصغيره قوي الشباب الافاضل
انت محتاج تفهم ان انت مش عايش لوحدك في هذه الدنيا يا بيه. وبالنسبه لينا احنا كجيران واحنا في الشارع واحنا في الحياه يعني ما نبقاش واخدين الموضوع كله ان انا الراجل جدا فانا لازم اكبرك عشان انا اكبر منك ان انت. لا خليها رايحه جايه اللي هو يا ابني بعد اذنك الصوت. حاضر انا اسف ما خدتش بالي. اقسم بالله بوم عظمه خلصت. الراجل ده طلع متكيف جدا ومبسوط والواد واقف براحته بالمناسبه ومش هيعلي صوته اه ماشي زي الاول بس هيبقى واقف عادي مش هيمشي يعني هيقف عادي وهيفهم. خلصت خلصت. لكن تبداها انت زعيق وبتاع تقول لي طب ما هو صوته عالي معلش يعني نمشي الدنيا لان احنا عايشين مع بعض في دنيا واحده. حل مشكله اللماضي. استنى احط المزيكا بتاعت الختام عشان ايه نتوكل على الله ثانيه واحده. ايوه اهي نعلى بقى بصوت المزيكا في الختام. حل مشكله اللماضه طول العمر مش هي يعني مش هتخلص. خلينا نقول اللماضه عمرها ما هتخلص من الدنيا. طول الوقت هيبقى في لماضه. طول الوقت هيبقى في حد عنده وجهه نظر شايف ان هي صح. بتكلم على الاجيال الصغيره. ولكن كل اللي اقدر اقول لك عليه هو مثلث ما ينفعش يفقد اي عنصر من عناصر الا وهم ان الاهل والشاب نفسه والجيران او المجتمع اللي حوالين الشاب. خليني اقول لك ان انت كشاب خلينا نبدا من عند الاهل ماشي. الاهل محتاجين نتعب شويتين. هتقول لي ما الواد متعب جدا ومش عارف هي الجيل شكله صعب او الـ الـ الـ الـ التكنولوجيا مش عارف. مش عايز ارميها على شماعه ومش عايز ارميها على حاجه ولكن خلينا نقول بنواجه صعوبه شويتين. فالاهالي اتعبوا شويتين عشان في الاخر ما يبقاش في دعوه عليك. يعني انت مين اللي يعني الموضوع هيطلع وحش قوي شكله مش هيبقى لطيف يعني. وبالنسبه ليك انت كشاب اعرف ان انت مش عايش لوحدك. اه عايز تمارس ان انت كبرت جدا وصوتك تخين وحركات جميله كده لكن بتكلم معاك كاخ يعني صدقني الكلام ده ملوش لازمه وما مش بيثبت حاجه. ولو انت شايف ان في طاقه زياده وانت عاقل وبتسمعني دلوقتي او شايفني فحب اقول لك ان الطاقه الزياده دي. طب يا يوسف انا عندي طاقه ولازم ازعق في الشارع قول لي ازاي افرغ الطاقه دي. يلا يا باشا في مليون ملعب كوره اتفتحوا فجاه في حياتنا وملاعب الكوره كترت جدا يلا نلعب كوره. عندك طاقة زيادة العب رياضة تانية في نادي. عندك طاقة زيادة وما عنديش فلوس يا عم يوسف مش عايز اشترك في نادي وبتاع تقدر تعمل مليون حاجة زي ان انت تتعلم حاجة كورس تفتح اليوتيوب تتفرج على كورسات تقدم على كورسات. لو هتيجي تفكر انت فعلا عايز لو عندك وقت فاضي للدرجة دي يعني احب اقولك ان في مليون حاجة تتعمل وابعت لي فعلا وتعالى نفكر مع بعضين. بالنسبة لينا كمجتمع بنعيش مع الشباب احب اقولك ان علينا مسؤولية هي اقل شوية من الاهل ولكن مهمة الا وهي مش لازم طول الوقت نبقى نازلين بصين في وش بعض اللي هو يا ترى مين فينا اللي هيتخانق مع التاني الاول ويا ترى انا هروح كسبان من اني خناقه يا ترى بتاع السوبر ماركت ولا بتاع المواصلات ولا الراجل اللي هيجي لي بهذه السياره في وسائل النقل المتطوره. يعني ايا كان مش لازم ننزل بهذا الدافع خالص. انزل مش لازم تبقى ماشي فاتح لي بقك قد كده وبتضحك يعني ولكن عادي الراجل ده اتكلم مش عارف يمكن يومه مش احسن حاجه وانت في نفس الوقت يمكن يومك مش احسن حاجه ولكن ما يبقاش ده العادي بتاعنا. كان معكم يوسف بركات لمده ساعتين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اتمنى تكون الحلقه كانت لطيفه. اتمنى نكون تكونوا قضيتوا وقت لطيف واتمنى انا اتبسطت جدا بكل الرسائل وكل المكالمات وبعتذر لكل المكالمات اللي ما دخلتش معايا على الهواء وبعتذر لكل الرسائل اللي ما لحقتش اقراها ولكن ان شاء الله هنكون موجودين مع بعض يوم الاربعاء الجاي من الساعه 12 للساعه 2 وهيبقى موضوع جديد. تصبحوا على الف خير واسيبكم مع عمرو دياب أمنتك والسلام عليكم.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: مع مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: الفنانة إيناس الفلال
1: طالعة على أبوها مقصرة.
0: فعيش صباحك مع ظنة إمام ويوسف التهامي.
1: يعني أنت خبرة كل حاجة وسايباني على الوان كنت في نفسي
2: كده يما؟ ماشي.
0: يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: سحر قومي بسرعة، قومي خدي ابنك وامشي.
4: علاء اتقبض عليه وحسن وحمدة بيتخانقوا. أبوس إيدك قومي خدي ابنك وامشي. مفيش وقت ولا الزمن وجعي. يلا أنا مش هسامح نفسي لو جارك حاجة أنت كمان. كفاية أوي اللي حصل لحد كده.
3: هتعرفي. خدي دول وتصرفي. المهم إن أنت لازم تختفي من هنا دلوقتي.
0: الفنانة إيناس الفلال فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظنة إمام يوم الاثنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.